حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت.

سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك من ذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك له الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسماء الحسنى كلماتك التامات ما علمناها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا والمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل.

صبور. صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، ورحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسر نظام الأحمال وانشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا المسلمين كل هم فرجا أم كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا رحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها بهما بما محبت المحبوبين، ارزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والميحان ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من سعادك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، هات بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف ورفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا منصرنا على القوم الكافرين آمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإسعاد إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهات إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى النيابة ومن الفترة من الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لذنك ورزقا واسعا هنيئا مريا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا شبه وتكبر لا عتن ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما أردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله كل كتاب أنزله تعالى قرآنا شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا لذنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين يا الله وجد تاج العارفين يا الله رقافذة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله وذكر العيدروس القطب أجنع القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبيقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعد العظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جامكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله ستر الله مسبول علينا ونقتم بالصلاة على محمد إمام كل خير شافعين يا الله يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب مستدركا بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا على القبائح والأقطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي طلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي
مرادي رضاك والدام الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا والي يا الله أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي وإفكي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوة فاد واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية أضحف تروج علي وغزها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأقبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ما عذابك وغيث رحمتك هطال يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بإسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جودك وبضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقيني كل خيري مصيري واقتم بالإيمان إلى جال يا الله وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين

وليس نرجو سواك فادرك إلهي درى قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا والدين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا.

مجيب. ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله، نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطاه في كل حين يا الله. سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود ويدفع الظالمين يا الله، يزيل للمنكرات يقيم للصلوات، يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله، يزيح كل الحرام يقار كل الطغام بين الأنام ويمين الخائفين يا الله. رب اسقنا غيث عام نابع مبارك دوام، يدوم في كل عام على ممر السنين.

عقلي من بذنب رهين. واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واشف لي كل الكروب واكفي هذا المذين يا الله واختم بأحسن ختام. وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحابي والتابعين. رب إني هذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب رجائي فهو قوضي وقوض كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية. واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله. بحكم الذوق في فهم سر مال المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله. فلهذا السر أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري.

إذا قد حل قلبي من هموم فتداركني باللطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يبنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا يا الله يهزم العسر ويأتي بالذي يرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف ارحما ربي وقوفي يا الله وبواد الفضل عاقف آدم ربي عقوفي يا الله ولحسن الظن لازم يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يروم فاقضها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات نستغفر الله العظيم وخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا ولأحباب أهل الدين ماضيهم وآت ما علمنا وجهلنا ولجميع الغافلات أو ندم وماح ومكروه وواجبات ولكل ما علمه الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التام يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا فديه الأخرى حسنات وأعطنا سن يقين مع كمال دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم سابقات وما تشاءك أنا فانظر بالعيون الراحمات ومن إله بالقبول لأعمالنا ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى فيهم دائما في الدار ذي والآخرات واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتب وكاتبات موفق أمة أحمد وهذه واصلح للنياد عليه صلى الله وسلم عند ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب هذه النعمات تداخل قول رضا نفسي وجهة عرشي وامداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا قوي اللطف يا حليم لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف أين كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا احتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك خاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام اغلبنا بقلبك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلنا عليك وانت ثقتنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت
بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

صعابا أبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاصم يا الله يا عمدتي يا عدتي من شدتي وجاد لك وجتي عجل بغوضي عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب يا كريم.

أيام القديم شدتي كهجة عجل بغوضي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاسم يا الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا

حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

0: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها

كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي

هذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم،

قلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وأصلح

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

استول الصلاة تجارب وتراس وساو لقدان اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده

فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. آمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. آمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. آمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. آمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية، ولا تجعلنا من المقامين القانطين. اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلا والحمى والقحط والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعائنين والساحرين والمفسدين، ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير آجل، في عافية وسلامة برحمتك يا

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حيينا ربنا بالسلامة وأتنا برحمتك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع عنا أعطيت لا نعطي لا منعت لا راد لا قضيت لا ينفض الجد إن كان جد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شهيدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شهيدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شهيدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شهيدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

سابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر

الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يديك كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء وفي علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف من يخاف منك، وأخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك
ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح
الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف نفعه الله في الدارين آمين. فصل في الوصية. وخير الزاد تقوى الله، أوصى بها أدنى بريته وأقصى، وعم بحكمها كل العباد، فتلك الربح والغنم الجسيم، وتلك الكنز والملك العظيم، وتلك سبيل أرباب الجهاد. ثم نبه على أن زاد هذا السفر هو تقوى الله تعالى، فإنها الخصلة التي أوصى الله بها الأولين والآخرين في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: قلت: أليس الله سبحانه أعلم بمصالح عبده وأنصح له وأرحم به من كل أحد؟ ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية من هذه الخصلة التي هي التقوى، لأوصى بها عباده لكمال حكمته وسعة رحمته. فلما جمع الله في هذه الخصلة الأولين والأولين والآخرين واقتصر عليها، علم أنها الغاية التي لا يتجاوز عنها، وأنه تعالى قد جمع كل نصح وإرشاد وتأديب وتعليم في هذه الوصية الواحدة كما يليق بحكمته. انتهى. تشاغل بالدنيا أناس فأصبحوا عن الباب محجوبين قد منع القربى، وأهل التقى لله تسري نفوسهم إلى غاية نالوا بها المشرب العذبى، فجالوا بنور العلم في روضة التقى، بها أنفس الأبرار قد ملئت حبا، هم قطعوا الدنيا بخوف وعيدهم وذكرهم للموت أورثهم كربا. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن التقوى كنز عظيم، فلئن ظفرت به فلكم تجد فيه من جوهر عزيز وعلق نفيس وغنم جسيم وملك عظيم، وكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت في هذه الخصلة التي هي التقوى. وتأمل ما في القرآن كم علق بها من خير.

0: لكم ويغفر لكم ذنوبكم، والخامسة محبة الله له، قال الله تعالى: فإن الله يحب المتقين. والسادسة القبول، قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والسابعة الإكرام والإعزاز، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والثامنة البشارة عند الموت، قال تعالى: والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتاسعة النجاة من النار، قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والعاشرة الخلود في الجنة، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذين البيتين ذكرنا رحمه الله تعالى المصنف بتقوى الله جل جلاله وما تحويه من فوائد عظام وفوائد جسام. وخير الزاد تقوى الله، أوصى بها أدنى بريته وأقصى، وعم بحكمها كل العباد، يعني قرب من قربه بتقواه وأبعد من أبعده بالمعصية وترك تقوى الله تبارك وتعالى الذي هي خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وشر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. قال الحسن رحمه الله تعالى: المتكلمين بها كثير والعاملين بها قليل، لأن التقوى هي عمل، أما تأليف الكتب فيها والإلقاء الخطب ولو مؤتمرات حتى ما هو هذا المطلوب، هذا وسيلة للمعرفة والتعرف على التقوى، لكن الشان فيما بعد في إنزالها في أرض واقع الإنسان وتعامله مع ربه وتعامله مع خلق الله وتعامله مع نفسه، ثلاثة أشياء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها هذه الثلاثة الأشياء: تعامل الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع خلق الله. قال في الحديث: اتق الله تكن أعبد الناس، اتق الله تكن أعبد الناس، لأنه اجتمع جماعة من التابعين الكرام فيهم الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكان بينهم نقاش يدور ما هي أفضل الأعمال. هذا النقاش اليوم عاد يدور، النقاشات اللي تدور اليوم اللي نقاشات ثانية، ما هو أفضل الأعمال؟ ناس يتكلمون ليس مجرد كلام، ناس أهل عمل ومجاهدة وجد، فهمون ما هو أفضل، عندهم همة وعزيمة ونية أن يعملوا بما كان أفضل الأعمال أن يكون هو عملهم. فصاروا يتحدثون عن أشياء، هذا يقول صلاة والحج والجهاد وكلهم هالاستقامة هم وأهل عمل وجهد. فقال أحدهم: أفضل العبادات ترك المعاصي، أفضل العبادات ترك المعاصي. فقال الحسن البصري: تم الأمر، هذا الصح، هذا الكلام الصحيح، أن تترك معاصي الله تبارك وتعالى. فترك المآثم وترك المحارم غنيمة. قال بعضهم: اترك المحارم وظل نائم تأتيك الغنائم، لكن المحارم تركتها نائم بس ما يعصي الله تبارك وتعالى. قيل لبعض الصالحين: منذ عرفناك ما سألت الله حاجة ولا دعوته بدعوة إلا استجيب لك. قال: ما عصيت الله منذ عرفت نفسي، منذ عرفت نفسي ما عصيت الله. لا تقولون لي يجيبك، لأن الله هكذا يفعل مع أهالي تقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، نفس الوصية لأول البشر

0: آخره الوصية الجامعة النافعة الرافعة هي تقوى الله تبارك وتعالى، ليكون الإنسان من كان في أي موطن في أي زمن في أي عالم تقوى الله بها الرفعة، أسود أحمر شرقي غربي خلاص تقوى الله. قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها: لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء، لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. وقالت تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعجبه شيء من الدنيا وما أعجبه أحد من الناس إلا أن يكون ذا تقى، بس لا يعجبه من الدنيا شيء ولا من الخلق أحد إلا صاحب التقوى. خاصة هذه الرفعة، هذا القاسم المشترك بين الأنبياء والمرسلين وسائر المخلوقين والمكلفين من الإنس والجن، تقوى الله. من اتجه في طريق تقوى الله يقول هذا في الزمرة، في زمرة المقربين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زاد إيش؟ زاد إلى أي بلد؟ الناس اليوم تبحث عن الزاد وتتجه نحو الزاد، إلى أسفار ودراسات وانتقالات من شرق إلى غرب، حيث يرون الزاد الملائم لحياتهم وعيشهم، يجروا يهودوا يفكرون فيه يمشون محل. لكن الزاد يتكلم عنه زاد التقوى، لأن هذا الزاد هو النافع في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ وفي الآخر، ماشي نافع إلا ذا، باقي العملات كلها ما تنفق، ما لها قيمة إلا تقوى الله تبارك وتعالى. فهنيئا للمتقين، اللهم ارزقنا التقى والهدى والعفاف والغناء يا رب العالمين. قال الإمام الغزالي: الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمصالح عباده وأنصح لهم وأرحم، ولو كانت في خصلة في العالم أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر من التقوى لأوصاهم بها، لكن هذه الوصية، هذه وصية من؟ الناس اللي متذكرون وصايا الصالحين، وهذا خير وصايا الأنبياء وهي من وصايا الحق جل جلاله وتعالى في علاه، وناس يتذكرون وصايا الملوك ووصايا الحكماء ووصايا الزعماء ويتناقلونها ويفخرون بذكرها ونقلها، لكن هذه وصية الله، وصية الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإن من اتق الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا. قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته: اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. لا من يقطع الطرق لا برجله ولا بخيله ولا بسيارته ولا بقطاره ولا بطائرته، يمشي الطائرة بطل، أيوة عند الناس بطل، هذا يزاه الله خير نفع الناس، لكن بطولته الحقيقية تقوى الله، تقوى الله هي البطولة للمصلي وللصائم وللعابد وللعالم وللفقير وللغني، هذا هو تقوى الله، هي الذي ترفع كل أحد، ومن دون تقوى ذهب يصلي ويصوم لكن ماشي تقوى عنده، الكذب يكذب والخداع يخدع، صور عادة عبادته صورة خالصة، إن شاء الله تنفعه، نفعها له أن يتخلص من الكذب، يتخلص من الخداع ومن النظر الحرام الذي يصر عليه، والمشاكل نفعته الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا ما انتهى عن الفحشاء والمنكر عاد ما وصله نفع الصلاة. فهكذا أوصل حقه تبارك وتعالى الأولين والآخرين والآخرين. وهي الخصلة الجامعة لخيرات الدنيا والآخرة، والحق تبارك وتعالى في القرآن أكثر من 70 موضع يتكلم عن التقوى، وذكر منها هنا 10 آيات. ماذا يحصل أصحاب التقوى؟ ماذا يحصلون؟ أول في الدنيا لا يطمئن مثلهم، ولا يرتاح بال أحد مثلهم، ولا ينشرح صدر أحد مثلهم، أن الله هؤلاء الذين الله معهم، لما يكون الله معهم انشرحت صدورهم واطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم وما هزهم شيء مما يحصل في الدنيا دي كلها، لا موت ولا مدونة، أنهم متقين لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو انطبقت السماء على الأرض لكان للمتقي مخرج. أهل التقوى لهم المخرج، السماء انطبقت على الأرض، إيش عاد؟ من بينجو هذا؟ من بيسلم؟ لو سقف بس سقط فوقه ناس، سقط فوقهم، من بيسلم من سقوط سقف حق عمارة فوقه؟ فكيف بالسماء بأكملها تنطبق على الأرض؟ قال التقوى المتقي سيجعل الله له مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا، يعني مخرج ليس كمخرج بقية الناس. الناس ما حد يتم في مشكلة ولا في آفة، كل حد ما أدى إلا خرج من أزمته وخرج من ضغطه ومن مشكلته الواقع فيها، لكن المتقي مخرجه غير، مخرجه أسهل وأسرع، لأن الدنيا ليست دار بقاء وسرور وتمام النعيم. حتى المتقي تواجهه شدائد، لكن أسهل خروج خروجه، يجعل له مخرجا، يعني هذا مخرج خاص في سرعة الخروج وسهولة الخروج من دون عناء شديد ولا مكابدة ولا شيء. خرج تقي، الله تولاه، فلما تولاه الله أخرجه بسرعة من أي شدة وقع فيها. وقد الشدة اللي يقع فيها بسبب تقواه ما ينزعج أصلا، هو راسخ مثل الجبل. حين الجبل جاءت ريح، جاءت مطر، جاء برق، يا رعد، إيش ضره؟ إزعاج وأصوات ورياح وبرد وحر، إيه ضر الجبل؟ إيه تغير فيه؟ ماشي تغير فيه، لا تغير لونه ولا تكسر ولا تفجر، له باقي مكانه راسخ. فهذا التقي راسخ، هي شدائد تمر ما تضره أصلا، لأنه علقته بالله خلاص. يرى المكون، هو مدبر الكائنات بالتفصيل وبالتدقيق التام الشامل، فيزعج نفسه ليه؟ هو تقي، هذا اللي يرتبك إلا بسبب تقصيره، بسبب التقصير وبسبب المعصية بسبب الزلة وقع في الارتباك ذا والانزعاج والاضطراب. والتقوى دي بغت دورات، الدورات هي ما هو دورات بنجلس بنتكلم، بغت دورات الإنسان مع نفسه، كيف يكون له مع نفسه دورة في تطوير نفسه في تقوى الله تبارك وتعالى ومحافظته على التقوى. فإن التقوى هي عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. بس كم المأمورات؟ أركان الإسلام 5: الصوم شهر في السنة، والحج مرة في العام، والزكاة على صاحب المال، والصلاة 5 فروض في اليوم. كم عدد ساعات اليوم والليلة؟ 24 ساعة. كم تستغرقه الصلاة من هذه 24 ساعة؟ مجموع الصلوات 5، واحد بيصلي 17 ركعة، كم يستحتاج كم ساعة؟ هذا غايتها للمتأني والقارئ، بيأخذ ساعة في 17 ركعة، طيب عواقي 23 ساعة. هذا الواجب بس ساعة واحدة لله تبارك وتعالى. فالحق جل جلاله أوصى بالتقوى وأوصى بترك المحارم، الترك والشأن العظيم. الفعل ده سهل على الكثير، لكن ترك المحارم هذا صعب على الأكثر، فهو الشان الذي يدور، هو الأمر الذي يدور عليه الشان، هو مربط الفرس وهو سعادة الإنسان وارتفاعه إلى القمة تقوى الله تبارك وتعالى. الله تعالى أمر بالتقوى، والتقوى واجبة لكل إنسان، مثل ما نقرأ في الواجبات: الوضوء واجب، والصلاة واجب، والاستنجاء واجب، تقوى واجبة، وهذا كله من التقوى أصلا. ليه صلى؟ متقي لله، لأنه أمره بالصلاة فصلى، أمره بالوضوء فتوضأ، أمره بإزالة النجاسة فأزالها، تمام. وهذا كله داخل في باب التقوى. شرع الله تبارك وتعالى التوبة وأمر عباده بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هذه التوبة تعالج التقصير الذي حصل في التقوى، حصل في التقوى تقصير وخلل وفجوات في التقوى، قول بس عاد باقي حاجة اسمها توبة، تعال ترجع مرة ثانية منشان تستقيم على التقوى. وشرعة التوبة ما دام روح الإنسان في جسده، توبة مشروعة وما بها مفتوح، ما ينقطع أبدا ولا يقفل الباب، ما هي مثل أبواب الخلق يقفلون يوم ما يفتحون، ويوم ما حضر المدير، ويوم ما حضر الوزير، والدوام من كذا لا كذا. لكن التوبة لله تبارك وتعالى باب مفتوح في كل نفس، وانت بتنام وانت بتقوم من النوم، وانت تمشي في السوق، وانت في الدوام، وانت في الصلاة، توب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، يعني عزم أكيد ألا يعود إلى المعصية، فهمها، فهم المعصية اللي فعلها والخطأ اللي ارتكبه، عنده عزم شديد وتصميم ألا يعود إليه ويندم على ذلك الفعل وينتهي عنه، يترك هذا العمل ويندم عليه ويعزم عزما أكيدا ألا يعود إليه، فإذا فعل ذلك هو في التقوى، هذا تاب إلى الله تعالى، أراد الرجوع، أن يلتحق بركب المتقين، وأن يلتحق بموكب أهل التقوى ليرجع إليهم، فشرع الله التوبة والاستغفار على الدوام. وما صد عن هذا الباب أحد، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهي التقوى إيش إلى أي مصيرها، ما غايتها، ما هدفها؟ الوصول إلى رحمة الله. بس والله يقول لكل شخص، كل مسلم، كل مكلف، كل مؤمن، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ماشي في يوم أو حالة أو وضع أو ظرف أو زمن يقول لا بس إذا ما ماشي تقوى، لا لا، التقوى لا زال بابه مفتوح إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، إذا انكشفت الستارة وصار الإنسان ينظر إلى الأجر والثواب عين يقين، خلاص يشوف عاين، وينظر إلى الملائكة والأرواح، خلاص إذا انكشفت هذه الستارة ورفع هذا الغطاء وما تاب، لا معاش توب، خلاص فات الأوان. وأما قبل ذلك فالأوان مفتوح، ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها فقد تاب الله عليه، عاد ما بلغت الروح الحلقوم، لكن الشمس طلعت من المغرب مع تقبل التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فعند طلوع الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. هذه بعضهم زادها في شروط التوبة، ألا يبلغ الروح الحلقوم، ألا تبلغ الروح الحلقوم، وألا تطلع الشمس من مغربها. ويزاد أيضا من شروط التوبة إذا كان في مظلمة أو حق لأي مسلم يعيدها إليه، مظلمة أو حق، كم الدين اللي شلوا برضا، هذه ما هي مظلمة، هذا حق رده، فإن تركته مع القدرة فظالم، ظالم، عندك سداد للدين تقدر تسدده ما سددته، فضلا عن أنه ما يفكر في السداد ويتغافل كذا، يولي عنه كأنه ما استدان شيء، عجيب هذا، من فين تتفكر، كيف تتذكر نفسك بس لما كنت في حاجة، والاستدانة والاقتراض وحسن الكلام في طلب المال، لما أخذت المال خلاص كأنه ما أخذ شيء، هذا حق، فماشي توبة حتى يرد المظلمة لصاحبها. فالتوبة والتقوى لابد أن يرجع إليها الإنسان حتى يعود إلى تقوى الله، ويظل يجاهد نفسه، اتقى الله في شيء، يحمد الله، رأى في خلل، في غفلة، في رجوع عن تقوى الله، يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر. والحق تعالى أمر الأنبياء والمرسلين بتقوى الله، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، والمرسلين طيب ما يعصون الله، ليس عندهم معصية، معصومون، من المعصية ومع ذلك أمروا بالتوبة، لأن التقوى مراتب والتوبة مراتب. التقوى مراتب، ليس مرتبة ترك الحرام فقط، ترك الشبهة هذا مرتبة في التقوى، ترك المكروه، ترك الفضول من المباح، مباح بس فضول يعني، لا يعني في زيادة قوة ولا في بقاء حياة، بس كذا زايد فضول زيادة لا لها ما لها معنى ولا لها إضافة قوة ولا زيادة معنوية ولا شيء، بس مجرد التلذذ والتبسط. هذا من عند أرباب المراتب الرفيعة، هذا من اتقوا الله يتقون الفضول من المباحات، كلاما أو طعاما أو لباسا أو مركبا أو مسكنا، ما كان من الفضول الذي ليس فيه حاجة ولا نية هم تاركين له. والتوبة كذلك، فالأنبياء يتوبون حتى من الطاعات ويستغفرون حتى من الطاعات، لأنهم لما يرون عظمة الحق جل جلاله وأنهم لا يقدرون قدره فيستغفرون مما توصلهم إليه، مع أنهم أعبدوا الخلق وأتقى الخلق وأقربوا الخلق عند الخالق، لكنهم يستغفرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته كما في الحديث الصحيح استغفر الله ثلاثا. طيب هذه الصلاة هي حضرة الله، الدخول في الحضرة الإلهية، استغفر من إيش؟ يستغفر أنه لم يرى أنه أدى حق الله في هذه الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه خصلة عدم رؤية النفس بالكمال، لا يرون في أنفسهم أنهم أدوا الكمال، وهم أنبياء وهم رسل ولا كمال ككمالهم، ومع ذلك لا يرون أنهم أدوا الكمال. وكل من يعمل ويرى أنه في عمله أو في نشاطه أو في إنجازاته أو في عباداته يؤديها على الكمال، ما هي على الكمال، هذه الخصلة قطبتها وغيرتها، لا تنظر إليها أنها كمال أبدا. وكانوا يستقلون كل ما فعلوه من أجل الله، كل ما فعلوه من أجل الله يرونه قليل، وأي نعمة من الله جاءت له يصير يرونها عظيمة كبيرة، أبسط أقل نعمة أدق نعمة، كانوا يدققون في جميع النعم ويتأملونها ويحمدون الله عليه، يرونها عظيمة وجليلة، وأي طاعة يقدمونها ولو كانت مجاهدات يرونها قليلة، حق الله أعظم، إيش لقينا ما فعلنا شيء. ولو وقع عباد واستغرق أوقاته يقول لك الإخلاص كيف والنية كيف، فيظلون في هذا المعنى ويقربون من الخالق جل جلال، يقربون يقربون يقربون بسبب أنهم ما استغنوا ولا رأوا نفسهم أنهم خلاص أدوا كل شيء عليهم، أدوا الحقوق اللي عليهم. كم اللي يرى أنه صلش وخلاص حقك أعطيتك يا رب، إيش أعطيته؟ كلام ما هو لايق، ما هو صالح، الحق ما هو محتاج، أنت المحتاج، الحق ما يحتاج شيء، لا قيام القائم ولا صيام الصائم ولا مجاهدات المجاهد ولا مكابدات المكابد، ما هو محتاج لشيء قط، أنت المحتاج فقط لا غير، وأنت الفقير وأنت العاجز وأنت الضعيف والمحتاج لمولاك. فالله تعالى عندما يرى أولئك المفتقرين إليه اللي يرون أنهم محتاجين إليه، هم أغنى الخلق عنده، هم أغنى الخلق، هم أرفع الخلق، هم أعز الخلق. وذكر هنا للتقوى 10 خصال وهي أعظم من ذلك، لكن ذكر جملة منها. وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، هذا من شؤون الأبطال ومن أعمال الشجعان. إن أن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وفي قراءة لا يضركم كيدهم شيئا، الحراسة من كيد الأعداء. والنصر والتأييد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إن الله يحب المتقين، محبة الله لهم، إنما يتقبل الله من المتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني عند الموت تأتيهم البشائر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والخلود في الجنة وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم مغفرة تكفير سيئات فرقان يجعله يفرق يعطيه بصيرة في باطنه وفي قلبه يفرق بين الحق والباطل والخير والشر والحلال والحرام ما يخفى عليه لأنه قد جاهد نفسه على تقوى الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رحمتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على وآله وصحبه الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ما إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمه ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظامه وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا غمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبدانا أنفسنا وأهلنا وأولادنا أموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عن ذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدنا أولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين أصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أني حطرت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بأحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر مما خاف وحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بأحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر مما خاف وحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بأحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر مما خاف وحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرى في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدي بين يدي وأيدي من أحطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يمين وإيمانهم ومثل ذلك عن شمال وعن شمالهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقة بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، دخلت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه ودينة عرشه ومداد كلماته. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفو الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وفو الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وفو الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وفو الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وفو الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم صبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المذيين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر جميل. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاندي بحق سر طاسيم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاندي بحق سر طاسيم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاندي بحق سر طاسيم. يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك لطول العافية في الدين والدنيا والآخرة.
5: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.

0: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مغفره فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في صفات بعض الأساتذة المارقين وذكر التشبه وتسويد الشعر. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصلي ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها.

في عك تعطى الشفاعة والنجاة في عادتك وعبادتك وفي المنام واليقظات. أمر بتوفير اللي حاطاها عليه أزكى الصلاة. أفتى الأئمة الأربعة بحرمة الحلق بتات لقول طه المصطفى عليه أفضل صلوات. احفوا الشوارب خالفوا الكفار وارخوا اللحيات. زينة من الله للرجال كما الذوائب للبنات. حلق القفا كذا اللحى شغل المجوس أشقى الشقات. والقص عادة قوم لوط قصوا لأجل الفاحشات. يعزر القاضي بغير حلق اللحى بعض العصات. فعجب لمن يصبح يعزر صورته بالحالقات. طه وصحب وتابعين كانت لحاهم موفرات. فاختر لنفسك ما ارتضى المختار لك تعطى النجاة. واشبه نبيك وانت حي والقاه بها بعد الممات. خذ زينتك البس قميص مع العمامة للصلاة. وكشف راسك في الصلاة مكروه قاله الرواة. ووضعها فوق القلانس من علامات النجاة. هي فرق بين المسلمين والمشركين شر العداة. بلا مروة من كشف في السوق ركبان ومشاة. قال النبي عز العرب هذه العمائم يا دعاة. إن أهملت فالعز ضاع ما بعد ذا إلا الدنات. فمن يشابه غير طه قد وقع في مشكلات. ومن أحب أخلاق قوم حب التشبه بالصفات. يا أيها المتشبهون بالضالين والضالات. لم تشبه الكفار إلا في الأمور الساقطات. في حلق لحية أو لباس أو في سفور أو مغريات. لم تشبهوهم في صناع سلاحهم والطائرات. حتى تقوموا لجهاد هذه الفئات الضالات. ماذا الجواب للرسول عليه أزكى الصلوات. إن قال أنا نهيتكم عن هذه المشابهات. أما بلغكم ما زجرت عن التشبه بالغواة. فمن تشبه بأناس يصير منهم في الصفات. إن سعداء فهو سعيد وأشقياء ففي الشقات. شرحت ما ينفعكم في ذي الحياة والممات. ملتكم خير الملل العليا وهن السافلات. فإن تمسكتم بها صرتم على الدنيا ولاة. العز في الدنيا لكم فوق نعيم الآخرات. والعز في المتابعة والذل في المخالفات. تركتكم على الطريق الواضحات المشرقات. فيها بيان كل شيء حتى اللباس والمبات. فمن مشى فيها نجا ومن يزغ في الهالكات. والشيب للمؤمن وقار والشيب نور وحسنات. الشعرة بحسنة احذر تزيل الشعرات. ومن أزال الشيب زال منه الوقار والنور فات. وترجع الشعرات في حشره رماحا طاعنات. فأكرم لشيبك واخضبه بأحمر وأصفر سابغات. كما أمر خير البشر واحذر سواد قوم طغاة. يسودون للافتخار أو لرغوب الناقصات. أول مخضب بالسواد فرعون طاغوت العصاة. ورد حديث في غنية الجيل نبراس التقات. يسود الله وجه من سود لشيب الشعرات. وأنهم لا يروحون ريح الجنان الخالدات. حرام تسويد الشعر إلا لأهل المعركات. مجاهدين الكافرين للدين لا للحريات. لأجل إرهاب العدو بأن أعداه قوات. أو امرأة لأجل زوج لأجل نقص الرغبات. من سوده لا للجهاد فقد عصى خير الهدات. وفي زواجر بن حجر هو من كبار المعصيات. ومن ترخص يقتحم أخطار سود مظلمات. يقول قد كان فلان يصبغ وهو أتقى التقات. وكان بعض أصحاب طه يصبغون الشعرات. ما صح ذا ما صبغوا إلا لأجل الغزوات. لو اقتديت بمن ذكرت في الأول

بل صرتم لغيركم إذا راكم مضحكات ينظر بعين السخرية ويكثر التأملات فلو ترى من صاروا أستاذا لتعليم البنات يمشط ويتزين صباح يستقبل المغفلات يضغط إذا صافح قليل وكيف حال الضائعات وانسخنت أحضر

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: خضار وفائدة. الخيار، الخيار أو القثد اسمه العلمي كيوكمس ساتيفا، من الخضروات القرعية الخضراء الغنية بالفوائد. تكمن فوائد الخيار بقشرته الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعله مرطبا للبشرة ومطهرا وملطفا لها ومكافحا لعلامات الشيخوخة. تستخدم قشور الخيار في علاج حروق الشمس، كما تستخدم شرائحه لعلاج انتفاخ العيون وإزالة الهالات السوداء من تحتها. يدخل الخيار في كريمات تفتيح البشرة وإغلاق المسامات، كما يستخدم للعناية بالشعر لاحتوائه على السيليكون والكبريت، اللذين يساعدان على تحفيز نمو الشعر وتقوية العظام والأظافر ومنع ترققها وتكسرها. يساعد الخيار في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي كحرقة المعدة والتهاباتها، ويعزز عملية الهضم وعمل الأمعاء، ويمنع الإمساك. ويحتوي الخيار على البوتاسيوم والمغنيسيوم، لذلك فهو يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب ومنع الجلطات. ويعتبر الخيار مضادا طبيعيا للالتهابات، ولا سيما التهابات المسالك البولية، كما يحمي المجاري البولية من تكون الحصى، ويعتبر أفضل مدر للبول. والخيار مفيد في مكافحة التهابات المفاصل والنقرس، وهو غني بفيتامينات جيم وألف وباء ستة وباء واحد، وهو مفيد جدا لمرضى السكري، ولا سيما أنه يساعد على تعزيز تنظيم إفراز الأنسولين في الجسم وخسارة الوزن، ولا سيما أنه قليل السعرات الحرارية، فنصف كوب من الخيار المقطع يحوي 7 سعرات حرارية فقط، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، صدق الله العظيم. حكمة لقمان.
2: ذكرى للعالمين.
1: حكم التوحيد. 6 خصال. قال لقمان الحكيم لابنه في وصيته: يا بني، أحثك على 6 خصال، ليس منها خصلة إلا وهي تقربك إلى رضوان الله عز وجل وتباعدك من سخطه. الأولى أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، والثانية الرضا بقدر الله فيما أحببت أو كرهت، والثالثة أن تحب في الله وتبغض في الله، والرابعة تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لنفسك، والخامسة تكظم الغيظ وتحسن إلى من أساء إليك، والسادسة ترك الهوى ومخالفة الردى.

الإخلاص في العبادة وعدم الرياء. قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، إذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك وارفع صوتك في الملأ كي لا يعلموا أنك صائم، ولا ترائي الناس بصومك وصلاتك فتهدم بنيانك وتغر غيرك، فإن الذي يعمل لله في السر يجزيه في العلانية.

الرياء ودواؤه. قال سهل قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل.

إياك والغفلة. قال لقمان الحكيم عليه السلام: إياك والغفلة، خف الله ولا تعلم بذلك الناس، ولا يغرنك الناس بما لا تعلم من نفسك. لا تغتر بقول الجاهل، إن في يدك لؤلؤة وأنت تعلم أنها بحر.

الرضا بقضاء الله. جعل لقمان الحكيم عليه السلام الرضا من شرط الإيمان لا يصلح إلا به، فقال في وصيته: للإيمان أربعة أركان لا يصلح إلا بهن، كما لا يصلح الجسد إلا باليدين والرجلين. ذكر منها الرضا بقدر الله وقضائه.

0: ضبحا.
1: قسم بالخيل تعدو في الغزو. ضبحا هو صوت أنفاسها إذا عدت.
0: فالموريات قدحا.
1: المعنى المخرجات النار بسك حوافرها الأحجار.
0: فالمغيرات صبحا.
1: أي المباغتات للعدو وقت الصباح.
0: فأثرن به نقعا.
1: هيجن في الصبح غبارا.
0: فوسطن به جمعا.
1: فتوسطن فيه من الأعداء.
0: إن الإنسان لربه لكنود.
1: أي بطبعه إلا من رحم الله لكنود لكفور جحود.
0: وإنه على ذلك لشهيد.
1: أي يشهد على نفسه بصنعه.
0: وإنه لحب الخير لشديد.
1: لأجل حب المال لشديد لقوي مجد في تحصيله متهالك عليه.
0: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.
1: أي أثير وأخرج من في القبور من الموتى أي بعثوا.
0: وحصل ما في الصدور.
1: أي بين وأفرز ما في القلوب من الكفر والإيمان.
0: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: لعالم فيجازيهم على كفرهم.
0: صدق.

منبه الطاعات. بر الوالدين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. متفق عليه.

رشفة من سلافة أسلافهم ونسمة من طيب أعرافهم.

التنزه عن سائر العيوب وجهل علم الدين لا الغيوب، وعصموا عن جملة الذنوب في القصد والأقوال والأفعال. وقد أتى منهم كرام الرسل بكل هدي فاضل وفضل وكل شرع فاصل وفصل، فبلغوا ما حملوا من حال، فأظهروا كل منير شارق وأيدوا بباهر الخوارق، فقطعوا كل معاد مارق وكل ذي جحد وذي إشكال.

أو رحمة أو لظهور حجة في نقمة بالفضل أو بالعدل

0: خضار وفائدة.
1: البقدونس. البقدونس أو المقدونس، وفي بعض اللهجات العامية يسمى المعدنوس، واسمه العلمي بيتروسيلينم كريسبم، نبات عشبي أخضر يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، منها أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي والكبد لاحتوائه على أحد أهم مضادات الأكسدة. وقد ثبت أن البقدونس يعمل على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أنه يحفز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد اللازمة لهضم الدهون في الأمعاء ومنع نمو الجراثيم والاضطرابات الهرمونية. والبقدونس مفيد في تقليل مستويات السكر في الدم، وهو قليل السعرات الحرارية، فكوب واحد من البقدونس المفروم فيه 35 سعرة حرارية فقط. ويتميز البقدونس بأنه غني بالكلوروفيل، مما يجعله مضادا للفطريات والبكتيريا المسببة لرائحة الفم والجسم الكريه، وبالتالي فهو يمنح النفس والجسم رائحة جميلة. ومن المعروف أن البقدونس يعمل كمدر للبول، وهذا يجعله يقلل من ضغط الدم. وتحتوي أوراق البقدونس على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بالإضافة لفيتامين جيم وفيتامين هاء، وبالتالي فهو يحمي الجسم من الأورام السرطانية وتطور خلاياها. ويستخدم البقدونس لعلاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى والإمساك، وله قدرة على محاربة الالتهابات الجلدية ولا سيما الفطرية منها. ويحتوي البقدونس على مخزون هائل من فيتامين كاف، مما يجعله معززا لصحة العظام عن طريق زيادة امتصاص الجسم للكالسيوم وتقليل نسبة خروجه من الجسم. ويتوفر الكالسيوم في المقدونس لدرجة قد تفوق ما يحتويه الحليب، إذ يوجد 150 ملغراما من الكالسيوم في كل 100 سنتيمتر مكعب من الحليب، بينما هناك 195 ملغراما من الكالسيوم في الكمية ذاتها، فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: خضار وفائدة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحسن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. في درسنا هذا نبين موضع باب الحيض بين الأبواب لها الفقهية. فأن الفقهاء، فمعلوم أن الفقه كان عبارة عن مسائل منثورة لم تدون في كتب، ولم تترجم لها تراجم، ولم تبوب بأبواب، ولكن بعد ذلك دونت لها كتب وجعل لمواضيعها تراجم، كل ترجمة تناسبها الموضوع وبوب لها أبواب. وجروا لها الفقهاء على يعني على ترتيبنا حسن وتناسبنا بين وواضح وبديع في ترتيب هذه له المواضيع الفقهية. فتجدهم إذا ذكروا مثلا موضوعين متواليين، يعني يكون هناك تناسب بين تقديم هذا على هذا، وبين جعل الثاني بعد الأول ولم يجعلوا شيء آخر بعده، ويذكرون هذه الأشياء كلها، هذه الشروح وهذه الحواشي. يعني مثلا ذكر فروض الوضوء، ثم ذكر بعض فروض الوضوء نواقض الوضوء، مثلا على سبيل المثال بينوني ماذا قدم نواقض الوضوء على فروض الوضوء على نواقض الوضوء. ثم بعينما يتكلمون على نواقض الوضوء، لماذا ذكر نواقض الوضوء بعد فروض الوضوء ولم يذكر مثلا شيء آخر منها من أمور الوضوء بعد الفروض وقبل لها النواقض، وهكذا. هذا مثال، نعم هكذا. فالآن موضوع درسنا يعني أن نبين موضع باب الحيض بين الأبواب الفقهية. أين يذكر باب الحيض في الكتب لا الفقه؟ أين موضوعه؟ أين موضعه؟ تمام. فموضع باب لا الحيض في الكتب الفقهية وبين الأبواب لا الفقهية هو آخر كتاب لا الطهارة، وآخر كتاب الطهارة. يعني هكذا الفقهاء من يعني رأوا أن له الأنسب أن يختم كتاب الطهارة بباب لا بباب الحيض، أن يختم كتاب الطهارة بباب الحيض. طيب ما الحكمة في لأن الآن عندنا نريد بين الحكمة في عدة أشياء. يعني ما الحكمة في ذكر له باب الحيض في كتاب الطهارة دون غير كتاب الطهارة من بقية له الأبواب؟ لأنه أيضا هو يتعلق بكتاب الصلاة، ويتعلق بكتاب الصيام، ويتعلق بكتاب له الاعتكاف، ويتعلق بباب له الغسل، ويتعلق بباب له الطواف. لكن لماذا يذكر له بكتاب له الطهارة بالتحديد؟ ولماذا وما الحكمة في كونه يذكر آخر كتاب الطهارة وليس أولها أو وسطها؟ تمام، هذه الأشياء كلها هذه هي موضوع لها الدرس. فالحكمة في ذكر باب الحيض آخر كتاب له الطهارة كونه يعني تعلقه بالطهارة أكثر من تعلقه بغيره من بقية له الأبواب، ولكون كتاب الطهارة هي أول كتاب من كتب له من كتب له الفقهية. يعني أول كتاب كتب الفقهية كتاب الطهارة، ونجده له تعلق قوي بكتاب لها الطهارة، فلهذا ذكر في كتاب لها الطهارة. وتعلق لها الحيض بكتاب الطهارة من حيث أنه كما تقدم في درس ماضي معنا قال يوجب لها الطهارة بجميع أنواعها الخمسة. فالحيض يوجب الاستنجاء، ويوجب الوضوء، ويوجب الغسل، وقد يوجب ذات النجاسة، وقد يوجب لها التيمم، وفي صورة أنه يوجب لها الخمسة الأشياء كلها، الاستنجاء والوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم. فلهذا يذكر فيها في كتاب الطهارة، يذكر في كتاب له الطهارة. نعم. وأما الحكمة في ذكره آخر كتاب الطهارة وليس أول كتاب الطهارة، فتجدهم يذكرون كتاب الحيض بعد الكلام على الاستنجاء والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة يذكرون كتاب الحيض، يذكر في آخر كتاب الطهارة. عرفنا أولا شيء الأول الحكمة في ذكره في كتاب الطهارة، لأنه كما ذكرنا قد يوجب له الطهارة بجميع أنواعها لها الخمسة. الشيء الثاني ما الحكمة في ذكر آخر كتاب الطهارة وليس أولها أو وسطها؟ قالوا الحكمة في ذلك كون الحيض من الأشياء الخاصة بالنساء، وما قبله من الاستنجاء والوضوء والغسل.

قالت لها النجاسة والتيمم من الأشياء المشتركة بين الرجال والنساء، وما هو مشترك أشرف مما هو خاص بالنساء، فما هو خاص بالنساء هو مؤخر الرتبة، مؤخر له الرتبة، لأن ذاك أشرف منه، يعني المشترك أشرف منه، فلذا قدم له، قدمت تلك الأبواب على له، على باب الحيض، وأخيض باب الحيض إلى آخرها شيء يختم به كتاب له الطهارة. نعم. الشيء الثالث، يعني ما الحكمة في عدم ذكري في باب له، في باب موجبات الغسل، مع أن الحيض هو أحد موجبات له الغسل، أحد موجبات الغسل، يعني وذكر العلماء أن الحكمة في ذلك هي أن الكلام على الحيض طويل جدا، طويل جدا، قد يكون أطول من الكلام على ما يتعلق بالغسل، فلذا لم يناسبه أن يذكره وهو طويل جدا في ضمن ترجمتنا لغيره، يعني باب الغسل، وإنما احتاج أنا أو اضطروا أن يجعلونه ترجمة مستقلة، يفردوه بترجمة مستقلة. لماذا؟ لأن الكلام عليه طويل جدا، فلذا احتاج أنا أو اضطروا أن يفردوه بترجمة مستقلة، فلم يذكروه في باب الغسل مع أنه أحد موجبات الغسل، لأنه كان المناسب أن يذكر بترجمة مستقلة لطول الكلام عليه. نعم. بقي معنى أنه لماذا ذكر في كتاب الطهارة؟ نحن الآن ذكرنا ثلاث أشياء. لماذا أولا ذكر في كتاب لا الطهارة؟ قلنا لأنه قد يوجب لا الطهارة. ولماذا ذكر آخر كتاب الطهارة ولم يذكره أولها أو وسطها؟ لأن كل أمور الطهارة من الأشياء المشتركة بين الرجال والنساء، والحيض من الأشياء الخاصة بالنساء، وكان مؤخر الرتبة، وكان ما هو مشترك أشرف منه، فلذا صار هو أحق بالتقديم منه. والشيء الثالث، ماذا يذكر في باب له الغسل؟ لأنه أحد موجبات الغسل، قلنا لأن له الكلام عليه طويل جدا، فاستحق أو اضطروا إلى أنه جعلوا له ترجمة مستقلة لطول الكلام عليه، لأن الكلام عليه قد يكون أطول من الكلام على ما يتعلق بالغسل. بقي معنا الشيء الرابع، لماذا لم يذكر يعني باب الحيض في غير كتاب الطهارة من الكتب الأخرى؟ لأنه له تعلق، كما أنه له تعلق بكتاب الطهارة، أيضا يتعلق بكتاب الصلاة وبكتاب الصوم وبكتب أخرى، يعني حتى في كتاب الطلاق هناك له تعلق بكتاب الطلاق وبكتاب العدة وبالاستبراء، لكن لماذا ذكر في كتاب له الطهارة بالتحديد ولم يذكر في غير ما قلت له الكتب، مع أنه من حيث التعلق كما أنه له تعلق بالطهارة له تعلق أيضا مثل كلا الكتب الأخرى، كتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب العدة والطلاق إلى آخر ذلك. وبين العلماء أن الحكمة في ذلك كون كتاب الطهارة هو أول كتاب في ترتيب الكتب الفقهية، في ترتيب الكتب الفقهية هو أول كتاب، لما كان هو أول كتاب في ترتيب الكتب الفقهية، ووجدنا الحيض له تعلق به وتعلق بلا بكتاب الطهارة قوي جدا، بحيث أنه قد يوجب الطهارة بجميع أنواعها، صار له الأولى والأنسب أن يذكر باب الحيض في كتاب له الطهارة وليس في غيرها. نعم. طيب، على كل حال هذا بالنسبة للبيان موضع له باب الحيض بين الأبواب له الفقهية، وهذا يعني من الأشياء له التي تعتبر من له من يعني الترتيب له الحسن البديع الذي جروا عليه له الفقهاء، وفي هذا يعني تختلف وجهات نظرهم، فتجدهم بعضهم مثلا التيمم وإزالة النجاسة، بعضهم يخر التيمم عن إزالة النجاسة، بعضهم يقدمه إزالة النجاسة على الله على التيمم، وهكذا في كثير من الأبواب تختلف وجهات النظر، ولكن هذا كله يذكرونه على أهل الحواشي فيبينون وجهات النظر إذا اختلفت، وفي الأغلب وفي الأكثر تتفق وجهات نظرهم فيها في الترتيب بين الأبواب ولا والفصول ولا والكتب إلى غير بقية لا التراجم، إلى غير بقية التراجم. لكن بالنسبة للموضوع لا الحيض كونه ذكر في آخر كتاب الطهارة وختم بكتاب الطهارة كأنهم متفقون على ذلك ولم يختلفوا على ذلك، فلم نجد أحد ذكر كتاب له باب الحيض في غير كتاب الطهارة. قد يذكر الكلام على الحيض في غير كتاب له الطهارة، لكن بابه الرسمي وبابه له الأصلي يكون في كتاب له في آخر كتاب الطهارة وليس في غيره. وأما من حيث ذكر الحيض والتكلم على الحيض وعلى شيء ما يتعلق بالحيض في غير كتاب الطهارة فإنه حاصل، فإنه كما ذكرنا يذكر الكلام على ما يذكر الكلام على الحيض فيها في كتاب الصلاة وفي كتاب الصيام وفي كتاب الطلاق وفي العدة.

0: بالنسبة لكتاب الحيض لكون الكلام عليه طويل ولكونه كتاب لكون باب الحيض يعني شامل له الكلام على النفاس والاستحاضة، الأولى أن يترجم له بلاب بترجمة الكتاب وليس بترجمة له الباب، وإنما بترجمة الكتاب لأن الكلام عليه طويل ولأنه شامل له للنفاس ولا والاستحاضة، فلهذا الأولى أن يترجم بأكبر الله التراجم وهي ترجمة له الكتاب، فيترجم بكتاب الحيض وليس بباب الحيض. ولكن من ترجم له باب له الحيض يعني نظر إلى كونه سيتكلم عليه بطريقة مختصرة، لا تناسب الترجمة بلا بالكتاب فترجمة بلا بالباب، لأن المختصرات الصغيرة تجدهم يذكرون حتى المواضيع التي الكلام عليها طويل، لكن كونهم يذكرونها بطريقة الاختصار يترجمون لها بالباب أو بالفصل يعني بالتراجم الصغيرة نظرا لما سيتعرضون لهم لما سيتعرضون له في في في في كتابهم من الاختصار الشديد، فيرون انها لا يناسب الترجمه بالكتاب وانما الترجمه بلا بالباب او بالفصل مثلا. نعم، على كل حال معلوم لله ان التراجم هي كثيره جدا وان اكبرها الكتاب ويليها لا يليها الباب وهكذا، وهي من جملتها لا الفصل والفرع والتنبيه والخاتمه والتتمه والقيد والفائده والمقصد والمبحث ناخذ ذلك، وهذه تحصل غالبا في الكتب لها الكبيرة في الكتب لها الكبيرة وفي الحواشي، وأما في المختصرات فإنها نادرة، بل من المختصرات ما جرى في جميعها مواضيع الفقهية التي تعرض لها في كتابه بترجمة واحدة، فتجده يترجم بفصل مثلا من أول له الكتاب إلى آخر الكتاب في جميع المواضيع له الفقهية كلها يترجم بفصل فصل أو بباب باب وهكذا، كما ذكرنا حتى الأشياء الكبيرة يترجم لها بفصل يكون نظرا لما سيتعرض له، هو سيتعرض له لهذا الموضوع بطريق الاختصار، فورانا أن يترجم له بالفصل أو بالباب، وكان الموضوع هذا في الأصل الكلام عليه طويل جدا، فتجد مثلا يترجم له للصلاة بله بالفصل أو بالباب، يعني الصلاة هذا الكلام عليها واسع جدا يناسب أن يترجم بالكتاب لأنه هو سيتكلم على هذا الموضوع بطريق الاختصار فيترجم له بالفصل أو بالباب مثلا، وهكذا في باب له الحيض، وإلا فالمناسب لباب الحيض أن يترجم بله بالكتاب وليس له غير الكتاب بقية التراجم له الصغيرة وله والتي تشير إلى عدب له.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال إن ابن محيريز أحد من الصالحين من العلماء الكبار، أحد من العلماء أو أحد من العلماء الكبار، جاءه غلامه يريد أن يشتري شيء من السوق، فلما جاء إلى السوق يتساوم مع صاحب البضاعة مشان بيشتري منه، يزيد لاك في الثمن، البايع يزيد في الثمن، فجاء أحد يقول له إيه ما كذلك، شوف ذلك ابن محيريز هذا إمام عظيم عالم كبير ترفع في الثمن تو. قال ابن محيريز قال لغلامكم إنما جئنا نشتري بأموالنا لا بأديانِنا، نحن ما جينا نشتري بالعلم وبالدين اللي معنا، إنما جينا نشتري بالمال، ولا بينقص السعر من شان يكون فلان عالم ولا يكون كذا، لا نحن جينا نشتري بأموالنا، بنشتري ما بأموالنا، ما بنشتري بأدياننا، بالدين حقي بأشتري، ناس بيرخصوني بيعطونا كذا، هذا اللي ابتغيت بعلمك ثمنا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

الحبة السوداء وتساقط الشعر. المقادير: حبة سوداء مطحونة بمقدار فنجان، عصر جرجير فنجان، 3 مقادير من خل التفاح مخفف، نصف فنجان متوفر في المحلات، 4 مقادير زيت زيتون فنجان. الطريقة: خلط المواد السابقة جيدا وعمل عجينة منها. الاستعمال: تدليك الرأس بالعجينة مساء، غسل الرأس بالماء الدافئ والصابون صباحا. ملحوظة: الصابون المستعمل هو الصابون الطبي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
3: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبابنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا قضايا، من برنامجنا نبض الشباب. موضوع الحلقة يتحدث عن نماذج شبابية من حياة الصحابة، مع ضيف الحلقة الأستاذ الداعية منير بن سالم بن سعد بازهير، من مواليد بلدة عندل مديرية حريضة سنة 1979 للميلاد من شهر 12، خريج دار المصطفى للدراسات الإسلامية الدفعة الثالثة، بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب جامعة صنعاء، باحث له الكثير من الأبحاث العلمية المطبوعة، طالب في مساق الماجستير في الحديث الشريف وعلومه بجامعة القرآن الكريم والعلوم التطبيقية بولاية الجزيرة بالسودان. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ونشكر لكم هذه الاستضافة في هذا الموضوع المهم جدا المرتبط بالشباب وعلاقة الشباب بصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراز مناحي القدوة المشتركة بين شباب الصحابة وشباب اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم، نورتونا.
2: الله يبارك فيكم.
1: أستاذنا الفاضل، الشباب هو القوة الروحية والقوة البدنية، وهو فترة القدرة على إنجاز المهام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالشباب. ماذا تعني لنا هذه العبارة اليوم، خصوصا نحن الشباب؟
2: الشباب مثل ما تفضلتم هم قلب الأمة النابض ومصدر الإلهام ومصدر الهمة، التي إذا رشدت ووجهت الوجهة الصحيحة أثمرت ثمارا طيبة في الواقع وفي المجتمع. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، من خلال قوله نصرت بالشباب أراد أن يظهر وأن يبرز لهم مجهودهم الذي تميزوا به وشاركوه إياه عليه الصلاة والسلام، فقال نصرت بالشباب، مبرزا لدور الشباب في نصرة الدعوة، سواء كان في المرحلة المكية أو في المرحلة المدنية. فقال أن الشباب هم الذين اطلعوا بنصرتي وبنصرة تعاليم الدين، ولذلك أضاف إليهم هذا الشرف وعرفهم بمكانتهم وقال لهم أنتم أنصار الأنبياء وأنتم أنصار الدعوة وأنتم القلوب الصافية النقية التي عندها الاستعدادات لتشرب معاني الدعوة والذب عنها، ولتشرب معاني الديانة والذب عنها. أنتم العقول الواعية والواعدة التي تتسلم مفاتيح الهداية وتشيعها وتذيعها في الآفاق. فقال صلى الله عليه وسلم عن هذه الهمة، عن هذا الصفاء، عن هذا الفكر المربوط بحسن المقاصد: نصرت بالشباب. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول أن التصلب في المفاهيم والانشداد إلى الموروث السلبي عن الأقدمين يكون في الشيوخ وفي كبار السن، أما الشباب فهم يقيسون الأمور ويقيسون المفاهيم بالبراهين وبالمسلمات وبالحقائق التي يصل إليها الإنسان بالصفاء وبالمنطق، وبهذا نصر صلى الله عليه وسلم بهذه النوعية من الشباب، فقال صلى الله عليه وسلم نصرت بالشباب، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا شك أنه نصر من بعض الشيوخ، ولكن أراد أن يوضح وأن يرسل رسالة أن الدور الأكبر في حماية الدين عقيدة وشريعة ودعوة وبلاغا وذبا هو كان للشباب، فأناط الأمور صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الشباب المخلصين الذين لم ينحبسوا في معتقدات الماضي السلبية الخاطئة، وإنما نظروا في الأمر وفقا وما أراد الله، وفقا وما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأوه نعم الدين الذي ينبغي أن يعتنقوه ونعم الدين الذي ينبغي أن يذبوا عنه، فهبوا أجمعين ناصرين للنبي الهادي الأمين، فلم ينساهم بعد ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم مخلدا لهم هذه البصمات وهذه الجهود، فقال نصرت بالشباب.
1: نعم أستاذ. سيد الكريم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تعليم الشباب، حتى أصبح منهم أكثر رواية الحديث مثل سيدنا أبو هريرة وغيره. لا شك السيد الكريم ممكن تعطينا إجابة مختصرة عن هذا السؤال، كيف النبي صلى الله عليه وسلم احتوى رغبات الشباب واحتواهم كلهم أجمعين؟
2: الشباب ارتبطوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من بدايات المرحلة، حينما خرج صلى الله عليه وآله وسلم من الغار، من غار حراء، كان الشباب يحيطون به في المجتمع المكي، فكان من أوائل من أحاط به مثلا سيدنا أبو بكر.
1: نعم.
2: رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن أوائل من ارتبط به سيدنا علي وسيدنا زيد بن حارثة وسيدنا بلال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الكوكبة من الشباب لهم في عالم العلاقات أصدقاء وأصحاب ومحيط، فمحيط سيدنا أبو بكر اجتهد فيه حتى أسلم بإسلامه عدد كبير ممن في دائرته، ممن يتصل به وممن يتأثر به في محيطه، محيط أبناء قريش، محيط الأغنياء والأثرياء، لأنه مارس التجارة شابا، فتأثر به مثل سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تأثر بعد ذلك مثل سيدنا عثمان بن عفان، فترى النتيجة في محيط سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه مختلفة عن النتيجة التي في محيط سيدنا بلال. سيدنا بلال أثر في محيط الموالي والمضطهدين، فأسلمت مثل زنيرة الرومية وهي من الموالي وهي من الشباب، وأسلم مثل سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم أسلم والده، ثم أسلمت أمه سمية بسبب هذا له التأثير، ونفس هذا التأثير امتد في زاوية سيدنا زيد بن ثابت، وكلما اتسع إسلام الشباب اتسع التأثير في الدوائر المتصلة به. الذي ينبغي أن نتنبه له في قضية إسلام الصحابة من الشباب أنه ليس كل شباب الصحابة مكيين مثلا، وليس كل شباب الصحابة مدنيين ومن من الأنصار، ولا بد أن نحيط بالبيئة. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وافد، عبد الرحمن بن صخر الدوسي وافد من اليمن إلى إلى المدينة المنورة، كانت وفادته في سنة 7 في ما بعد خيبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن الفائدة أنه سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ثمرة دعوة شابة أيضا. الطفيل بن عمرو الدوسي جاء إلى موسم الحج وهو في سن الشباب، وتأثر بالإسلام وأسلم وأثر بعد ذلك في محيطه وفي قومه وفي بيئته. فنجد أن يعني إسلام الشباب وازدحام الشباب حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتيجة أثر الشباب في الشباب. وهذا يقدم رسالة مهمة جدا، أن الغالب أن الشباب يؤثرون في بني جنسهم، يؤثرون في بنيه في بني جنسهم. فباستقامة الشباب وبصلاح الشباب يصلح الشباب، وبحسن تواصل وتناغم الشباب فيما بينهم البين ينتشر الخير الكثير في الأمة. فكأن الشباب هم نبض الأمة، فإذا صلح الشباب صلحت الأمم، وإذا استقام الشباب استقامت المجتمعات، لأنهم هم الرمز للحيوية، الرمز للحركة، الرمز للنشاط. فإذا أردت أن تعرف هل أمة من الأمم هي أقرب إلى الاعتلاء والسؤدد والمجد، انظر كيف طموح شبابها، انظر كيف ميولات الشباب. ولذلك كان اجتهاده صلى الله عليه وسلم كان على الشباب، كان على الشباب. هو يجتهد على الكل، ولكن له صلى الله عليه وسلم بالتأمل في سياقات السنة له اعتناء خاص بسن الشباب.
1: نعم أستاذ، لا شك أستاذ الكريم أن هناك اختلاف واضح بين حياة الشباب الصحابة وبين حياة شبابنا اليوم.
2: نعم.
1: ممكن توضح لنا مقارنة عامة من خلال تلك الحياتين؟
2: نعم، نستطيع أن نقول أن الشباب أستاذي الكريم في عهد الصحابة وفي زماننا يتفقون في أشياء مشتركة ويختلفون ويتباينون في أشياء أخرى، فهناك مساحة اتفاق. فمثلا الغرائز التي ركبت في شباب الصحابة هي نفس الغرائز المركبة في أي شاب يأتي في أي زمان.
1: فعلا.
2: الرغبات، الطموح هو متقارب إلى نوعه، إلى حد قريب وإلى حد بعيد متقارب. فمثلا الشاب يطمح في الزواج والذرية والولد، هو نفس الطموح موجود عند الصحابة. الشاب يطمح في التملك ورغد العيش، هذا موجود عند الصحابة، لكن التباين يأتي في مستجدات العصر. أنواع الشهوات التي تحيط بالشباب اليوم وأنواع الشهوات التي تحيط بالشباب في ذاكم الزمان، هنا يأتي تباين. الانفتاح الموجود على مصراعيه في الزمان الحالي يختلف عن النظم التي كانت في عهد الشباب في تلك الفترات وتلك الأزمنة. فمثلا الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى الشباب يتوقون إلى النكاح، وهذا أمر غريزي في الإنسان، فبين أن هذا الأمر حله ليس في الزنا وليس في الفاحشة وليس في الارتباط بالمرأة من طريق ليس صحيح، وإنما قانونه يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، خطاب للشباب
1: عام
2: للشباب، لأن غالبا التوقان يكون في الشباب أكثر من غيرهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فبين لهم المسلك الصحيح لكبت الشهوة وهو الزواج، وربطها بالاستطاعة سواء كانت الاستطاعة المالية أو الاستطاعة الجسدية. فإذا أحرز الاستطاعة المالية وأحرز الاستطاعة الجسدية يتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أي الزواج أغض للبصر الذي يتعب الشاب، سواء كان في عهد الصحابة في زماننا، البصر، النظر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذن البصر والفرج شهوات مزلزلة للإنسان سواء كان في عهده صلى الله عليه وسلم أو في زماننا، سدها يكون بالنكاح الإيه؟ بالنكاح الصحيح. ومن لم يستطع، ما استطاع،
1: هنا جاء دور البقية،
2: الشهوة موجودة، الغليان موجود، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. الصوم هنا يأخذ معاني عديدة. فعليه بالصوم التقليل من الطعام والشراب الذي تتفجر بسببه الشهوة، فعليه بالصوم في جوارحه يصوم عن كل ما يثير الشهوة من المرئيات، في سمعه يبتعد عن كل ما يهيج الشهوة من الايه؟
1: سمعيات.
2: من السمعيات. في مجالسته حينما يجالس يبتعد عن كل ما يثير ويهيج الشهوة. الشهوة موجودة مستقرة في ذات كل شاب في عهد النبي وفي عهدنا، يبتعد كل المهيجات. فعليه بالصوم، يصوم عن الكلام المهيج، عن السماع المهيج، عن النظر المهيج، عن الطعام له المهيج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء. الصوم له وقاية، سواء كان الصوم بالمفهوم الأول اللي هو الامتناع عن الطعام له والشراب من طلوع الفجر إلى غروب له الشمس، أو الصوم بمعنى تقليل الطعام المهيج للشهوة ولا مخرج لها بنكاح صحيح، والمنظور المهيج له للشهوة والمسموع المهيج للشهوة. ففي هذا الحد عندما نقارن بين الشباب، نفس النصيحة النبوية هي للشاب في عهده صلى الله عليه وسلم وللشاب في زماننا هذا، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول للشباب بالتقوى تستطيعون أن تنتصرون على الشهوات. التقوى هي بوابة النصر على الشهوات المختلفة. يبقى أمر المستجدات، يبقى أمر المتغيرات. المستجدات والمتغيرات، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الشاب المعاصر والشاب الذي في هذه الفترة الراهنة أبوابا للوقاية منها، وأبوابا إذا هو اتصف بها سدت عنه هذه الفتن. مثلا على سبيل المثال الاستقامة على الصلاة، صلاة الفرائض وصلاة النوافل، هذا له أثر في حفظ الشاب من المعاصي ومن الذنوب. فالمولى سبحانه وتعالى أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك الشاب إذا قال عهد الصحابة ما في الفتن، استقم على الصلاة والشارع والحق سبحانه وتعالى، ضمن لك عصمة وحفظا من الذنوب. ولكن استقم على الصلاة بوضوئها الصحيح، بخشوعها، بحضورها، يأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى. الدعاء، أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك الحب للشهوات والحب للأشياء التي ممكن أن تؤديك إلى الزلة، تلتجئ إلى الله. فالدعاء مخ العبادة، وفي حديث الدعاء هو له هو العبادة. قراءة له القرآن حصن حصين يطهر الإنسان ويهبه مناعة ضد الانزلاق في المعاصي وضد الانزلاق في الشهوات. أختم بمثال هنا، في أن الشباب هم معترك الوقوع في مطاردة بعض الشهوات. في عهده صلى الله عليه وسلم جاء في مسند إمام أحمد بإسناد صحيح أنه جاءه صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه مع بعض الصحابة شاب، وقال يا رسول الله أحبك وأحب له الإسلام ولكني أقع في الزنا، فهل تأذن لي في الزنا؟ مشكلة. ولكن هنا أمر مهم جداً، أنه وجد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قريب منه، فبالتالي ذهب إليه ولم يجد غضاضة في أن يطرح ما به من علة وما به من مرض على الطبيب المداوي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قريب من الكل، وكان يهذب الكل، وكان يرحم الكل، وكان يرأف بالكل، فجاء ليتعالج. فلما سمعوا الصحابة الشاب يقول فأذن لي بالزنا، هموا أن يخرجوه من مجلسه صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فتركوه. فقال أدنوا مني، قوله صلى الله عليه وسلم أدنوا مني هذا في حد ذات علاج.
1: صحيح فعلا،
2: أنه قال أدنوا مني قربه، أي أنت لازلت تحمل بذور للخيرات، وهذا أمر عارض، أنت جئت إلى الطبيب كي يعالجك، فإذا جاءك من يشكي من مثل هذه الأشياء لا تطرده لأنه جاء ليتعالج ويظن فيك أنك طبيب
1: معك العلاج
2: وعندك العلاج. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه هو الطبيب صلى الله عليه وسلم لهذه الأمراض التي تلم بالشباب في عصره وفي زمانه، ووضع علاج لكل الشباب في الأزمنة الآتية والأزمنة المستقبلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنوا مني، فلما دنا منه رأى أن هذا الشاب يتكون من شيئين، من عقل وعاطفة، من عقل
1: وعاطفة.
2: فالعاطفة احتواها صلى الله عليه وسلم بالحنان، قربه منه وجعله جعله في شعور أنك لازلت بخير وأنك تصلح لمجالستي، فغمره بالحنان والرأفة والمحبة وعدم له عدم التحسيس أنه بعدم إشعاره وأنه غير مرغوب فيه، فهذا علاج عاطفي احتوى عاطفيا. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر، المكون الأول في الإنسان عاطفة، المكون الثاني في الإنسان عقل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لعقله بحجة عقلية منطقية واضحة، أترضى الزنا في أمك؟ قال لا. انظر العاطفة، لأن النبي تعامل معه بجمال وبلطف وبحنان، قال لا، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. إذن هو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانه للحب لرسول الله هو إعلان لحب الدين، فالشباب متمكن فيهم حب الدين ولكن ما يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الشهوات الطارئة. قال أترضاه لأمك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. قال أترضاه لابنتك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. قال أترضاه لأختك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. قال في الحديث ثم ذكر العمة والخالة وهو يقول لا، فداك أبي وأمي. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصل إلى النتيجة المنطقية العقلية التي لا يختلف عليها اثنان، قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. الآن انقشع عن عقلية هذا الشاب أن هذا الأمر جائز، لا، الآن انقشع عنه الجواز أن هذا أمر غير جائز، حتى أنا لا أرضاه لقرابتي ولأهلي ومن يحيط بي، فكيف أرضى بهذا الأمر لغيري؟ فتيقن من تلك اللحظة، من تلك الساعة، بهذا المنطق أن هذا أمر لا يجوز، بقناعة قال لا. أيرضونه الناس لأمهاتهم لبناتهم لأخواتهم لعماتهم لخالاتهم؟ قال لا، فداك أبي وأمي. فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للغير. فكأنه صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له إذا أردت أن تعيش سليما من الأذى في أسرتك، في عشيرتك، في مجتمعك، فنفس الشعور ينبغي أن تحبه للآخرين. فوسع مفهوم حب الخير للآخرين في ذات الشاب وعمقه ورسخه، وهذا إقناع عقلي منطقي منه صلى الله عليه وسلم. ثم عاد صلى الله عليه وسلم للجانب العاطفي والجانب الوجداني والجانب ما يسمى الروحاني، فوضع يده صلى الله عليه وسلم الشريفة على صدره وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. ثم رفع يده فقال الشاب: والله ما رفع يده من على قلبي إلا وأبغض شيء إلي الزنا. فكان علاج مستوعب، والحديث أبرز مشكلة يعاني منها الشباب في عصره صلى الله عليه وسلم، وهي نفس المشكلة التي تأتي عند الشباب، وقد احتواها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نواحي ثلاث. الناحية الأولى: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فينبغي للآباء أن يسارعون بتهيئة أمور الزواج لأبنائهم، ينبغي للأغنياء أن يساعدوا الشباب على الزواج كي يتخلصوا من أبواب هذه الفتن. الأمر الثاني أنه الوقوع في الفاحشة لابد أن يكون مع طرف آخر، فكما لا ترضى التضمخ بالفاحشة لابنتك، لأمك، لأختك، لعمتك، فلا ترضاه للآخرين. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمر الأخير، الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم بالمعاني التي ذكرناها سلفا: الصوم عن الطعام والشراب، صوم العين عن النظر الحرام، صوم السمع عن السماع للكلام المهيج للشهوة، الصوم عن مجالسة كل ما يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى سبيل الهلاك وسبيل الانزلاق في هذه المهاوي. فهذا نموذج، والنماذج كثر في تعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع الشباب.
1: أستاذ الكريم، لا شك أن الوقت يدهمنا، لكن معنا آخر سؤال، وهو: كيف وظف النبي صلى الله عليه وسلم طاقات الشباب؟ ممكن تذكر لنا نماذج من الشباب الذين وظف النبي صلى الله عليه وسلم طاقاتهم وخدموا بها الإسلام؟
2: الله يبارك فيكم. طبعا الحبيب صلى الله عليه وسلم في من يكتنفونه من أنواع الشباب نظرة النبي الواسعة، والتي ينبغي أن يكون عليها الوراث من المعلمين ومن الأتباع، فوجد أن ميولات الصحابة واستعدادات الصحابة من الشباب تختلف، فمنهم من يميل إلى التجارة، فوجهه صلى الله عليه وسلم إلى التجارة، ووجه فيه هذا الأمر الذي هو يرغب فيه والمهارة التي يتقنها في نفس المجال الذي هو يميل إليه، مثل سيدنا عبد الرحمن بن عوف، مثل سيدنا عثمان بن عفان، مثل سيدنا أبو بكر، كانوا هؤلاء من أرباب له التجارة، مثل سيدنا سعد بن عبادة، كانت له جفنة يحملها ستة من الصحابة تكفي لإطعام 80 نفر، 80 نفر يؤتى بها إلى بيوت رسول الله كل ليلة، ليلة خبز مثرود بلبن، وليلة خبز مثرود بسمن، وليلة خبز مثرود بشيء آخر، فكان يقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأضيافه، وهو من التجار. سيدنا قيس بن سعد بن عبادة كان من التجار، فوظفهم في هذا ليش الجانب. حتى جوانب العلم، وظف سيدنا أنس في جانب العلم، فكان من كبار رواة العلم ورواة الحديث ومن المكثرين. وظف السيدة عائشة وهي من الشباب أيضا في حفظ العلم، فكانت من المكثرات في الرواية. وظف ابن عباس في حفظ العلم، وظف سيدنا زيد بن ثابت في حفظ العلم، والعلم هذا نفسه أقسام، فوظف سيدنا ابن عباس غالبا في التفسير، صحيح هو إمام جامع ولكنه في التفسير متميز، ووظف سيدنا زيد بن ثابت في علم الفرائض فقال أفرضكم زيد. صحيح هو ملم بالجوانب الأخرى من العلم ولكنه مؤهل في علم المواريث بشكل يفوق تلك العلوم. ووظف سيدنا معاذ بن جبل في المسائل المستجدة، أرسله إلى اليمن وقال له بما تحكم فيهم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله. ضيق عليه أمر الاختبار الشفهي ليرى مدى ما وصل إليه من استيعاب لقواعد الشرع، قال أجتهد رأيي ولا آل، فضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله. فأرسله إلى اليمن، فكان الغاية في حل المستجدات وحل المسائل الجديدة التي أشار إليها بقوله أجتهد فيها رأيي ولا آل، أي ولا أقصر، متبعا مقاصد الكتاب، متبعا مقاصد السنة، وفيه الاستيعاب للمستجدات. وهذا نوع آخر من إعداد العلماء، وأعطاه شهادة قال له فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال وله والحرام معاذ بن جبل. سيدنا خالد الوليد شاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه تخصص آخر ومهارة أخرى، وهو التكتيك الحربي والقدرة على القتال، فزج به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يحسن وفيما يتقن. حتى في التخصصات التي تتصل بالصوتيات، لما جاء الصحابي الذي رأى رؤيا الأذان وشرح الأذان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال علمه لبلال فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف التخصصات ويعرف المهارات، فيعطي كل شاب ما يحسن ويعطي كل شاب ما يتقن. حتى في مجال البناء صلى الله عليه وسلم يعطي البناء إلى من يحسنه، حتى في مجال الطب يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الطب إلى من يحسن هذا له. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يؤسس أمة متكاملة من الشباب، من يحسن العلوم الشرعية، منهم من يحسن العلوم الحربية، منهم من يحسن العلوم المتصلة بالتجارة، منهم من يحسن العلوم المتصلة بالأرض والزراعة، حتى الخرص وهو تقدير ثمار النخيل كان يخصص به صحابة معينين. فهذا كله يحمل إشارات إلى أن من حوالينا من الشباب يحملون طاقات كبرى ويعني همم متنوعة، فعلى المتصل بهم والمحيط بهم أن يحسن توظيف هذه المهارات في خدمة الإسلام. والحمد لله شبابنا في حضرموت فيهم الخير الكبير والكثير، يحتاجون فقط حسن مجالسة وحسن مسايرة وحسن تعليم وحسن صقل. وقد قال القائل ولو ثقفت يوما حضرميا لجاءك آية في النابغين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وشبابنا خير خلف لخير سلف، وأن يخرج من شبابنا وليس ذلك على الله بعزيز. فنحن نسأل كريم من يعيدون لهذا الإسلام مجده ورونقه وخيره وسؤدده ومجده في الآفاق.
1: نعم، جزاكم الله خيرا أستاذ الكريم على ما أفدتم. باسمكم جميعا مستمعين الكرام أشكر أستاذنا الكريم على ما أفاد وأجاد. وأنتم إخوتي، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم إلا أن أشكر لكم تلك المتابعة، سائلا الله تعالى أن تكونوا دائما في خير وأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

خضار وفائدة. الجزر. الجزر ويسمى في ليبيا وتونس الإسفناري، وفي الجزائر يسمى الزرودية، واسمه العلمي باللاتينية داوكس كاروتا، أحد أهم أنواع الخضروات الجذرية. له فوائد ومنافع عديدة، فهو يقي من العديد من الأمراض، وأهمها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والعمى، كما يبطئ من علامات الشيخوخة، ويحد من مضاعفات مرض السكري، ويحسن وظائف الرئتين، وهو مصدر غني لفيتامين ألف الضروري لصحة العين والبصر وصحة الجلد. حتى إن تناول كوب واحد من الجزر المقطع يوميا من الممكن أن يمنح الجسم الاحتياجات اليومية الكاملة من فيتامين ألف. ويحتوي الجزر على أحد أهم أنواع مضادات الأكسدة، وهو البيتا كاروتين، مما يجعله يقي من مرض السرطان، ويحسن التواصل بين الخلايا، ويحافظ على مستوى السكر في الدم، ويقي جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين جيم، كما يقي الجسم من بعض الأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. ويساهم الجزر في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، والحد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الإصابة ببعض الأمراض وخفض ضغط الدم المرتفع. والجزر غني بالفيتامينات، ولا سيما المجموعة باء الضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم وحماية الحامل والجنين من الأمراض العصبية، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إجازتي أحلى. طبعا هذا البرنامج الممتع الذي نقضي فيه معكم أجمل الأوقات ونأخذ من الإجازة كل ما هو ممتع ومفيد ونافع. أنا أخوكم سعيد عوض بالغيث ومعي أيضا زميلي الرائعان سهل بن حسين بن سهل وأيضا زميلي محمد بن عادل بل فقيه أو بعقيل.
2: حياكم الله يا أصدقائنا، سعداء جدا بلقائكم من جديد، ونتمنى أن تكون أيام إجازتكم مليئة بالفرح والإنجاز.
3: وأنا متحمس جدا لحلقتنا اليوم لأننا سنتحدث عن شيء موجود في كل واحد منكم، لكن ربما بعضكم لم يكتشفوا بعد.
1: نعم صحيح يا محمد، موضوعنا اليوم عن الهوايات واكتشاف المواهب.
2: فكم من موهبة بدأت كلعبة صغيرة،
3: وكم من موهبة تحولت إلى نجاح كبير.
1: نعم، فهيا بنا الآن نبدأ رحلتنا الجميلة ونفتح أولى فقراتنا لهذا اليوم في فقرة نافذة الإجازة. طبعا ممكن نأخذ هذه الفقرة لكن بعد فاصل قصير، أعده لنا مهندس الصوت، فلنطلع فاصل وبعدها نواصل، فكونوا معنا مستمعين الكرام وأحبابنا الأطفال.

0: مرحبا بكم مستمعينا وأحبابنا من جديد بعد هذا الفاصل. طبعا في بداية حلقتنا لهذا اليوم لا ننسى أن نذكركم مستمعينا وأحباب الأطفال أنه يمكنكم المشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال المباشر عبر هاتف الإذاعة المعروف لدى جميع المستمعين 054-114-111 054-114-111. فنحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج الممتع وفي هذا البرنامج الذي نسمع أصواتكم وآراءكم من خلال هذه النافذة التي خصصناها لكم مستمعينا وأحبابنا الأطفال. تفضل أخي سهل.
1: أصدقائي الأحباب، خلق الله تعالى الناس مختلفين في قدراتهم ومواهبهم، فليس الجميع متشابهين، وهذه من حكمة الله وجمال خلقه. فمن الناس من يحب القراءة، ومنهم من يبدع في الرسم، ومنهم من يجيد الحفظ، ومنهم من يتقن الرياضة، ومنهم من يحب الإنشاد أو الخطابة أو الأعمال اليدوية. ولو تأملنا من حولنا لوجدنا أن لكل إنسان شيء يميزه عن غيره، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يقول أنا لا أملك موهبة، بل الصحيح أن يبحث عنها ويجتهد في اكتشافها. وقيمتنا الأخلاقية اليوم هي الثقة بالله، فالثقة بالله من أعظم الصفات التي يحتاجها الإنسان في حياته كلها، وهي أن يوقن أن الله معه، وأنه إذا اجتهد وبذل السبب فإن الله سيوفقه ويعينه. عندما تتعلم مهارة جيدة أو تحاول اكتشاف موهبة عندك، قد لا تنجح من أول مرة، وربما تشعر أحيانا بالصعوبة أو الملل، لكن المؤمن الواثق بالله لا يستسلم ولا ييأس، بل يواصل المحاولة ويقول سأبذل جهدي وأسأل الله التوفيق. أحبابي، كثير من الناجحين لم يولدوا وهم أبطال أو مبدعون، لكنهم وثقوا بالله ثم اجتهدوا وصبروا حتى نجحوا. ولهذا لا تقول أبدا أنا لا أستطيع، بل قل سأحاول وسأتعلم وسأتطور والله سيساعدني ويوفقني. حكمة اليوم تقول من عرف قدر نفسه عرف طريق نجاحه. فابحث عن موهبتك ونمي قدراتك واستعن بالله في كل خطوة، وستجد بإذن الله أنك قادر على تحقيق أشياء جميلة لم تكن تتوقعها. أحبابنا، البرنامج يزداد جمالا بوجودكم ومشاركاتكم، ويسعدنا أن نسمع أصواتكم وآراءكم. واتصالاتكم على الرقم 414-111. نكرر الرقم مرة أخرى 414-111. والآن ننتقل إلى فقرة جديدة وممتعة بعنوان فكرة على الطريق، يقدمها لكم أخي محمد بن عادل بعقيل.
0: نعم، فقرة فكرة على الطريق يقدمها أخينا العزيز محمد بن عادل بعقيل. طبعا قد كنا وإياكم سمعنا مع فقرة نافذة الإجازة، طبعا عرفنا أخي ساهل عن كيف تكتشف موهبتك ومهاراتك في هذه، خصوصا في وقت الفراغ في هذه الإجازة. نشكرك طبعا أخينا ساهل على إعداد هذا الموضوع الجيد والممتاز. طبعا يلا أخينا محمد، أعطنا فكرة من أفكار يعني نقدر نطبقها في هذه الإجازة لكي نغتنم أوقاتنا، فتفضل أخينا محمد.
2: أحبابنا، وصلنا الآن إلى فقرتنا المحببة فكرة على الطريق، وهي الفقرات التي تحاول فيها أن نقدم لكم فكرة بسيطة لكن قد تكون سببا في اكتشاف شيء جميل في حياتكم. وفكرة اليوم اسمها أسبوع التجربة. دعوني أسألكم سؤالا، كم واحد منكم قال يوما أنا لا أعرف ما هي موهبتي؟ ربما كثير منكم، لكن هل تعرفون ما المشكلة؟ أن بعض الأطفال ينتظرون أن تأتيهم الموهبة وحدها، بينما الحقيقة أن الموهبة تكتشف بالتجربة والمحاولة. تخيلوا معي طفلا لم يجرب الرسم أبدا، كيف سيعرف أنه رسام موهوب؟ وطفلا لم يمسك كتابا قط، كيف سيعرف أنه يحب القراءة؟ وطفلا لم يقف أمام الناس ليتحدث، كيف سيكتشف أنه خطيب متميز؟
0: نعم أخينا محمد، ممكن تكمل لنا الموضوع هذا لكن بعد أن نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معانا؟ ألو، السلام عليكم. من معانا؟
3: ألو،
0: أيوة، من معانا؟
3: مرحب.
0: أيوة، يا أهلا وسهلا، من معانا؟ عرفونا عنكم، عن اسمكم، منطقتكم. تسمعونا ولا ما تسمعون؟
3: مرحب.
0: أيوة، نسمعكم نحن. طيب، سمعونا اسمكم، منطقتكم، ولا أخينا محمد عادل بيكمل الموضوع.
3: ألو.
0: أيوة، نسمعكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
3: ألو،
0: كيف؟
3: سلام.
0: أيوة، مرحبا.
3: أنا ما سمعكم شوني ده.
0: ما تسمعينها؟ طيب نحن نسمع. الآن كيف؟
3: لا.
0: ما شاء الله. طيب من اسمش؟
3: فاطمة لشي صالح بعيس.
0: من وين يا فاطمة؟ فاطمة.
3: أيوة.
0: من وين؟
3: ما نسمع.
0: ما تسمعين؟ عجيب.
3: لا.
0: الآن كيف؟
3: عاد شوي.
0: عاد شوي، يعني صوت واطي ولا ما تسمعين أبدا؟
1: في الصوت حق الأول ممكن.
0: أيوة، ممكن من الصوت حق الجوال عندش. يقول ليش سهل؟ طبعا سهل يقال. الآن تسمعينا يا فاطمة؟
3: نعم.
0: ريض، خلاص نبدأ.
3: من حارة المطار.
0: من حارة المطار، يا أهلا ومرحبا بفاطمة. طيب يا فاطمة، تدرسين في المدرسة ولا ما تدرسين؟
3: نعم.
0: في إيش من صف؟ أو انتهيت من إيش من صف؟ أو تريدين إيش من صف؟ في إيش من صف أنت ذي الحين؟
3: في صف سادس.
0: في صف سادس؟
3: رحم بتي سادس.
0: بتي سادس، كيف كانت معك الاختبارات؟
3: زين.
0: زين،
3: متوسط.
0: متوسط. يعني صعبة شوي. صعبة شوي يعني. طيب، تعطينا مشاركة ولا بغيتي سهل، ولا محمد يعطي لك سؤال؟
3: نعم.
0: أول شي بتعطينا هي
3: مشاركة.
0: يلا تفضلي.
3: معي قراءة.
0: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
0: صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. نشكرك أختنا فاطمة. طيب يا فاطمة، عندنا سهلنا معه سؤال لك، تفضل يا سهل.
1: أختنا فاطمة، سؤالك يقول: لو عندك علبة ألوان كبيرة جد، ماذا سترسمين؟
0: طبعا اليوم حلقتنا يا فاطمة عن اكتشاف المواهب. انت لو جبنا لك علبة ألوان، ايش بترسمين؟
3: حديقة.
0: ايش؟
3: حديقة.
0: حديقة.
3: حديقة.
0: طيب ايش اللي بترسمينه كذا؟ ايش التفاصيل اللي بترسمينها في الحديقة؟ يعني ايش كذا اللي في بالك؟
3: حيوانات.
0: ايوة، وعده حيوانات. أكثر شيء يعني بيكون في الحديقة حيوانات وأشجار، منزل صغير،
1: ألعاب.
3: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أختنا فاطمة على اتصالك معنا في هذه الحلقة، ودخل اسمك في السحب، وإن شاء الله تكونين من الفائزين معنا في نهاية هذه الحلقة. أكمل أخينا محمد.
2: لهذا جئتكم اليوم بتحدي جميل، تحدي الأسبوع التجربة. كل يوم من هذا الأسبوع جرب شيئا جديدا. في اليوم الأول جرب الرسم ولو رسمة بسيطة، وفي اليوم الثاني اقرأ قصة أو كتابا يناسب عمرك، وفي اليوم الثالث التقط صورا جميلة للطبيعة أو لمنزلك أو حديقتكم، وفي اليوم الرابع جرب زرع بذرة أو تعيين أو تعتني بنبتة، وفي اليوم السابع احفظ آية أو حديثا أو معلومة جديدة. ولا يشترط أن تكون محترفا، المطلوب فقط أن تجرب. وفي نهاية الأسبوع اجلس مع نفسك واسأل ما أكثر شيء استمتعت به، ما العمل الذي جعل الوقت يمر بسرعة دون أن أشعر، وما الشيء الذي أحببت أن أكرره مرة أخرى. غالبا ستجد أن هناك هواية جذبتك أكثر من غيرها، وهنا قد تبدأ موهبتك بالظهور. أحبابنا كل المبدعين الذين نراهم اليوم كانت لهم بداية صغيرة جدا. رسام المشهور بدأ بخطوط بسيطة، وكاتب ناجح بدأ بجملة قصيرة، وقارئ متميز بدأ بصفحة واحدة، وحافظ القرآن بدأ بآية واحدة. فلا تستصغروا أي محاولة تقومون بها، فالنار تأتي من مستصغر شرر. جربوا هذا التحدي من اليوم وأخبرونا في الحلقات القادمة ماذا اكتشفتم عن أنفسكم. والآن نأخذ استراحة قصيرة ثم نعود إليكم بفقرات أجمل وأمتع، فابقوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا وأحبابنا الكرام. طبعا قد كنا وإياكم مع فقرة فكرة على الطريق التي قدمها لنا أخينا محمد بن عادل بعقيل. طبعا في هذه الفقرة عرفنا أخينا كيف أن نكتشف مواهبنا, وحلقتنا اليوم طبعا هي تتحدث عن اكتشاف أو عن الهوايات, عن الهوايات واكتشاف المواهب. طبعا عرفنا أخينا محمد بعقيل عن كيف أن نكتشف مواهبنا ومن خلال فكرة أسبوع التجربة. طبعا أخبرنا أخينا محمد كيف نقدر أن نستفيد من هذه الإجازة من خلال كل أسبوع نعمل لنا تجربة, إما في القراءة وإما في الرسم, أما في أشياء كثيرة ذكرها لنا أخينا محمد. طيب عاد شي مواهب ثاني, طيب إيش أنت يا محمد اللي بتبدأ به؟
1: التجربة في النشيد.
0: في النشيد ما شاء الله, يعني لك مشاركات ولا كيف؟ طيب يعني في المدرسة, في العلم, في أي مكان؟
1: نعم.
0: أيوه يعني الحين أنت بتبدأ التجربة في النشيد, شوف كيف, هل أنت متمل من هذه الموهبة أو النكدة, صحيح يا محمد؟ أيوة بالضبط. طيب أظن أن لدينا اتصال, يلا خذ الاتصال محمد.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: من معنا؟
2: رملة عبد الله بري.
1: من أي منطقة يا أختنا رملة؟
2: من غيري.
1: هل لديك مشاركة؟
2: شو.
1: طيب مع الشعر, قصة, قرآن,
0: انشودة,
1: انشوده

0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. سؤالك يقول يا أختنا مريم، هل
0: رملة
1: يا أختنا رملة، هل تحب الرسم أو التلوين أو شيء ثاني؟ احكي لنا عنه.
2: رملة،
1: هل تحبين الرسم أو التلوين؟ احكي لنا عنه.
0: يحكي على
1: إيش؟
2: عن الرسم، كيف تجربتك مع الرسم؟ رملة، يعني وين ترسمين أكثر شيء، في البيت، في المدرسة، وإيش اللي ترسمينه؟
0: أشياء طبيعية.
2: أشياء طبيعية؟
0: نعم.
2: يعني عندك هناك كراسة خاصة للرسم؟
0: نعم.
2: طيب بدأ عملت شيء لوحة كذا في المدرسة؟ أوه ما شاء الله تبارك الله. طيب أشي عندكم؟
1: أن الرسم عبارة عن فن.
2: بالضبط. سمعتي يا أخينا؟ أخفضي صوت الراديو عندك يا أخينا. أختنا رملة،
0: أي
2: قال أخينا محمد الرسم عبارة عن فن يعبر عن المشاعر الداخلية، ممكن تتجسد في صورة، في رسمة، في هذه الأشياء الطبيعية، وفي أي شيء آخر. صحيح أخي محمد؟
0: صح.
2: نعم. نشكرك أختنا رملة على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله تدخلين السحب معنا في نهاية الحلقة. وأيضا مستمعين الكرام نذكركم مرة أخرى بأرقام التواصل معنا في هذه الحلقة وفي كل هذا وفي جميع حلقات هذا البرنامج، برنامج إجازتي أحلى. طبعا هذا البرنامج الذي يأتيكم مستمعينا الكرام خلال الإجازة الصيفية. الرقم 4141111 4141111. عندنا اتصال، يبدو أننا فقدنا الاتصال. مرة أخرى مستمعينا الكرام عرفهم أخينا.
1: 4141111
2: رقم سهل جدا، ماشي. إلا تجلس عند الهاتف تضغط الستة الأرقام. اتصال. السلام عليكم. يلا سهل.
1: السلام عليكم.
3: هلو، اسمي أبو بكر عمر محفوظ برأيك.
1: من أي منطقة أخينا أبو بكر؟
3: من العنيدي.
1: تعلم في مدرسة ولا دورة ولا
3: شيء؟ سنوات. اسمي أبو بكر، تعب كوري كله.
1: تعلم في مدرسة ولا عندكم إجازة؟
2: نشكر أخينا أبو بكر. طيب ما كمل الاتصال. طيب سعد أو سهل، عرف المستمعين بأرقام التواصل.
1: رقم التواصل معنا 4141111. الرقم مرة أخرى 4141111. لدينا اتصال. أهلا وسهلا، من معنا؟ السلام عليكم. الو،
2: مرحبا.
4: الو،
2: تفضل تفضل، من معانا؟ طيب ندخل الان فقرتنا الصحيه ومن ثم نواصل استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. فقره صحتنا اولا. طبعا مستمعينا الكرام، لأن الجسم السليم يساعدنا على التعلم واللعب والاستمتاع بالإجازة بكل نشاط وحيوية، في حلقة هذا اليوم سنتحدث عن موضوع صحي مهم يرتبط بكثير من الهوايات التي يحبها الأطفال. فبعضنا يحب الرسم، وبعضنا يحب القراءة، وبعضنا يقضي وقتا في استخدام الحاسوب أو تركيب المجسمات أو كتابة القصص أو ممارسة الأشغال اليدوية. وهذه كلها هوايات جميلة ومفيدة، لكنها تحتاج منا إلى الانتباه لصحتنا أثناء ممارستها. أولا، دعونا مستمعينا الكرام نسألكم سؤالا، هل حدث أن جلستم أحبابنا فترة طويلة ترسمون أو تقرؤون أو تستخدمون الجهاز ثم شعرتم بألم في الرقبة أو الظهر، أو شعرتم أن عيونكم أصبحت متعبة؟ طبعا هذا الشيء يحدث أحيانا بسبب الجلسة الخاطئة أو البقاء في المكان نفسه مدة طويلة. أحبابي، أجسامنا أمانة عندنا، ولذلك علينا أن نحافظ عليها حتى ونحن نستمتع بهواياتنا. ومن أهم النصائح التي تساعدنا على ذلك، طبعا قبل أن نكمل نأخذ اتصال. يلا تفضل سهل.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا، من معنا؟
0: عايشة أنا متعرفة من بازير.
1: من أي منطقة أختنا عايشة؟ تتعلمين في مدرسة؟
0: نعم.
1: إيه من المدرسة؟ في كم؟
0: في عيديد.
2: مدرسة عيديد.
1: في أي من صف؟ الصف الثاني.
0: في ثالثة.
1: يعني الحين بتي ثاني ولا بتي ثالثة؟
0: الحين بتي رابعة.
2: الآن بغت رابعة. كيف الاختبارات معك أختنا عايشة؟ زينة. كذ خرجت النتائج ولا عادها؟
0: نعم.
2: طلعتي من الأوائل ولا ما طلعتي من الأوائل؟
0: تقييم.
2: كيف؟
0: تقييم.
2: إيش؟
0: تقييم.
2: أنت في الصف الثالث الآن، الآن تريدين رابعة صحيح؟ صحيح صحيح. طيب سهل،
1: أختنا فاطمة، هل تحب تحبين
2: عايش عايش
1: أختنا عايشة، هل تحبين أن تكوني رسامة أم رياضية؟
0: رسامة.
2: رسامة أكيد تكوني رسامة أختنا عايشة. طبعا كما أخبرتنا المتصلة قبل هذا الاتصال أن الرسم، وأخبرنا أيضا أخينا محمد بعقيل أن الرسم يعبر عن مشاعر الرسام. طيب يا عايشة، كده رسمتي من قبل ولا عايش ما بدأ رسمتي؟
0: نعم.
2: إيش رسمتي؟ الخضروات. ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش الرسمه القادمه اللي ممكن انت ترسمينها الحين؟ اذا حد قال ايش ارسمي رسمه، ايش بترسمين؟ ايش؟
0: نعم.
2: بترسمين ايش؟
0: بيت.
2: نعم. ما شاء الله تبارك الله، نشكرك اختنا عائشه، وان شاء الله تدخلين معنا السحب في نهايه هذه الحلقه. نشكرك اختنا عائشة. طبعا مستمعين الكرام، كما أخبرناكم سابقا أن أجسامنا أمانة عندنا، ولذلك علينا أن نحافظ عليها حتى ونحن نستمتع بهواياتنا. طبعا من أهم النصائح التي تساعدنا على ذلك، أولا الجلوس بشكل مستقيم ومريح، وعدم الانحناء كثيرا أثناء القراءة أو الرسم. ثانيا، وضع الكتاب أو الدفتر أو الجهاز في مستوى مناسب حتى لا نضطر إلى خفض رؤوسنا لفترات طويلة. طبعا الثالث، إراحة العينين بين فترة وأخرى، خصوصا عند عدم أو عند استخدام الأجهزة الإلكترونية، فيمكنك كل 20 أو 30 دقيقة أن تنظر إلى مكان بعيد لبضع ثوان حتى ترتاح عيناك. أيضا الرابع القيام من مكانك والتحرك قليلا، مثلا امشي داخل المنزل أو قم ببعض الحركات الخفيفة، فذلك ينشط الجسم ويمنع الشعور بالتعب. الشيء الخامس هو شرب الماء باستمرار، فالكثير من الأطفال ينسون شرب الماء عندما يندمجون في هواياتهم وألعابهم. وأيضا تذكروا مستمعينا وأحبابنا أن الماء يساعد الجسم على النشاط والتركيز ويعوض ما يفقده الإنسان خلال اليوم. وهناك أمر مهم أيضا، إذا شعرت بالتعب أو الإرهاق فلا تجبر نفسك على الاستمرار، بل خذ قسطا من الراحة ثم عد إلى هوايتك من جديد. طبعا هذا الشيء ليس خاصا بالأطفال فقط، بل خاص بجميع كل من لديه عمل أو كل من لديه أي عمل آخر. إذا شعرت بالتعب والإرهاق لا تجبر نفسك على الاستمرار، بل خذ قسطا من الراحة ثم عد إلى هوايتك أو عملك من جديد. أصدقائي الأحباب، الهوايات الجميلة لا تنفعنا إذا أهملنا صحتنا، ولذلك يجب أن نجمع بين الأمرين، تنمية المواهب والمحافظة على الجسم. ونصيحتنا الصحية لهذا اليوم، اجعل هوايتك سببا في سعادتك لا سببا في إهمال صحتك، فالعقل المبدع يحتاج إلى جسم نشيط وسليم. العقل المبدع يحتاج إلى جسم
1: سليم
2: ونشيط. طيب معنا اتصال.
5: هلا،
1: السلام عليكم.
5: عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل بالمعنى.
5: علاء صالح مبارك وشعيو.
1: من أي منطقة يا أخينا علاء؟
5: من حارة الليبع.
1: من حارة الله؟
5: من حارة الإيمان.
2: الإيمان.
1: طيب يا أخينا علاء، هل لديك موهبة؟
5: نعم.
1: إيش من موهبة؟
5: القراءة.
1: القراءة.
5: نعم.
1: إن شاء الله هذه الموهبة تتطور.
2: بإذن الله.
1: بإذن الله.
5: إن شاء الله.
2: بإذن الله تعالى.
1: طيب. أخينا علاء، سؤالك يقول، إذا أعطوك ميكروفونا هل تفضل الإنشاد أم إلقاء قصة؟
5: إيه السؤال؟
1: إذا أعطوك ميكروفونا هل تفضل الإنشاد أم إلقاء قصة؟
5: إلقاء قصة.
2: طيب إيش من قصة؟
5: قصة عن الأنبياء.
2: أيوة. طيب بدأ أنت قريت شي قصة يا علاء عن الأنبياء كذا تلك
5: واحد.
2: إيش؟ علاء. علاء. علاء. تسمعنا؟ إيش؟
5: مزرعة واحدة في البيت.
2: أوه ما شاء الله تبارك الله. طيب عاد تحفظ شي من القصة ذيك بتجيبها لنا وللمستمعين؟ علاء.
5: ما
2: ولا نسيت القصة؟ عادك تحفظ شي من القصة بتجيبها لنا هذا الحين؟ تقطع الصوت يا علاء. ولا الآن
5: روح النبي حيا سيدنا في بكر في غراء.
2: أيوة في غار حراء أو غار ثور.
5: قال
2: حرام. طيب بعدين
5: كم موجود خيرات هي؟
2: طبعا جلس النبي صلى الله عليه وسلم عندما في طريق من الهجرة في غار ايش يا محمد؟
1: حراء.
2: غار ايش؟
1: حراء.
2: غار
1: غار ثور.
2: غار ثور. طبعا اخينا المتصل قال غار حراء، واكيد كلكم يعني تلخبطت تشابهت الاسماء عندكم، والاصل انهم في طريقهم للهجرة غار ايش؟
1: ثور.
2: غار ثور. طيب مستمعين الكرام، نذكركم مرة اخرى بارقام التواصل معنا 4141111. طبعا هذا البرنامج يأتيكم صباح كل يوم سبت خلال الإجازة الصيفية. طبعا يرافقني في هذا البرنامج زميلي العزيزين محمد بن عادل بلفقيه وسهل بن حسين بن سهل بعقيل. طبعا بعد أن انتهينا من فقرة صحتنا أولا، ننتقل إلى فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقدمها أخينا سهل. تفضل سهل.
6: أصدقائي الأحباب، نعيش معكم الآن لحظات إيمانية جميلة في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، نكتبس فيها نورا من سيرته العطرة، ونتعلم من أخلاقه ومواقفه ما ينفعنا في حياتنا. وما دامت حلقتنا اليوم تتحدث عن الهوايات واكتشاف المواهب، فإننا سنتوقف عند جانب جميل من حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه كان يعرف قدرات أصحابه ويشجعهم على تنميتها والاستفادة منها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما يميز كل إنسان، ثم يوجهه إلى ما يناسبه ويعينه على النجاح. ومن أجمل الأمثلة على ذلك سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. كان سيدنا زيد غلاما صغيرا من الأنصار، لكنه كان ذكيا وسريع الفهم وقوي الحفظ. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القدرات فيه لم يتركها دون عناية، بل شجعه ووجهه إلى تعلم لغات اليهود حتى يستطيع قراءة رسائلهم وكتابتها. استجاب زيد رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد في التعلم وبذل وقته وجهده حتى تعلم اللغة في مدة قصيرة. ولم يتوقف عند ذلك، بل أصبح بعد ذلك من كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون القرآن الكريم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: اللهم صل عليه.
6: ثم أصبح من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم. تأملوا معي يا أحبابي، لو أن سيدنا زيد رضي الله عنه أهمل هذه الموهبة أو قال هذا الأمر صعب أو أنا ما زلت صغيرا، فهل كان سيصل إلى هذه المكانة العظيمة؟ بالتأكيد لا، ولكنه عرف نعمته واجتهد فيها واستفاد من توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعلمنا درسا مهما جدا، أن الموهبة وحدها لا تكفي. فكم من إنسان يملك موهبة لكنه لا يهتم بها فتضيع، وكم من إنسان يملك قدرة جميلة ثم ينميها بالتعلم والاجتهاد حتى يصبح متميزا فيها. كما نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم أهمية تشجيع الآخرين، فإذا رأيت أخاك يجيد الرسم فشجعه، وإذا رأيت صديقك يحفظ بسرعة فادعمه، وإذا رأيت زميلك يتقن القراءة أو الخطابة أو الإنشاد فلا تسخر منه بل حفزه وأثني عليه. فالكلمة الطيبة قد تكون سببا في نجاح إنسان طوال حياته. أصدقائي الأحباب، كل واحد منكم يملك نعمة وهبها الله له، وقد تكون هذه النعمة بداية خير كبير له وللناس من حوله. ودرسنا اليوم اكتشاف موهبتك واشكر الله عليها، واجتهد في تنميتها وشجع غيرك على النجاح، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه ويأخذ بأيديهم إلى الخير. ما أجمل هذه المعاني حين تعلمها من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والآن ننتقل إلى فقرة جميلة وملهمة لنتعرف على قصة نجاح جديدة مع أخي محمد بن عادل بعقيل.
1: أحبابنا، قصة اليوم عن طفل اسمه خالد. كان خالد يقضي معظم وقته في مشاهدة المقاطع والألعاب الإلكترونية مثل كثير من الأطفال، دون أن يعرف أن بداخله موهبة جميلة تنتظر أن تكتشف. وفي إحدى الإجازات لاحظ والده هذا الأمر، فأراد أن يغير روتين ابنه بطريقة إيجابية، فأعطاه كاميرا بسيطة وقال له جرب أن تصور الأشياء الجميلة من حولك. في البداية استغرب خالد ولم يكن متحمسا كثيرا، لكنه بدأ يلتقط صورا بسيطة للحدائق والبحر والطيور وغروب الشمس، وكل ما يراه أمامه. وفي أول الأمر لم تكن صورة مميزة، بل كانت عادية جدا وبعضها غير واضح، لكنه لم يتوقف، بل كان يحاول في كل مرة أن يتعلم شيئا جديدا. كيف يثبت الكاميرا؟ كيف يختار الزاوية؟ وكيف يلتقط الصورة في الوقت المناسب؟ وكان يشاهد مقاطع تعليمية ويقرأ نصائح عن التصوير ثم يطبقها مباشرة. ومع مرور الأيام بدأ يتطور بشكل واضح، وأصبحت صورة أجمل وأكثر احترافية، حتى جاء اليوم الذي شارك فيه في مسابقة مدرسية للتصوير، وقدم صورة التقطها بنفسه، وبعد إعلان النتائج حصل على المركز الأول. تعجب الجميع من هذا الإنجاز وسألوه كيف استطعت أن تصل إلى هذا المستوى. فابتسم خالد وقال: بدأت بخطوة صغيرة ثم واصلت التعلم ولم أتوقف. أحبابنا، الدرس الجميل من قصتنا اليوم هو كل موهبة عظيمة تبدأ بمحاولة بسيطة، لكن النجاح الحقيقي يحتاج إلى صبر واستمرار وتطوير. فلا تستصغروا محاولاتكم الأولى، وقد تكون هي بداية قصة نجاح كبيرة في المستقبل.
2: نعم مستمعينا الكرام، أحباب الأطفال، في هذه الإجازة مع اغتنام الأوقات لا تستصغروا محاولاتكم، فقد تكون هي بداية قصة نجاح كبيرة في المستقبل. طبعا جربوا واكتشفوا مواهبكم في الإجازة. طبعا أخينا سهل وأخينا محمد في الإجازة اكتشفوا أن لديهم موهبة في التقديم، وهم الآن يجربونها، وإن شاء الله تكون لهم بداية قصة نجاح كبيرة بإذن الله تعالى في المستقبل. صحيح أخينا محمد؟
1: إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. طبعا وصلنا وإياكم إلى آخر محطة من برنامجنا لهذا اليوم. أحبابنا الصغار،

0: ربما يجلس بيننا الآن رسام صغير أو قارئ متميز أو حافظ للقرآن أو خطيب موهوب أو رياضي ناجح أو مخترع في المستقبل. لا تحتقروا قدراتكم ولا تقولوا ما زلنا صغارا، فكل إنجاز كبير بدأ بخطوة صغيرة. جربوا، تعلموا، وطوروا أنفسكم، وتذكروا دائما أن الله سبحانه وتعالى إذا وهبك موهبة فإنه يحب أن تستثمرها فيما ينفعك وينفع الناس. ونحبكم في الله أحبابنا الأطفال، ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم إجازتنا أحلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، عفوا مستمعين الكرام، نسينا الفائز، ما حد ذكرنا منكم. أنا عندي هنا الختام بعد فقرة محمد بعقيل، لكن نسينا الفائزين من المتصلين معنا في هذه الحلقة. يلا، من بيختار هذه الأوراق؟ اختر يا محمد، اختر الفائز وأخبر مستمعين الكرام.
1: الفائز معنا اليوم،
0: أيوة،
1: فاطمة بن رشيد بعيسى، حارة المطار. فاطمة بن راشد بعيسى من حارة المطار.
0: نهنئ ونبارك لأختنا فاطمة بنت رشيد
1: بعيسى
0: من حارة المطار على فوزها معنا في هذه الحلقة. بإذن الله تعالى نلقاكم في الأسبوع القادم مستمعين الكرام وأحبابنا الأطفال، في نفس التوقيت، في تمام الساعة 10:15 صباح يوم السبت القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة لتملى الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن سمير، إشراف السيد علوي بن سالم بن سمير.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة الدورات بحارة المحيظرة بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية لهذا العام 1448 للهجرة، وندعو الراغبين في التسجيل إلى المبادرة وفق الشروط التالية. شروط التسجيل: أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك، أن يكون السن مناسبا للتعليم، الالتزام بالحضور في أوقات الدراسة المحددة، حضور ولي الأمر عند التسجيل إن أمكن، أو توقيعها على استمارة الإعلان التي سيتم توزيعها على الطلاب. موعد بدء الدورة: يوم السبت 19 من شهر محرم. توقيت الدورة: من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 11:30 صباحا. مكان الدورة: دار الدعوة بحارة المحيظرة بمدينة تريم. وفق الله الجميع لكل خير. بالتنسيق مع قسم الدورات بحارة التوفيق، تعلن إدارة حلقات الذكر الحكيم عن إقامة دورة في علم التجويد، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية لهذا العام. محتوى الدورة: خلال 40 يوما حفظ وشرح متن تحفة الأطفال

حضور المستمر، دفع رسوم الدورة المقرر. ملاحظة: تبدأ الدورة ويتوقف التسجيل باكتمال العدد المطلوب، فللراغبين بالتسجيل يرجى التواصل على رقم الحلقات 736-989-089. عنواننا حضرموت تريم عيديد. وجد أحد الإخوان قبل 3 أيام إلى 4 أيام تقريبا مبلغ من المال بالعملة الخارجية من عند مسجد باجرش إلى جامع مدينة تريم، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 772-886-591. كما وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بجانب دار المصطفى بمدينة تريم بالعملة الخارجية، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 772-886-591.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة ثانية مع متابعة لدرس أحوال أهل لا إله إلا الله. سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا شيئا في أحوال أهل لا إله إلا الله، وهذه متابعة لهذا الموضوع. والهدف من هذا الدرس، إذا علمت كيف انعكست لا إله إلا الله سلوكا في حياتهم، أنوارا في أرواحهم، فهما في عقولهم، عقيدة في قلوبهم، نطقا في ألسنتهم، هناك تشد الهمة لتفعل مثل ما فعلوا وتمضي حيث مضوا، لنكون جميعا مع لا إله إلا الله في دنيانا، إن شاء الله إن شاء الله تكون معنا في آخرتنا. أحب بداية أيها الإخوة أن أقرأ عليكم قول بعض العلماء في وصف حال أهل لا إله إلا الله. يقول: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. الآن هون في صورة أرجو أن ترسموها. القلب صفحة بيضاء، خلقت بيضاء نقية، كل مولود يولد على الفطرة، لكن هذه الصحيفة الذنوب أوقعت فيها نكتة سوداء، نقطة سوداء، نقطة سوداء، نظر إلى الحرام، الكلمة الحرام، الكذب، الغيبة، النميمة، الإفك، البهتان، وهكذا السخرية، الاستهزاء، تأخير الفرائض، ترك الفرائض، ترك السنن، كلها نقاط سوداء. فالقلب صحيفة سوداء، لكن جاءت هذه الذنوب، جاءت هذه المعاصي، نسأل الله السلام لنا ولكم والعافية لنا ولكم، جعلت نقطا سوداء فوق القلب، فتجمعت كأنها الغيوم الداكنة التي تسد

0: الأفق عن القلب، فالقلب لا يرى من الأفق شيئا بحسب كثرة الذنوب أو قلة الذنوب. إذا الذنوب كثيرة معناتها الغيوم سودة داكنة سدت كل الأفق ما شاف شيء من أنوار الله تعالى. إذا كان الذنوب قليلة معناتها هذه الغيوم أوزاع متفرقين. طيب الآن لا إله إلا الله لها نور، لا إله إلا الله لها شعاع، لا إله إلا الله لها وهج، لا إله إلا الله تفلق الظلمات. قال اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. أديش قوة لا إله إلا الله عندك بتبدد من ظلمات الذنوب؟ ضعيفة تبدد ضعيف، قوية تبدد قوي. قال فلها نور لا إله إلا الله، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. يعني الناس مع لا إله إلا الله في مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. نحن نتكلم عن أحوال أهل لا إله إلا الله عشان تشوف شو الحال عندك. أنت الحمد لله أنت من أهل لا إله إلا الله، أنت من أهل لا إله إلا الله، بس وين أنت؟ بأنو رتبة؟ بأنو درجة؟ وين أنت؟ بأنو رتبة؟ بأنو درجة؟ قال فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. الله أكبر، بقى الشمس أمامها هل يقف أمامها ذنب؟ تحرق الذنوب، تذهب الذنوب، تبدد الذنوب. في ناس لا إله إلا الله نورها كالشمس في قلوبهم. ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء أد اللمبة، وآخر كالسراج الضعيف أد النواصة، وهكذا. واحد نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، واحد نور لا إله إلا الله في قلبه مثل النواصة. هم درجات عند ربك إلى غير ذلك. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها ولا عرف حقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. يعني نعم لها أثر، مهما كان الضعيف لها أثر ما دام يرجو خيرها، بس هذا الأثر بقى شو ضعيف. بينما من تحقق بمعاني لا إله إلا الله، من جاء بشروط لا إله إلا الله، العلم الذي ينافي الجهل واليقين الذي ينافي الشك والإخلاص الذي ينافي الرياء والصدق الذي ينافي الكذب والمحبة التي تنافي الجفاء والقبول الذي ينافي الرد والرضا الذي ينافي الترك، هذا مختلف عن واحد بس هيك بيقول لك لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بيقول لك إن شاء الله الله بينفعنا فيها. لا ريب بأن الله سينفعه لهذا المرء، لكن لا يتساوى نفعه مع نفع من جاء بلا إله إلا الله كاملة مع شروطها. قال فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. اثنين بيصلوا جنب بعضهم نفس الحركات ونفس الصورة ونفس القراءة، بس واحد عرجت روحه إلى السماء وواحد لساعته بالأرض عم يبيع ويشتري بقلب السوق. اثنين بيجلسوا جلسة ذكر مع بعضهم بعض وبيقولوا نفس الأذكار، بس واحد روحه حلقت نحو العرش وواحد غافل ساهن. صورة الأعمال واحدة لكن الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. فلا إله إلا الله معناتها يا إخوان بأحواله في فرق كبير. كيف أنا بدي يصير لا إله إلا الله في قلبي كالشمس؟ كيف بدها تحرق كل ما يبعدني عن الله، تحرق كل الشهوات التي تحجبني عن ذكر الله؟ كيف لا إله إلا الله بدها تصير؟ احضر هذه الدروس، راجع هذه الدروس التي تتكلم عن أنوار لا إله إلا الله، صاحب أهل لا إله إلا الله المتحققين بهذه الأحوال حتى يأخذوك إلى حيث هم. طيب في أحوال لا إله إلا الله ذكروا في ترجمة الإمام الحافظ العابد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، قال ابنه مرض أبي في ربيع الأول مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام، واشتد 16 يوما اشتد المرض. قال وكنت أسأله كثيرا ما يشتهي، بابا بدك شيء بتشتهي شيء؟ قال أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله. قال لا يزيد على ذلك. فجئته بماء حار فمر يده فوضأته وقت الفجر، فقال يا عبد الله قم صلي بنا وخفف. فصليت الجماعة وصلى جالسا ثم جلست عند رأسه فقال لي اقرأ ياسين، فقرأتها وجعل يدعو وأنا أؤمن، فقلت هنا دواء تشربه، قال يا بني ما بقي إلا الموت، شعر بأن أجله قد اقترب. قلت ما تشتهي؟ قال أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. في فرق بين الناس يا أخوان. وعد تقول له ما تشتهي بيقول لك والله جاي على بالي فريز، ما تشتهي والله جاي على بالي العب لي لعبة كرة قدم، ما تشتهي والله جاي على بالي رحلي شي سيران بطنه برن، ما تشتهي والله لحمة مشوية، والله كباب على السيخ أنا أشتهي. وعبد الغني المقدسي الحافظ العابد ما تشتهي؟ قال أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. هم درجات عند ربي. قلت ما أنت عني راضٍ؟ رضيان علي يا أبي؟ قال بلى والله. قلت ما توصي بشيء؟ قال ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء. الله يهني، شو الرتبة؟ ما حدا له عنده شيء ولا هو بده من حدا شيء. قلت توصيني؟ قال أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. قال فجاء جماعة يعودونه فسلموا فرد عليهم وجعلوا يتحدثون. هو مريض في مرض الموت، قعدوا هالجماعة عفواً يعني يقرقروا. وديروا بالكم يا أخوان إذا واحد راح زار مريض أو زار محتضر، يعني هذا المكان مكان خشوع، مكان دعاء، مكان استغفار، مكان تذكير بالتوبة، مكان تذكير بالوصية، مكان تذكير بأعمال صالحة. قال فجاءه جماعة يعودونه فسلموا فرد عليهم وجعلوا يتحدثون. فقال ما هذا المريض المحتضر؟ قال ما هذا؟ اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله. الله أكبر، هو اللي نحن بدنا نذكره، هو محتضر متوقع، نحن اللي قاعدين جنبه نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، صار هو يقول للجالسين عنده شو هالكلام؟ اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله. طبعا اللي هو سيرة حياته مع لا إله إلا الله، فعند مماته هو يذكر الآخرين بلا إله إلا الله. إن قلبا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا، يوم يأتي الناس بالحجج كما سمعتم، يأتي الناس بالحجج كما سمعتم في الدرس الماضي. تعالوا نشوف. قال فلما قالوا قاموا، هدول الضيوف قاموا، جعل يذكر الله بشفتيه ويشير بعينيه، فقمت لأناول رجلا كتابا من جانب المسجد فرجعت وقد خرجت روحه، رحمه الله تعالى الشيخ عبد الغني المقدسي. لكن تعالوا بقى نشوف هلأ لا إله إلا الله التي ختمت بها حياته ولا ريب بأنها كانت سيرته في حياته، تعالوا نشوف انعكاساتها على برنامج عبد الغني المقدسي، مشان أنت نشوف تعكس هذا الشيء على برنامجك أنت، وأنا أعكس هذا الشيء على برنامجي أنا. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، عبد الغني المقدسي لم يزل يطلب يعني العلم، ويسمع يعني الدروس، ويكتب ويسهر ويدأب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقي الله ويتعبد ويصوم ويتهجد وينشر العلم إلى أن مات. معلش يا أخوان تسمحوا لي أعيدون، بدي أعيد هالسطرين هيك أقرأهم عليكم قراءة. عبد الغني المقدسي لم يزل يطلب العلم يعني، ويسمع يعني الدروس، ويكتب ويسهر ويدأب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقي الله ويتعبد ويصوم ويتهجد وينشر العلم إلى أن مات. هذا ما كتب في ترجمتي. يا ترى أنا بس موت وأنت بس تموت، شو بدون كتب بترجمتنا؟ شو بدون يقولوا؟ هالستين سنة اللي الله أعطانا ياهم، الله أعلم السبعين سنة الثمانين سنة التسعين سنة العشرين سنة، شو كان شو يفعل؟ هلأ عبد الغني المقدسي كان يسهر، بس يسهر بشو؟ يسهر عم بيتابع أقنية فضائية، يسهر عم بيتابع مواقع نت، يسهر عم بيتابع مسلسلات وأفلام مسابقات. كان يتعب، يتعب بشو؟ يتعب من كتر الأكل، يتعب من كتر الضحك، يتعب من كتر اللهو، يتعب من كتر اللعب، يتعب من كتر جني المال وكنزه من دون إنفاقه في سبيل الله. بشو يتعب الرجل؟ يا أخوان أهل لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعطيهم حرارة عالية ليتحركوا للتقرب إلى الله تعالى بخدمة خلقه، ليتحركوا ويتحركوا في التوسل إلى الله والعبادة بين يديه. يسهرون، يتعبون، يدأبون، ينصبون، يتعلمون، يسهرون، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. هكذا تنعكس لا إله إلا الله. يا رب تنعكس فينا جميعا، يا رب فيكم تنعكس جميعا، يا رب نحن جميعا تنعكس فينا، يا رب نتحقق بلا إله إلا الله، حتى نصير قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل الله تعالى عليه يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قعد 23 سنة. شو الأخبار أنت عندك؟ ماذا حملت من هموم هذا الدين؟ ماذا حملت يا أخوان؟ مو حرام الناس البعيدة عن الله ما يصيبها من شدائد ومن لأواء؟ مو حرام هذه الكرة الأرضية تحترق لأن بلادا ما فيها لا إله إلا الله؟ مو نحن مسؤولين أن نوصل خير لا إله إلا الله وبركة لا إله إلا الله والعلاقات الشرعية بين الرجال والنساء التي تحملها لا إله إلا الله والرزق الحلال الذي يدربنا عليه لا إله إلا الله؟ هذه مو مسؤوليتنا نحن؟ ولو تعبنا ولو نصبنا ولو سهرنا ولو بذلنا ولو تلفت أعضاؤنا، وهنيئا لنا إذا تلفت أعضاؤنا وثنينا بلا إله إلا الله. على كل عبد الغني المقدسي هذه سيرته، قال كان رحمه الله يقرأ الحديث يوم الجمعة بجامع دمشق وليلة الخميس. من هذا جامع دمشق؟ يعني الجامع الأموي. عبد الغني المقدسي كان يعقد درسا ليلة الخميس ويوم الجمعة. قال ويجتمع خلق وكان يقرأ ويبكي، ويبكي الناس كثيرا، اللي قاعدين كمان يبكوا يأثر فيهم، حتى إن من حضره مرة لا يكاد يتركه، وكان إذا فرغ دعا دعاء كثيرا. كان لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة. قال أخوه الشيخ العماد ما رأيت أحدا أشد محافظة على وقته من أخيه. قال الضياء وكان يستعمل السواك كثيرا حتى كأن أسنانه البرد، يعني هذا حب العزيز اللي ما نسميه نحن. قال عنه أصحابه كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل. لكن لا إله إلا الله هيك تنعكس، لا إله إلا الله تنعكس نظافة، ينظف أسنانه، قال حتى أن أسنانه مثل اللؤلؤ. لا إله إلا الله بتنعكس عدم إضاعة أوقات، لا إله إلا الله بتنعكس علم وعمل. ولا حتشوفوا لا إله إلا الله بتنعكس أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا إله إلا الله بتنعكس بذل وكرم وإكرام للآخرين بما تملك من مال، هي لا إله إلا الله. أما واحد لا إله إلا الله وما في ولا واحدة من هدول، لا علم ولا عمل، وضاعة أوقات، وما في مساعدة للآخرين، وما في بذل للآخرين، ولا في أمر بمعروف ولا في نهي عن المنكر، شو أخبار لا إله إلا الله؟ هلأ لا ريب بأنه مع لا إله إلا الله يفيد، لكن يعني شيء نورها خافت خافت خافت خافت، والسبب هو جعل هذا النور خافتا. لكن لو فعل مثل عبد الغني المقدسي بيصير هو يقول لمن حوله بعد عند موته، يقول ما هذا اذكر الله، قولوا لا إله إلا الله. بس كيف بدك ساوية؟ بدك أمر بمعروف، بدك نهي عن المنكر، بدك صدقات، بدك قيام، بدك عبادة، بدك علم، بدك التزام مجال الذكر لتصير لا إله إلا الله نورا قويا في قلبك. قال كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا، وكان رفيقي في طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى بعض الأشرار وعداوتهم. كمان تسلط عليه الأشرار بس هو متخلق بلا إله إلا الله. قالوا عنه كان سخيا جوادا، كان يخرج في الليل بقفاف الدقيق إلى البيوت، يحمل أكياس طحين للبيوت، متنكرا في الظلمة فيعطيهم ولا يعرف، وكان يؤثر بما تصل يده إليه سرا وعلانيا، يؤثر الآخرين بما تصل إليه يده. قال بدر الجزري ما رأيت أحدا أكرم من الحافظ، يعني عبد الغني المقدسي، كنت أستدين فبقي لرجل عندي 98 درهما. هذا المتحدث عم بيقول والله أنا ادينت من رجل بيان له معي 98 ليرة فضة درهم. قال فلما تهيأ الوفاء أتيت الرجل فقلت كم لك؟ قال ما لي عندك شيء. قلت من أوفاه؟ أنا مدين منك 98. قال قد أوفي عنك. فكان وفاؤه من الحافظ وقد أمره أن يكتب عليه. هذا الحافظ عبد الغني المقدسي. بتفننوا أهل لا إله إلا الله بالأعمال الصالحة. هلا أنا الحمد لله والله عم بسمع بأن شبابا بأن رجالا بيروحوا على بقالية بيقولوا لصاحب البقالية أخي وين دفتر للديون؟ شو في عندك ديون لأناس تشعرهم فعلا صادقين ومضبطين؟ والله هدول بيقولوا تفضل، هي 100,000، هي 200,000، هي 500,000. وبعضهم يذهب إلى صاحب البقالة في حي بسيط بيقول له أخي هي 500,000 ليرة سوري. أي واحد بيجي لعندك وهو على ثقة من صاحب البقالة، أي واحد بيجي لعندك بده أغراض بده مواد غذائية وما معه مصاري اللي مدفوع وقطاع من هدول. أهل لا إله إلا الله يتفنن في الخير. بس هاد مين يلي تحقق بلا إله إلا الله والنور لا إله إلا الله أشعل قلبه، بس يلي النور خافي الضعيف بالعكس بيصير هو بيأخذ من الآخرين، هو بيلاقي طريقة أنه إذا استطاع أن يأخذ أموال الآخرين ظلما وعدوانا. السبب لا إله إلا الله ضعيفة أضعفها بسوء أعماله. فلا إله إلا الله يا أخوان انعكست في أحوال هؤلاء الرجال حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. وهذه واحدة من أحوال أهل لا إله إلا الله. أما الثاني، مر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على مقبرة فقال: السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله، كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ فهتف هاتف يقول: وجدناها المنجية من كل هلكة. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ وجدناها المنجية من كل هلكة، والله نجتنا في قبورنا. الله أعلم، الله عز وجل يطلع عباده أحيانا بأشياء لا يطلع آخرين، الأمر بيد الله عز وجل. جاء في تاريخ واسط في ترجمة شيبة ابن الأحنف قال: شيبة لما حضرت أمي الوفاة قالت لي: يا بني إذا أنا مت فقل عند قبري: يا أم شيبة قولي لا إله إلا الله. قالت له: الله يرضى عليك، بس تحطوني بالقبر؟ قول هيك: يا أم شيبة قولي لا إله إلا الله. قال: فلما دفنتها احتوشتها النساء، يعني بعد ما دفنها تحلقت النساء حول القبر، وكانت امرأة منهن قد سمعت قصتها، سمعت الوصية تبعها، فقالت لصاحباتها: تنحينا بعد هيك، فإن أمه قد أوصته بوصية. قال: فقمنا وجئت فقعدت عند قبرها فقلت: يا أم شيبة قولي لا إله إلا الله. قال: فلما كان في الليل أتتني أمي، شاف أمه بالمنام، فقالت: يا بني لقد حفظت وصيتي، لولا تداركتني لقد هلكت. لا إله إلا الله، نجتني يا ابني. ورؤية بعض السلف بعد موته في المنام، سئل عن حاله فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا، الحمد لله ما خلت لي ولا ذنب ولا وزر، لا إله إلا الله، ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. بس يا أخوان لا تنسوها، بده يكون حاله كحال أهل لا إله إلا الله، من انعكاس في سلوك، من انعكاس في اعتقاد، من انعكاس في أنوار، من انعكاس في مبرات، من انعكاس في حسن صلة بالله، في حسن صلة بالناس، ليكون فعلا متحققا بلا إله إلا الله. وهذه ثانية. أما الثالثة، أخبرت عن امرأة صالحة كثيرة الذكر بلا إله إلا الله، وحياتها قضتها في الطاعات. لما احتضرت هذه المرأة جاءت نساء وجلسنا أمامها وجعلنا يقولنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهي كانت تغيب وتحضر تغيب وتحضر، فنعم بيقولوا لا إله إلا الله ثم يسكتنا أو يقولنا أو يسكتنا، وبعضهم تقول وبعضهن لا تقول لا إله إلا الله. ما لأول غير فتحت عينها والتفتت إلى أول جالسة، قالت لها: أنت قولي لا إله إلا الله. بعدين التفتت للثاني: أنت قولي لا إله إلا الله. بعدين: أنت قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله، حتى دارت عليهن جميعا ثم قالت لا إله إلا الله وقضت. ما شاء الله، لا إله إلا الله التي صحبتها في الدنيا كانت معها في أحرج لحظتين وبداية لحظات الآخرة. أحوال أهل لا إله إلا الله. جاء في الأدب المفرد أن نبي الله تعالى نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، سيدنا نوح، آمرك بلا إله إلا الله. شوف أهل لا إله إلا الله حتى عند اللحظات الأخيرة هم الذين يعلمون الصاحين، والله هنن الصاحين وهنن أهل الكمال لأنهم تمسكوا بلا إله إلا الله. قال سيدنا نوح لما حضرته الوفاة لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. طيب، أما الرابع في أحوال لا إله إلا الله والأخير، جاء في كتاب جامع الثناء على الله للقاضي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى، قال: كان هجير أبي بكر لا إله إلا الله. أحوال أهل لا إله إلا الله: نشيد سيدنا أبو بكر لا إله إلا الله، ديدا سيدنا أبو بكر لا إله إلا الله، هجير سيدنا أبو بكر لا إله إلا الله، مؤنس سيدنا أبو بكر لا إله إلا الله، هيك عادته كل ما أمر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وجاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي زكريا يحيى بن سليم القرشي، قال الإمام الشافعي: كان رجلا فاضلا كنا نعده من الأبدال، وكان إذا ركب ناقة أو نحوها لا يقول لها أغدو، وإنما يقول لا إله إلا الله فتسير. ما شاء الله، دول أهل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معهم يعني لا تفارقهم لا ظاهرا ولا باطنا. أيها الإخوة، هذا شيء من أحوال أهل لا إله إلا الله، تمثلوا بها قولا وعملا، انعقدت عليها قلوبهم ونطقت بها ألسنتهم وفهمتها عقولهم وانعكست على جوارحهم وحياتهم واستنارت بها أرواحهم وقلوبهم، عاشوا بها ولها. قال الإمام الثوري: منزلة لا إله إلا الله في العبد بمنزلة الماء في الدنيا. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. معناته إذا ما في لا إله إلا الله ما فيش حياة. نسأل الله عز وجل يا أخوان أن يحققنا جميعا بلا إله إلا الله، وأن يجعل ثوابنا من هذه الدروس تحقيقنا حقا وصدقا بلا إله إلا الله كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعان.

منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابين النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين. وقوله كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة. قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستناء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أخرجه مسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي 2 ركعة مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة.
2: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة، اعتدلوا الأطراس، وساووا الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات البركات الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. على آله وأزواجه وذريته كما صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك على سيدنا يا العالمين. اللهم اغفرني ما قدمت وما أخرت وما سبق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الهداية أيها الأحباب الكرام هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لعباد من عباده إلى سبل القرب من الله سبحانه وتعالى وسبل المعرفة بالله سبحانه وتعالى وسبل الإحسان مع الله سبحانه وتعالى. الهداية هي طريق لزيادة الإيمان، لزيادة اليقين، لزيادة المعرفة بالحق الخالق ربنا تبارك وتعالى. واجتماع ثلة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الدار المبارك على إرث الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ينهلون من علوم سيدنا محمد ويحرصون على العمل بها وتطبيقها والالتزام بها، هذه هداية عظمى في هذا الزمان يصطفي الله سبحانه وتعالى لها من اختارهم من عباده، فالحمد لله على هذه النعمة. يقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول الباري تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي قراءة: سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معية خاصة من الله سبحانه وتعالى لمن اهتدى ثم حرص على أن يزداد هدى، ثم حرص على أن يزداد قربى، ثم حرص على أن يزداد معرفة، ثم حرص على أن يزداد طاعة وأن يزداد عبادة. وهذه علامة صدق الهداية أيها الأحباب الكرام. كثير من الإخوان وردوا إلى مثل هذا المكان وكانوا على حال من التقصير في أداء الجماعات، وكانوا على حال من عدم الحضور مع الله عز وجل في الصلوات، وكانوا على حال من التهاون بقراءة القرآن، بتكبيرة الإحرام مع الإمام، بإحياء ما بين المغرب والعشاء، بإحياء ما بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. كثير من العبادات كانوا على تقصير منها، لكن بمجرد الدخول في هذا المكان والالتزام بالترتيب والالتزام بالانتظام تغيرت أحواله تماما. نرى الآن أكثر الذين أول من يأتي لحضور قيام الليل في المصلى هم من إخواننا الذين الطلاب اللي عمرهم حوالي 15 سنة، الذين جاءوا لحضور هذه الدورة الإعدادية التابعة للدورة الأساسية في دار المصطفى من قبل الفجر، وهم في حركة دؤوبة وحرص على أن يحضروا قيام الليل، حرص على أن تكون لهم ركيعات في آخر الليل، حرص على الدعاء والتوجه، حرص على الاستغفار ليكونوا في قائمة المستغفرين بالأسحار الذين أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى. أليست هذه هداية؟ أليست هذه نعمة؟ يصلون الفجر في جماعة، يصافحون إخوانهم، يحيون ما بين صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، تكتب لهم بذلك حجة وعمرة تامة تامة على مدى 40 يوما. وهكذا أيها الأحباب، صدقنا في هذا أن نثبت وأن نزداد، أن نزداد في العمل الصالح، أن نزداد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الهداية لها بداية وليست لها نهاية، كيف وسيد المهتدين صلى الله عليه وسلم كما روي عنه في دعاء الفجر يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. سيد المهتدين صلى الله عليه وسلم من الأدعية التي كان يواظب عليها عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أي هداية يطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المهتدين؟ نعلم بهذا أنك أيها العبد المؤمن مهما استقمت، مهما اهتديت، مهما سرت على الصراط المستقيم، فإن الله عز وجل يفتح لك أبوابا من عجائب فضله وكرمه وإحسانه وجوده لم تخطر لك من قبل على بال. فلنجتهد أيها الأحباب الكرام في الإحسان، في التقرب، في العبادة، في الاستقامة، حتى نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى. فإن من سلك هذا الطريق، طريق الإيمان، طريق التقوى، طريق الاستقامة، أعرض عن الدنيا، أعرض عن الشهوات، أعرض عن الملذات، بنى حائطا جدارا يقيه وساوس الشيطان. فإن خرج من دار المصطفى لم تكن الهداية 40 يوما فحسب، بل بعد 40 يوم يزداد هدى، يزداد قربى، يزداد معرفة، يزداد استقامة. فليذهب إلى أي بلد وليجلس في أي مجتمع
يكون هذا الشخص سببا للهداية، يكون هذا الشخص بابا من أبواب الهداية لأي بلد، ولو بلد كل كفار، لما وقر في قلبه أيها الأحباب من أنوار هذه الهداية وأسرار هذه الهداية. فما نكتسبه من هذا المكان هي بضاعات غالية أيها الأحباب، يفنى فيها الماء، يبذل فيها الغالي والرخيص، بل كل ما بذل فيها هو رخيص، مهما كان غاليا فهو رخيص، لأن ما نجده عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي يسر لنا أسباب الهداية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين قال فيهم: ويزيد الله الذين آمنوا هدى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا يا رب بالهداية والاستقامة والتوفيق للطاعة، واحفظنا يا ربنا من المعاصي، واحفظنا يا ربنا من الشرور، واحفظنا يا ربنا من كل ما يقطعنا عنك، ومن كل ما يحجبنا عن أبواب فضلك وقربك والمعرفة بك، واجعلنا هادين مهديين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما خاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرور ما تحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يراب. وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله. أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس. اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد. واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة السالك: فصل، كتاب الطهارة. الكتاب في اللغة الضم والجمع، واصطلاحا اسم لجنس مشتمل على أبواب وفصول وفروع ومسائل وتنابيه غالبا. ومعلوم عندنا أن هذا التقسيم الأول تقسيم العبادات، تقسيم العبادات، وأوله الطهارة. لم يبدأوا فيه بالشهادتين، الشهادتين في علم آخر يتحدثون عنها، يتحدثون عنها في علم العقائد ودروس التوحيد. والحديث هنا عن الطهارة لأنها مفتاح الصلاة، في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، فبدأوا بالطهارة. كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس. وفي الاصطلاح الطهارة عرفت بتعاريف متعددة، وأشملها وإن كان فيه طول تعريف الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، قال في تعريف الطهارة: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. رفع الحدث معروف، هذا من أصابه حدث أصغر بشيء من النواقض المعروفة في من نواقض الوضوء عليه أن يرفع الحدث، هذا هو الطهارة، سواء لوضوء أم غسل، واجب أم مندوب. رفع حدث أو إزالة نجس، إزالة النجاسات المعروفة، المسكر المائع والخنزير والكلب والبول والروث والغائط والدم والقيح والصديد، كل هذه نجاسات، فهي تطهر تزال هذه النجاسة بالماء. أو ما في معناهما، إيش في معنى رفع الحدث؟ التيمم، التيمم في معنى رفع الحدث. وماذا على صورة رفع الحدث؟ ماذا على صورة رفع الحدث؟ ما هو؟ الغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد على صورة رفع الحدث، ولكنه شيء إضافي، الحدث قد ارتفع، وإنما هذا شيء مندوب، سواء الغسلة الثانية أو الثالثة أو الوضوء المجدد. وما في معنى إزالة النجاسة، في معنى إزالة النجاسة الاستنجاء، الاستنجاء بالحجر، في معنى إزالة النجاسة، وعلى صورة إزالة النجاسة الغسلة الثانية والثالثة في إزالة بعد إزالة النجاسة. إذا زالت النجاسة يسنى تكون الغسلات ثلاث، هذه الثانية والثالثة على صورة إزالة النجاسة، وإنما ما زالت إنما زالت بغسلة. تفضل. رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. تمام. الطهارة بفتح الطاء، الطهارة هذا هو اللي هو الفعل، فعل الطهارة سواء رفع حدث أو إزالة نجاسة. والطهارة بالضم فاسم لبقية الماء، ما تبقى من الماء يقال له طهارة. وبالكسر الطهارة ما يستعمل مع الغسل من سدر ونحوه، يقال له طهارة، يعني مادة أخرى تضاف مع الماء، لكن لا يضيفها مع الماء للغسلات لرفع له لرفع الحدث، ما هو واستمر، لكن يضيفها بعدين، يعني شيء تطهر إضافي، ما هو في أصل، ليس في أصل الطهارة، لأنه يعني عندما يتغير بشيء أو ولو طاهرا ما يصح رفع الحدث كما سيأتي معنا. بدأ أولا بالمياه، لأن الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو بدأ بالمياه كتاب الطهارة. ماذا تحتاج الطهارة في الأصل؟ تحتاج إلى ماء، والباقي لا فرع لها. مقاصد الطهارة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، وسائلها شو وسائل الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة؟ الماء، أولها الماء، أول وسيلة وهي الأصل، الماء والتراب والدابغ ليوصل به الجلد الميتة، وحجر الاستنجاء، أربعة أشياء. ووسائل هذه الوسائل اثنان، الأواني والاجتهاد. تمام. الأواني والاجتهاد. المياه أقسام، ماء طهور وماء طاهر وماء متنجس. طهور وطاهر ونجس، هذه الأقسام الثلاث. ومقصودنا هنا في الوضوء في رفع الحدث وإزالة النجس مقصودنا الطهور. الطهور هو الذي يحل به رفع الحدث وإزالة النجس، طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وسيشرح ويتكلم عنه، وهو النابع من السماء، النابع من الأرض أو النازل من السماء، نابع من الأرض من عين أو من بئر أو من نهر، ونازل من السماء بواسطة المطر أو البرد أو الثلج أو ماء البحر. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر يسألون ذا ماء مالح هل تصح به الطهارة أم لا، قالهم هو الطهور ماءه، وأضاف معلومة أخرى الحل ميتته، الطهور ماءه الحل ميتته، معلومة أضافها جديدة إليه. لكن المقصود بالتقسيم هنا ماء من حيث المياه، معروف هذه مياه كلها طاهرة، سمينا ماء بئر، سمينا ماء جبناه من البحر، جبناه من عين، جبناه من نار، كلها مياه، لكن الشاهد هنا أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا بغيره، هذا طهور. والثاني والطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. ليه؟ ما هو طاهر، لماذا لا يطهر غيره؟ هو طاهر. تارة يكون مستعملا، تمام، وتارة يكون متغيرا بطاهر، تارة يكون مستعمل يعني قد رفع حدث من قبله، واحد تطهر بماء ونزله في وعاء، قالك تفضل بتطهر، شوف تفضل، قد تطهر به غيرك، فما يصح أن تتطهر أنت به، لأنه قد رفع الحدث عن غيري، فلا يرفع الحدث عن الثاني. وهذا إذا كان قليلا طبعا، إذا كان قليلا إذا كان قليلا ولم ينوي المتوضئ الاغتراف وأن لا ينفصل عن العضو، أن ينفصل عن العضو، أما مدام متردد على العضو يمشي الماء من طرف اليد إلى طرف، مر بالأعضاء هذه واحد جزء بعد ثاني ما يضر، لكن لو انفصل مباشرة من أول ما كان مر فيه صار مستعمل، وأنه يكون مستعمل للغسلة الأولى، الغسلة الأولى فقط، أما ماء الغسلة الثانية والثالثة إذا أكمل العضو كاملا ثم غسله ثانيا هذا الثاني طهور، يعني ما رفع حدث، هذه غسلة مندوبة ومسنونة. والمتغير بما خالطه من الطاهرات، هذا ليس طاهر ولكنه ليس بمستعمل، طاهر وليس بمستعمل لكن متغير بطاهر، ما وضعنا فيه شاهي أو عصير أو قهوة، هو ما عندك علبة كبيرة مليانة، تروح شوي بس ملعقة نسكافيه شاهي خلاص تغير، طيب هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر، أكثر ما ولا قهوة؟ ما، لكن تغير فعد معاه نسميه ما الآن نسميه قهوة، فإذا التغير سلب اسم الماء عنه ما يمكن أن نسميه ماء، خلاص صار التغير هذا فاحش كثير، ما يمكن الطهارة بهذا الماء، وإذا ما سلب اسم الماء عنه فيه وضعنا بس شيء بسيط من شاي وقهوة حيث أنه ما أثر فيه، ما يمكن أن نسمي هذا شاهي أو عصير لقلة المطروح فيه، هو لا زال على طهوريته، وسيأتي الكلام عنه. الطهور والطاهر والنجس، هذا الثالث، النجس غيرهما، ليس بطهور وليس بطاهر، هو ما وقعت فيه نجاسة، فإن كان قليلا بمجرد وقوع النجاسة فيه نحكم عليه بالتنجس، وأن كان صافيا ولا رائحة فيه، صافي لأنه قليل، صافي لا رائحة فيه ولا لون فيه أبدا فهو قليل، لا تجوز الطهارة إذا وقعت نجاسة فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ قلتين، فإذا بلغ قلتين لا يحكم فيه بالنجاسة إلا إذا تغير إما الطعم أو اللون أو الريح، تمام. قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، في رواية لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل له، يحمل الخبث، فما بلغ قلتين لا يحمل الخبث حتى وقعت فيه نجاسة. نرجع إلى التغير، مش تغير خلاص أدخلناه في قائمة المياه النجسة، وإن لم يكن به تغير فنستعمله رفعا للحدث وإزالة للنجاسة، فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، ماء مطلق، تمام، مطلق عن القيود اللازمة لا القيود المنفكة، في قيد لازم وضعنا فيه عصير، وضعنا فيه لحم فاعتفى عصر منه، خلاص هذا قيد ما ينفك، هي ممكن نخرج الماء، نفصل المواد اللي خالطت الماء نقدر نفصلها، ما عاد نقدر خلاص اختلط اختلاط تام وتقيد، ماء الشاي ماء القهوة، أما القيد المنفك ما بئر ما بحر ما نهر ما عين، هذا ما يضر، هذا ما يضر، قيد منفك، ها أما القيد اللازم هو الذي يمتنع به رفع الحدث وإزالة النجس، كماء القهوة وماء الشاهي وماء العصير ونحو ذلك. فلا يجوز في الحدث، لا يرفع الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فوجب التيمم على من فقد الماء. وأما في النجس فلقوله صلى الله عليه وسلم: لما بال الأعرابي في المسجد قال: أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، وهي الدلو الممتلئة، لم يذكر غير الماء. ما يمكن إزالة النجس بأي زيت تمام، لا بالزيوت ولا بالعصائر ولا بأي السوائل الأخرى، ما تزيل النجاسة، ولا إلا بالماء المطلق. إيش هو الماء المطلق هذا؟ قال: وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة. أصل خلقته كذا، مر، عذب، مالح، ما يضر، أن هكذا أصل خلقته تمام، على أي صفة كان من أصل الخلقة، يعني من أصل الوجود الذي أوجده الله به وكونه به، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، ولو من زمزم ولا لا يتطهر ممكن، والنابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف المياه، أشرف ماء، الماء النابع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين ماء زمزم، بعدين ماء الكوثر، كروف المحشيين، ثم نيل مصر، ثم باقي الأنهر. قال بعضهم: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصبع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثري فنيل مصر ثم باقي الأنهري. هذه المياه المفضلة. ليه نيل مصر ودجلة؟ النبي قال: عد نيل مصر من أنهار الجنة، ودجلة والفرات والسيحان والجيحان، وبعض الروايات سيحون والجيحون، هذه خمسة أنهار عدها من أنهار الجنة. قال المحدثون في معنى كونه من أنهار الجنة: إما أن يكون من أنهار الجنة حقيقة، وإما أن يكون على معنى آخر، وهو أن القاطنين به والنازلين حول هذه الأنهر كلهم أو معظمهم دخلوا الإسلام، كما قال النبي: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر في المساجد. وهؤلاء ذاكرين ساجدين مؤمنين حلوا بتلك الأماكن، فكأنها صارت من الجنة. هذا على التأويل الآخر. من أصل الخلقة، ويكره بالمشمس في البلاد الحارة، والكراهة تنزيها، كراهة تنزيه لا تحريما تمام نعم. وليس طبا فقط، لا يرفع الحدث ولا يزال النجس بالماء المشمس الذي عرض للشمس لتدفئه وتسخنه، وإنما يكره رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المشمس بشروط. أليس أي مشمس، لكن بشروط، إذا توفرت تلك الشروط كره استعمال المشمس في الطهارة، وإن نقص شر ما يكره المشمس. قال: أول شرط ذكره: في البلاد الحارة، يعني قطر حار كمكة وحضرموت، فإنها أقطار حارة، لا بارد كالشام وصنعاء، ولا معتدل كمصر. عدوه معتدل، الشام باردة ما تنزل الثلوج فيها، حتى صنعاء ما تنزل الثلوج فيها، مع أن مصر يكون فيها برد أحيانا. لكن عدوها في ضمن المعتدل. لكن حضرموت ومكة فيها حرارة جدا، لأن الشمس تكون فيها عمودية في أيام الصيف، تتعامد تنزل من الأعلى إلى الأسفل متعامدة وليس مائلة. حتى في الشتاء في حضرموت وفي مكة تكون أشعة الشمس مائلة، ليست مباشرة هكذا متعامدة من الأعلى إلى الأسفل، لكن من اتجاه تأتي مائلة هكذا، فلا تكون منها حرارة شديدة. ولكن تلك البلاد الباردة ما تكون الشمس فيها متعامدة أصلا، كلها تكون في في في جانب، لما تكون متعامدة الشمس فيما كان من البلاد دون مدار السرطان ومدار الجدي. تمام، مدار الجدي آخر ما تنتهي إليه الشمس في الشتاء، مدار السرطان آخر ما تميل إليه الشمس في الصيف. والبلدان الذي هي بعد مدار الجدي وبعد مدار السرطان لا تكون الشمس عمودية فيها أصلا، تكون الشمس دائما فيها مائلة. وأهل هذا الفن يقولون بأن الحرارة بسببين ظاهرين، أن الشمس تكون فيها عمودية وأن ساعات النهار تكون قصيرة. هذه الأسباب الظاهرة، أسباب الظاهرة. وإن كان في الحديث ورد أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. كيف زحين الحر من تعامد الشمس وقلة ساعات النهار أو من فيح جهنم؟ هذا شيء معنوي باطني غيبي ما يتنافى مع الأمر الحسي الظاهري. الغيبي يبدو على ما هو عليه، والحديث لم ينفي أن هذه الأسباب صحيحة أبدا، ما نفى أنها أسباب صحيحة، فذكر أمرا غيبيا باطنيا، فيبقى الغيبي على ما هو عليه وتبقى الأمور الظاهرة على ما هي. ومع ذلك فعندما نكون مثلا في هذا الوقت في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر وزيادة الشتاء، تجدنا في هذا اليوم يمكن نستخدم المكيفات الباردة، وبعد يوم نغلقها. عجيب، إيش الفرق بين اليومين؟ النهار قصير، الشمس غير، إيش النهار قصير أو طويل، الشمس غير عمودية، كأنها يومين مختلفة. أنا في عوامل أخرى، ليس فقط هذين الأمرين، في عوامل أخرى، في موسم الشتاء يكون جو معتدل أو في حرارة، ولكن هذا الموسم موسم برودة وشتاء، الموسم بمجمله. ما هناك أيام فيه بذاتها يكون فيها البرد شديد، أيام محدودة لا أبدا، ولكن الموسم بعمومه هو موسم زيادة، قد تجي في بداية ديسمبر أو وسطه أو نهايته، أو بداية يناير أو وسطه أو نهايته، وهكذا. قال في البلاد الحارة، هذا الشرط الأول. في الأواني المنطبعة، كيف منطبعة؟ تبعونها كم الكتب ولا عن التي تطرق بالمطارق بالحديد، هذه الأواني المنطبعة التي تحمى بالنار ثم تطرق لتمتد، إذا قطعة كما دي مثلا من معدن أو نحاس حديد يطحونها في النار، فإذا احمرت يضربونها تمتد تمتد تمتد معه. في هذه يكره المشمس، الأواني المنطبعة، ذلك في إناء الجلد أو الخزف أو الحجار، لو شمسنا فيه ما يضر لأنه ليست مال، ولا في الذهب والفضة، لا في الذهب والفضة ما يكره لأن جوهره صافي ماشي ينفصل منه، لكنه يحرم من حيث أخرى، أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، وإن لم يكره التشميس فيه لكن يحرم استعماله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله في الحديث الذي يستعمل الذهب والفضة من الأواني إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهي ما يطرق بالمطارق، يطرق فيمتد يعني. أما الخشب لو طرقته بالمطرقة ما بيمتد، يمكن ينكسر يتفتت، لكن يمتد ما بيمتد، الجلد ما بيمتد، الحجارة ما بتمتد. أما هذه الأواني تمتد لما تحمى بالنار وتضرب بالمطرقة تمتد. يمكن قطعة صغيرة حديد كما ذي تصير قطعة واسعة بالامتداد، إلا الذهب والفضة، ولكن من حيث حرمته يحرم. وتزول بالتبريد، هنا الشرط الأول الحرارة، يكون في وقت الحر في البلاد الحارة أولا، ثاني في الأواني المنطبعة، الثالث أن يستعمل حالة حرارته، فإن برد خلاص قالوا ذلك مشمس، لكن برد ما عاد فيه سخونة. تزول بالتبريد، تزول بالتبريد، هذا شرط. وذكر باقي شرط أيضا أن يكون الزمان زمان حر في أيام الصيف. مرحبا.
3: إلة الكراهة هنا حرة الماء ولا ما ينفصل بما ينفصل من الأواني،
2: وهي الحرارة تؤدي إلى انفصال.
3: طيب بعدين مثلا الماء حرارة ثم ينفصل من الأواني.

0: بسبب حرارة الماء. ثم زالت الحرارة وصار الماء برودة
1: باردة.
0: أيوة.
1: لعل الزهومة الانفصلة قد لا تؤثر مع البرودة. قد تكون مع البرودة غير مؤثرة، لكن مؤثرة مع حرارة الماء. وقد نظم الحبيب العلامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله الشروط التي بها يكره استعمال الماء المشمس في 3 أبيات. قال: قد كره مشمسا تأثرا، حالة تأثير بحي قررا. وهذا عند الشيخ ابن حجر، قال في الحي بس. الرملي قال حتى الميت لو نغسله بالماء المشمس لا مكروه، كذلك الشيخ ابن حجر قال لا، هذا فقط في الحي. وعليه نظم الحي محمد الإنسان بحي قررا إن في إنا منطبع لا نقدي، في إنا منطبع لا نقد ولا خشب ولا خزف ولا حجارة، بوقت حر لا بوقت البرد، في بدن تستعمل مشمس وتغسل به وتطبخ به، طبخ غسل لا كراهته، كراهة استعماله في البدن، ببدن ببلد الحر، ببلد الحر، ما بلد البرد لا، حتى وقت الحر، وقت الحر في الشام ما يضر، بلاد بارد، ولم ببدن ببلد الحر ولم يكن معينا، يعني ما حصل ما لذا، والوقت بيخرج على بركة الله، استعمل المشمس لا كراهته، لأن الوقت بيخرج ما عندك إلا هذا المشمس، تتيمم ولا تستخدم المشمس؟ تستعمل المشمس. ولم يخشى الألم، فإذا خشي ألم منه أو ضره أو علم ذلك بالتجربة أو بقول الطبيب، إذا ما خشي ألم شرط عدل ألا يخشى الألم. قد كره مشمسا تأثر حالة تأثير بحي قرر إن في إنا منطبع لا نجدي بوقت حر لا بوقت البرد، ببدن ببلد الحر ولم يكن معينا ولم يخشى الألم. وروى الشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه يكره الاغتسال به، وقال أنه يورث البرص، قال أنه يورث البرص. الشافعي روى عن سيدنا عمر يكره، كان قال أنه يورث البرص، أن المادة المنفصلة هذه من هذه الأواني المنطبعة تسد المسام بإذن الله، قد تسد في هذا ما تسد في الآخر، هي مظنة لأن تسد المسام، فإذا سدت المسام ما عاد وصلها الدم، بيض العضو. وجاء آفة البرص، تمام. هذا في كراءة المستعمل بالشمس. وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا، الآن بيأتي بالمتغير بالطاهر، يتغير الماء تغيرا كثيرا، وهذا أول شرط في التغير بالطاهر أن يكون كثيرا، ما ضابطه بحيث يسلب اسم الماء عنه، فإن سلب اسم الماء عنه فهو متغير، وإن لم يسلب ما يضر، إذا ما سلب اسم الماء ما يضر، حتى يسلب عنه اسم الماء. طيب، بمخالطة شيء طاهر، بمخالطة، يعني في عندنا مجاورة، المجاورة ما تضر، إذا تغير بمجاورة ما يضر. وضعنا بخور خشب، بخور عود حطناه وسط الماء، فجاءت رائحة الماء طيبة من البخور، هل هذا متغير أو لا؟ لا، لأن هذا يعتبرونه مجاور

0: رأي العين ولا يمكنه فصله. والمجاور هو الذي يتميز في رأي العين ويمكن فصله. حتى الدهن المطيب، عندنا دهن طيب هذا ينفصل، مجاور حطه في الماء حتى خلطته به، خل انتظر شوي كله يرتفع الدهن ويكون وحده لأنه ثقيل فيرتفع فوق الماء، لو كان خفيف بينزل أو بيختمر، لكن ما هو خفيف ثقيل فينفصل. بمخالطته شيء طاهر، ما هو متنجس، مخالطه متنجس الحكم معروف، إن كان قليل بمجرد وقوع النجاسة وإن كان كثير لا ينجس إلا بالتغير. يمكن الصون عنه، يمكن الاحتراز عنه يعني، أو التحفظ عنه والصيانة عنه، صانه حفظه واحترز عنه، يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران المثال. زعفران ليه زعفران وسط الماء؟ قال إلا ضرورة، ضرورة إيش؟ أو دقيق وسط الماء، ليش إيش جاب دقيق وسط الماء؟ يمكن تصون عنه، أما ما لا يمكن صون عنه مثل الطحلب، عندنا مكان بركة جابية فيها ماء، مكان مكشوف شمس تضرب فيها، صلح الطحلب، الطحلب ذا تفتت منه فتات تغير له، يتغير الماء، قالوا ما يضر، لأن هذا يشق الاحتراز، يشق الاحتراز عنه والصيانة عنه. أو شجر فوق الماء تنزل منه أوراق وفتات فيتغير له فيتغير الماء، ما يضر، يعني يشق الاحتراز، يشق الصون عنه. بس جاب الشرطين هذه فقط، وأن لا يكون ترابا، قال لا يكون المغير ترابا، ليش؟ لأن التراب له أصل في التطهير. فعندنا ما يجي ما السيل الآن له لونه سيل تراب كله، يجوز الاستعمال ويجوز غير شك، لأن التراب له أصل في التطهير، وما يضر التغير بالتراب ما لم يكن التراب غليظا، حيث أن الماء عاد يجري بطبعه خلاص قد لا أقرب إلى الطين، ذا ما يجوز. نعم، ولا أن لا يكون ملحا مائيا، ما يضر كذلك، ملح من البحر وضعناه في الماء صار ماء مالح، ما يضر، لأن الملح المائي ناشئ عن الماء، ناشئ من الماء، بخلاف الملح البحري، الملح الجبلي من الأرض إذا تغير به الماء ما يصح استعماله، تمام، لأن هذا ملح، لأن هذا ملحا جبليا، الذي لا يؤثر هو الملح المائي. فهذه الشروط بالتغير بالطاهر، أن يكون التغير كثيرا، وأن يكون بمخالط، وأن لا يكون ملحا مائيا، وأن لا يكون ترابا، وأن يشق الاحتراز عنه، لا يمكن التصون عنه، وأن لا يكون في مقره وممره كذلك، كما ذكروا في كما سيذكروا الآن هنا في له، بيعيد المحترزات عنه. أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث، تمام، في فرض طهارة الحدث ولو لصبي، نعم، الماء القليل طاهر في نفسه غير مطهر لغير. أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث، هذا الماء المستعمل وما أدى ما لا بد منه، عبادة كان أم لا، أثم الشخص بتركه أم لا، وإنما يكون مستعملا
1: بشرط أن يكون قليلا، وهو ما دون القلتين كما قال، أن يكون قليلا وأن يستعمل في فرض الطهارة وألا ينوي الاغتراف وأن يكون منفصلا عن العضو، فبهذه الأربعة يكون مستعمل. وإذا نقص واحد منها فليس بمستعمل. ولو لصبي غاية في المستعمل في فرض الطهارة، صبي طيب هل تلزمه الطهارة؟ قال كان وضأه وليه في الحج ليطوف، والطواف ما يصح إلا بلا بالطهارة، من شروط الطواف الطهارة، ليس كالسعي، السعي يجوز حتى بغير طهارة، لكن الطواف بمنزلة الصلاة. فلو وضأه ولي وهو صبي غير مميز يعتبر ماء الغسلة الأولى للصبي ماء مستعملا، أما ماء الغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد حتى قليلا هذا لا يعتبر مستعمل، تمام، لأنه لم يستعمل في فرض الطهارة وإنما استعمل في نفلها. وبعض الأئمة عندهم الماء المستعمل يجوز في إزالة النجس ورفع الحدث، هم المالكية، ليس عندهم شيء مستعمل، عندهم الماء طاهر كله. ومذهب الحنابلة أن الماء المستعمل تزال به النجاسة ولا يرفع به الحدث، تزال به النجاسة فقط، الحدث لا يرفع به. مذهب الشافعية لا يصح لا رفع الحدث به ولا إزالة له ولا إزالة النجاسة. أو النجس ولو لم يتغير لم تجز الطهارة به، لا بالمستعمل ولا بالنجس، وإن لم يكن به تغير، لأنه دون القلتين أو لا، لأنه دون القلتين. لم تجز الطهارة به. الآن عادوا على المتغير بالطاهر. قال فإن تغير بالزعفران ونحوه يسيرا، لا تغير قليل لا يضر، لا زال إن كان فيه شيء طاهر لكن ما غير ما سلب اسمه، أو بمجاوره كعود ودهن مطيبين، عود ودهن مطيبين فيهما طيب، لماذا لا يغير؟ لأنهما مجاورين وليس مخالطين، الذي يؤثر والتغير بالمخالط الذي لا يتميز في رأي العين، لا المجاور الذي يتميز في رأي العين. أو بما لا يمكن الصون عنه كطحلب، شجر أخضر يعلو الماء، غالبا يكون في الجوابي أو الأماكن المكشوفة على الشمس، والغالب أنه إذا ما الشمس ما تدخل ما يحصل الطحلب ولا ينبت. وورق شجر تناثر فيه، ورق شجر تناثر في الماء، عندنا ما في المكان هذا ورق الشجر لازم نقطع الشجرة؟ لا، ولا يلزم نبعد الماء من هذا المكان، ما يلزم، الشريعة ما تكلفك إبعاد ذا وإزالة ذا، هذه ما دام هذا المال خذ على هذا الوجه يبقى. أقل شيء في الشجرة الاستظلال بها، منها فائدة ومنفعة. ورق شجر تناثر فيه في الماء بنفسه، نعم، فانطرح، جبنا ورق طرحناه في الماء وتفتت، هذا يضر؟ احنا بغينا على أصله فقط، تساقط من دون طرح ومن دون قصد. فإن لم يتفتت حتى طرحنا ورق بس حطناه ما تفتت، تم بقي ورق وسط الماء، لا يضر، لأنه مجاور وليس مخالط، لكن ما إذا تفتت وانسحق صار مخالطا. وبتراب ما يضر، ما يغير التراب، ما يغير الماء، لأن له أصل في التطهير وهو التيمم. وطول مكث لا يضر التغير بطول المكث، ما له فترة طويلة 20 يوم شهر وهو مكانه هنا جينا حصلناه فيه رائحة من طول المكث، من طول الجلوس، لأن الماء إذا بقي يتغير حتى ما طرحت شيء فيه، بطول المدة يتغير. قال ابن الوردي: فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل. طول مكث الماء يبقى آسن. أو استعمل في النفل كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون، ما يضر لأنه ما رفع به، ما رفع به حدث ولا استعمل في فرض الطهارة. أو جمع المستعمل فبلغ قلتين جازت الطهارة به. عندنا ماء مستعمل في عدة أواني جمعناه مرة صار قلتين خلاص طاهر، حتى لو كانت الأواني ذي ما فيها متنجس جمعناه مرة فزال التغير ولم يكن به تغير فهو طهور يجوز استعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، فاتحا الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعلم والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى أرواح المعلمين ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
2: عمدة السالك وعدة الناسك سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة الدورات بحارة المحيضرة بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية لهذا العام 1448 للهجرة، وندعو الراغبين في التسجيل إلى المبادرة وفق الشروط التالية. شروط التسجيل: أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك، أن يكون السن مناسبا للتعليم، الالتزام بالحضور في أوقات الدراسة المحددة، حضور ولي الأمر عند التسجيل إن أمكن، أو توقيعها على استمارة الإعلان التي سيتم توزيعها على الطلاب. موعد بدء الدورة: يوم السبت 19 من شهر محرم. توقيت الدورة: من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 11:30 صباحا. مكان الدورة: دار الدعوة بحارة المحيضرة بمدينة تريم. وفق الله الجميع لكل خير. بالتنسيق مع قسم الدورات بحارة التوفيق، تعلن إدارة حلقات الذكر الحكيم عن إقامة دورة في علم التجويد، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية لهذا العام. محتوى الدورة: خلال 40 يوما، حفظ وشرح متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري، مقتطفات من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، إتقان قصار السور من الضحى وحتى الناس تلاوة وحفظا وتجويدا. وقت الدورة: بعد الفجر إلى الإشراق، من الساعة 5 إلى الساعة 6 صباحا. أيام الدورة: السبت، الأحد، الثلاثاء والأربعاء. شروط الدورة: إتقان تهجي القرآن الكريم، الرغبة التامة والحضور المستمر، دفع رسوم الدورة المقرر. ملاحظة: تبدأ الدورة ويتوقف التسجيل باكتمال العدد المطلوب، فللراغبين بالتسجيل يرجى التواصل على رقم الحلقات 736-989-089. عنواننا: حضرموت تريم عيديد. وجد أحد الإخوان قبل 3 أيام إلى 4 أيام تقريبا مبلغ من المال بالعملة الخارجية من عند مسجد باجرش إلى جامع مدينة تريم، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 772-886-591. كما وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بجانب دار المصطفى بمدينة تريم بالعملة الخارجية، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 772-886-591.
3: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، 3, 4, 20, 30, 100, 200, 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
4: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عمر بن عوف رضي الله
0: يعني عنه. رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما في جيبه ريال.
0: ولا جيبه ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنتم بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا. هذا
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده المصطفى وحبيبه المجتبى سيدنا محمد سيدي أهل الأرض والسماء، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. إخواننا مستمعي نور الإيمان من دار المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي لحظات طيبة مباركة يتجدد لنا ولكم فيها اللقاء بمشايخنا وأئمتنا وعلمائنا من أهل الإرث عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم وعنهم العلماء ورثة الأنبياء، وقد قال لنا مولانا سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مستمعينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، نقدم أسئلتكم إلى فضيلة العلامة الحبيب علي المشهور ابن محمد ابن سالم بن حفيظ، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الفائدة والقبول، وأن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا. في البداية نتوجه بالشكر الجزيل نيابة عنكم إلى فضيلة الحبيب المشهور الذي تكرم علينا وشرفنا بالحضور، ونبدأ أسئلتنا بفاكس وصل إلى البرنامج هام ومستعجل من أحد إخوان المستمعين الكرام، فيها العديد من الأسئلة، من ضمنها يقول: ما حكم الماء النازل من الفم في أثناء النوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السؤال الموجه حول الماء النازل من فم النايم، وهذا الماء الذي ينزل أو اللعاب أو الريق الذي يخرج من فمه، نسأل الله يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا، أنه إذا كان متغيرا في لونه أو متغير الرائحة فهذا يعتبر نجس، يسمونه عندنا في اللغة الحضرمية الدارجة سياج، يعني سج في النوم، يعني يخرج منه سياج. فإن كان متغير في لونه نجاسة أو رائحته في نكهة يعني غير طيبة، هذا يعتبر نجس، فيغسل فمه ويغسل ما أصابه منه، ولهذا حتى يتنبأ لا ينام في مسجد، أما في بيته لا بأس إذا عرف من نفسه هذا. وأما إذا خرج اللعاب أو الريق أو الماء هذا من فمه ولا به تغير، لا في طعمه لا في لونه ولا له رائحة كريهة، فهذا طاهر، لا ينجس الفم ولا ينجس ما أصابه من بدنه أو ثيابه. نعم، ذكر بعض الحكمة أنه غالبا إذا نام في موضع وراسه منحدر، الانحدار إلى الرأس أكثر، فهذا غالبا يكون متغير الرائحة. وأما إذا كان الرأس أرفع أو وضع وسادة تحت رأسه ترفعه من الأرض، فغالبا أن هذا الماء النازل لا يكون متغير بسبب ارتفاع رأسه. والنوم هذا كما ذكر العلماء أنه زوال الشعور من القلب بسبب الأبخرة الصاعدة من المعدة، فهناك أبخرة تتصاعد المعدة حتى تصل إلى الدماغ وتنزل على العينين ثم تصل إلى القلب، والأبخرة هذه أبخرة من المعدة، والمعدة كل ما فيها نجس، فلهذا ربما أن ذلك البخار أثر في الريق أو في اللعاب هذا حتى غير رائحته أو غير لونه، في هذه الحالة يكون له هذا السائل من فمه نجس إذا كان تغير. وأما إذا ما في تغير لا في لونه ولا له رائحة يعني كريهة، فهذا السائل طاهر، لا ينجس فمه ولا ينجس ما أصابه من بدنه أو ثوبه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. كذلك في هذا الفك السؤال يقول فيه: ما حكم قراءة الآيات القرآنية أثناء الوعظ والتذكير وهي حائض؟
2: المرأة الحائض التي فيها العادة الشهرية أو النفسة، معلوم أن الشارع حرم عليها 10 أشياء، من ضمن 10 الأشياء قراءة القرآن بقصد التلاوة. فلما تقرأ بقصد التلاوة حرام، أما تقرأ آيات قرآنية بقصد التحصن أو بقصد الرد على من يقرأ أو بأي قصد غير التلاوة فلا مانع من قراءتها ولا يحرم عليها. وهذه امرأة واعظة، إن إذا أرادت تحاضر عند محاضرة أو وعظ في أي مكان وبتستشهد بآيات قرآنية، لا تقصد بالآيات تتلوها التلاوة، تقصد إيضاح حكم أو أمر إلهي في القرآن بتوضحه للمستمعات بآية قرآنية، لا تقصد تلاوتها وإنما تقصد الإعلام بما تنص عليها بالآية من الأمر أو نهي أو حث أو ذكر عن شيء. فإذا قصد بهذا يعني الإعلام للتلاوة فلا مانع عليها ولا يحرم. أما إذا قصدت بقراءة الآية القرآنية الاستدلال على ما تتبه وقصدت التلاوة معه فهذا حرام. فالحرام قراءة القرآن على الحيض والنفس بقصد التلاوة، أما بغير قصد التلاوة لا يحرم عليها ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. كذلك سؤال تقول فيه: جاء في كتاب التبيان في أدب حملة القرآن قول الشعبي كره قراءة القرآن في 3 مواضع، في الحمامات وفي الحشوش وفي بيوت الرحى وهي تدور، فما معنى بيوت الرحى وهي تدور وما الحكمة من كراهية ذلك؟
2: الكراهة في هذا هذه كراهة تحريم، لأن الكراهة يجب على الإنسان يعرف أن هناك كراهة تحريم وكراهة تنزيه، فكراهة التحريم تقتضي الإثم وكراهة التنزيه لا تقتضي الإثم، هذا الفرق بينهما. فهي كراهة التحريم أشبه بالحرام، وما الفرق بين كراهة التحريم وبالحرام؟ قال العلماء الفرق واضح، فالحرام ما ثبت النهي عنه بدليل لا يحتمل التأويل، فهذا يعبر عنه بأن هذا حرام، وكراهة التحريم ما ثبت النهي عنها بدليل يحتمل التأويل، فهذا يسمى كراهة التحريم. وأما كراهة التنزيه لا تقتضي الإثم، فهذا تلاوة القرآن في 3 أماكن وهي الحمامات، يعني محل قضاء الحاجة، حرام قراءة القرآن فيها. يعني لما قال كراهة كأي كراهة تحريم، ما عبر بالحرام لكن عبر بالكراهة، يعني كراهة تحريم. ياسم الإنسان لو بيقرأ القرآن في محل قضاء الحاجة، الحمامات، والثانية
1: الحشوش
2: ما حشوش يعني محل الخراوة، محل القذارات، كذلك يترفع الإنسان القرآن لا يقرأ في المحلات المستقبرة. والثالث
1: بيوت الرحاء
2: هذه اللي كان أول الطعام، هذا الحبوب يعني تطحن بالطواحين من الحجار، سمى عندنا الرحاء. فعند الرحاء، فلما يقرأ القرآن عند طحن الطحين على الرحاء المعروفة من الحجار، ربما يكون احتقار للقرآن، فهذا عند الرحاء كراهة تنزيه، ليس هناك إثم لو قرأت المرأة اللي تطحن على الرحاء القرآن، نقول مكروه كراهة تنزيه. فالكراهة في هذه الحالات 3 حالات، 2 فيها كراهة تحريم، وأما هذه عند طحن الطحين الحبوب هذه على الرحاء لأنه يكثر فيها الغبار حق، فربما يعني يكون خلال بالقرآن أو يكون يعني امتهان للقرآن أو يكون يعني ابتذال للقرآن، فلا ينبغي للمرأة عندما تطحن الطحين أن تقرأ قرآن هذا. والكراهة هي كراهة تنزيه، فرق بينها وبين ما تقدم من كراهة التحريم، والله أعلم.
1: أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. سؤال مهم تقول فيه: امرأة في اليوم 7 من أيام الحيض رأت قدرة وبعدها طهر، ثم رأت قدرة وبعدها طهر، وفي اليوم 8 في الصباح لم يظهر عليها شيء، ثم ظهر عليها في وقت الظهر صفرة، ثم قبل أذان العصر تقريبا بنصف ساعة رأت صفرة كذلك ولم ترى شيئا بعد ذلك إلى صباح اليوم التاسع، حيث رأت صفرة وبعدها طهر في وقت الظهر، ثم في وقت العصر ظهرت صفرة مع طهر، ثم الساعة الخامسة تقريبا ظهر طهر. فما الحكم في هذه الأيام؟
2: ذكر العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم أن المرأة التي جاءتها العادة الشهرية، فإن العادة أكبر يعني غاية الحيض إلى 15 يوم، فعندما يأتي دم المرأة ولم يزد على 15 يوم فهو حيض، سواء كان لون واحد أو ألوان متعددة، وكذا النقاء بين الدماء، ما دام أن كما جاء في السؤال أن المدة لم تزد على 15 يوم فحكمها في تلك هذه الأيام كلها تعتبر حيض، سواء كان صفرة أو كدرة أو نقاء متخلل بينهما، ما دام أنه لم يزد على 15 يوم. أما الصفرة والكدرة، قال في المنهاج والصفرة والكدرة حيض في الأصح، وفي أقوال ذكرها في المجموع النووي 5 أقوال في الصفرة والكدرة، ولكن المعتمد والفتوى على أن الصفرة والكدرة حيض سواء سبقها دم أو لم يسبقها. والآن قضية الصورة حق السؤال، ظهر هذا المرأة ظهر عليها دم ثم تحول بعدين إلى صفرة أو كدرة أو إلى نقاء، في بعض الأحيان ينقطع الدم والعاد تشوف شيء لا كذا ولا ذا ثم يعود، فنقول ما دام لم يزد على 15 يوم فكل الأيام، لأنها آخرها 9 و10 أو 11 أو حتى 15 يوم وجاه الدم على 100 لون حتى أو يتخلله انقطاع لكن لم يزد على 15 يوم، فنحكم على أن المدة كلها حيض. أيام الدم القوي الأسود والأحمر والأشقر والأصفر والكدرة والنقال بينهما كله حيض لا تقضي صلاته، إنما الصوم قد واجب عليها قضاها سواء كذا وكذا. وأما هذا وأما إذا زاد على 15 يوم فهذه مستحاضة لها أقسام، إن عبر الأكثر واستدامة فمستحاضة حوت أقسامها. لكن السؤال المطروح علينا هي هذه المرأة دمها لم يزد على 15 يوم، فما دام من الدم لم يزد على 15 يوم اللهم أنه يتلون بألوان مختلفة وبعض الأحيان ينقطع، فنقول لها كل الدماء بالألوان اللي رأيتيها والنقاء الذي بينها كله يعتبر حيض، ما عليها صلاة ولا عليها قضاها ما دام لم يزد على 15 يوم. فإن كان زاد على 15 يوم بأن كمت 15 يوم والدم لا يزال فيها باقي واستمر، أما لو 15 يوم منقطع حتى لحظة حتى نص ساعة ربع ساعة 10 دقائق على غلاق 15 يوم منقطع الدم ثم عاد خلاص 15 كلها حيض، وليعود هذا في نص طهارة كما يعرفني النساء هذا الكلام عليها تعصب وتصلي. أما المستحاضة الذي على رأس 15 يوم وهي الدم مستمر فيها هذه مستحاضة ولها تفصيل، نردها للتمييز الأول، نسألها عن الدماء ما هو كم أيام قوي وكم أيام ضعيف، ولها تفصيل خارج عن السؤال. فالسؤال مركز حول أن المرأة هذه جاءتها العادة ثم المدة المعتادة زادت عليها ورأت بألوان متعددة وساعة ينقطع وساعة يعود صفرة وساعة كدرة، لكن في السؤال لم يزد على 15 يوم، فنقولها جميع الأيام بما فيها الصفرة والكدرة والدماء والنقاء بينهما كل حيض والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. نأخذ سؤال للمستمع محمد بن أحمد. أهلا سيد محمد تفضلوا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إذا احتاج الطبيب إلى كشف عضلة المريض للعلاج، أولا ما المقدار الذي يجوز كشفه وما الذي لا يجوز؟ ثانيا لو اكتفي بالعلاج بطبيب واحد هل يجوز أن يحضر معه ثاني وثالث؟ ثالثا لو كانت المريضة امرأة ووجدت طبيبة امرأة فهل يجوز أن يعالجها الرجال؟ والعفو.
1: جزاكم الله خير.
2: الحمد لله ونسأل الهداية والتوفيق للصواب. الجواب عن السؤال حول علاج الطبيب لأي شخص رجل أو امرأة فيما يحرم نظره. إما رجل مريض بيعرج طبيب في محل يحرم نظره ما بين السرة والركبة، هذا حرام النظر إليه. أو امرأة جميع بدنها يحرم النظر إليه. طيب، فإذا كان هناك ضرورة، قال يقول القائل عند الضرورات تباح المحظورات. أي الضرورة؟ مريض لا يوجد طبيب يعالجه إلا رجل وهي امرأة، أو رجل بينظر ما بين السرة والركبة. إذا يوجد دكتور أو طبيب أو علاج بدون نظر واجب يعني الذهاب إليه، ولا يجوز لمكن هذا الشخص من نظر إلى عورة الرجل التي يحرم النظر إليها، أو إلى مرأة إلى أي بقعة من بدنه. فإذا لم يوجد لها هذا الطبيب إما يعالجها أو تبقى بمرضها وتتطور وتكون مضاعفات وتتحمل أذايا كبيرة. فإذا وصلنا إلى هذا الحال، ما امرأة مريضة ما حد امرأة بتعالجها إلا دكتور رجال، أو كذلك رجل العلاج في قبل أو في دبر أو في فخذ في محل عورة يحرم نظر إليه. في هذا الحال إذا لم يوجد من يعالج بدون نظر، جاز النظر إلى الموضع الذي يتطلب النظر إليه فقط، لا النظر للعورة كلها ولا النظر للمرأة كلها. فكثير ما ينبغي التنبيه عنه، إذا كان دكتور رجال بيعالج امرأة يأتي إليها ويشوف وجهها ويسألها كيف أصبحتي كيف أمسيتي، وينظر كأنه ألا يحله النظر إليها كلها، هذا خطأ، يجب أن ننبه عنه. إنما يمكن يسألها بدون أن يركز النظر إليها من وراء حجاب، كيف أصبحتي كيف أمسيتي، يأخذ وصفة كاملة منها عن مرضها وعن ما تعانيه بدون النظر. لأنه ربما أن الدكاترة يتطلبون معلومات من نفس المريض حتى يستخلص من نفس حديثهم ومن نفس كلامهم المرض يشخصه ويعطي العلاج المناسب. فنقول ما الداعي للنظر؟ نعم، محل يتطلب نظره بأن كان فيه ورم أو فيه جرح، هذا فضروري من نظر إليه، فيجوز للدكتور أن ينظر لهذا المحل لأنه ضروري من نظر، ولا نظره يتعدى هذا المكان. فإذا جوزنا المريض عنده مساعر صحي أو عنده ناس دكاترة ثانيين، لا يجوز لهم. إذا كان نعم عملية تتطلب لجنة من دكاترة، لا يستطيع دكتور واحد يقيم بالعملية كما تحصل في حالات نادرة، فيقرون لجنة من الأطباء ينظرون المريض يفحصونه. في هذه الحالة إذا لا يمكن يستقل دكتور واحد بالعملية أو بالنظر، لا بأس يضيف إليه آخر. وأما لا، ألا الثاني فضول فيه، حتى طلب منه، لو طلب منه هذا شيء والأمر لا يطلب دكتور اثنين دكاترة أو أكثر، يقول ما دام كلام قد طرحتوه على الأخ فلان، هذا الأخ فلان بيعطيكم الحل، والذي يلهم الله من يهم الله ربي يلهمه من علاج المرض بيعطيكم إياه. ولا يجوز ينظر لا صيدلي ولا دكتور ثاني إلا في حالات عملية خطيرة تتطلب مجموعة دكاترة، هذا عند الضرورات تباح المحظورات. فالتساهل الآن الذي يحصل من بعض الدكاترة ومن بعض المرضى، حتى كثير من المرضى وخصوصا النساء تعتقد كأن الدكتور ذا ما منه حياء، تستحي من ناس يعني ثانيين، ولكن الدكتور كأنه هلا معصوم. وهذا الشارع سد الباب، سد الذريعة، منع لو حتى عجوز أو شوهة أو معوقة أو فيها شيء، مدام نظر محرم ما سد الباب على الكل. فلا يجوز للدكتور ولو حتى رضيتي، حين بعض الناس يتوقعون أن إذا رضت المرأة أنك تنظر إليها يجوز، هذا يعني خطأ. حتى رضت، لأن أنت شارع هاك عن نظر، أو هي أو أو أو هي طلبت منك. إذا كان ما الأمر ما يطلب النظر إليها، لا تنظر إليها، لأن المؤمن يجب أن يكون حريص على دينه ولا يقع في الحرج. فنقول أن المريض إذا ما حصل علاج إلا عند الشخص هذا ولازم النظر إلى موضع يحرم النظر إليه، فهذا عند الضرورات تبع المحظورات يجوز له فقط، وينظر إلى الموقع الذي يطلب النظر إليه. أما ما عداه لو في الفخذ، البقعة اللي بيطرح لها، أو في الإلية البقعة اللي بيطرح الإبرة فيها، هذه ينظرها. باقي الإلية أو باقي الفخذ لا يجوز نظر إليه. هذا سؤال عشي سؤال.
1: نعم، يقول إذا أمكن علاج عند طبيبة، هل يذهبوا إلى عند الطبيب هذا اللي
2: ترى؟ ذكرنا في الجواب الآن على أنه هذا الكلام كله ما يجوز إلا إذا ما حصل. إذا ما حصل إمرأة تعالج إمرأة، رجال يعالج رجل، وإذا كان يحصل إمرأة فيها مرض في دكتورة بتعالجها، لا يجوز تروح عند الرجل، تروح عند المرأة، إلا إذا في موانع أو حواجز أو شيء ما مخصصة. كما الآن قال طبق يعني هذا دكتور خاص مخصص في مرض، لكن هذه المرأة ما تعرف المرض إلا يعني أمراض ثانية، هذا كان لم تكن. أما إذا كان مرضها هذا عند المرأة هذه دكتورة عندها خبرة به، لا يجوز تروح عند الرجل، فيجب عليها تذهب عند المرأة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. هذه سائلة اتصلت تقول توفي زوجها وعليه صوم شهر وصلاة 3 أشهر، فماذا يعملون له؟
2: المقرر والمعتمد في المذهب الشافعي أن من مات وعليه صوم تمكن من أدائه وتمكن من قضائه ولم يقضه، فيجب أن يخرجوه من تركته فدية، أو يصوم من ورثته ومن قرابته يصومون عنه، هذا إما عدد الأيام ليفطرها يصومون عنه، أو يخرجون من تركته أمداد على قدر الأيام، كل يوم مد كان حق شهر كله أو أكثر أو أقل، هذا في الصوم من مات وعليه صوم وتمكن من قضاء. أما إذا كان ما تمكن من القضاء بأن أطر في رمضان بعذر مرض واستمر به المرض فترة زمنية كم شهور حتى جاء الموت، يعني من بعد رمضان حتى جاء الموت ما تمكن من القضاء، هذا ما يجب إخراج شيء من تركته، ما يجب، إنما يندب وينبغي لورثته وأرحامه وقرابته أن يقضون عنه أو يسمحون من قبل أنفسهم بإخراج فدية، والفدية عبارة عن مد لكل يوم، والمد مصرة مد النبي الله مصلي عليه، ويكون معيار بالمد القديم حق تريم مسحله، أو بالمقود هذا اللي عندنا في سبول مكود، هذا المد النبوي عن كل يوم، إلى 10 أيام 10 أمداد، وإن 20 يوم 20 مد، والنشار كله 30 مد، هذا ينبغي لهم إذا كان ما تمكن من القضاء. أما إذا كان مرض في رمضان وأفطر بعذر ثم شفاه الله ولكن لم يسارع إلى القضاء، أم كانوا يقضي ولكن تباطأ وتكاسل حتى جاء الموت، هذا وجوبا يخرجون من تركته فدية عن كل يوم مد، أو حد يصوم من ورثته أو قرابته أو أرحامه على عدد الأيام، هذا من ناحية الصوم. أما من ناحية الصلاة، مقرر المذهب أنه الصلاة عبادة بدنية لا تجوز الاستنابة فيها، ومن مات عليه صلوات ما شاء الله يستغفر له ونصدق عنه، لأن الصلاة عبادة بدنية لا يجوز الاستنابة فيها. إنما هنا أقول حكاها الإمام أحمد بن علي السبكي، نعم، أنه يجوز لمن مات وعليه صلوات أن يقضى عنه ترك الصلوات، وقد عمل به السبكي لما مات أحد قرابته وعليه صلوات فصلى عن الميت، ويقول صلي فرض الظهر، صلي الظهر عن فرض فلان، صلي العصر عن فرض فلان، صلي المغرب عن فرض فلان، صلي العشاء عن فرض فلان، هذا النية ويصلي. وعلى هذا القول يقضي الإنسان يقضي عن غيره، هذا على القول. أما معتمد المثل يقول ما يجوز القضاء في الصلاة، وإنما يستغفر له ويصدق عنه أن الحسنات من السيئات، والله أعلم.
1: أذان سؤالان متشابهان من إحدى الأخوات المستمعات تقول هل يجوز وضع السواك في الحمام حتى لا تغفل عنه أثناء الوضوء؟ كذلك تقول امرأة تدخل إلى الحمام والسواك مربوط دائما في ثوبها وتقضي حاجتها والسواك مربوط في ثوبها، فما الحكم في ذلك؟
2: إدخال السواك إلى الحمام المحل وضوء لا بأس فيه، ووضع كما جاء في السؤال عن تضعه في الحمام لأجل عند الوضوء، تستعمل السواك عند الوضوء كما جاء في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فإبقاء السواك في الحمام لا بأس به، وإنما لعل يصيب السواك قدر أو بخار من قدر أو نطش من فإذا فكر في هذه الأمور فهي بتكون حريصة على إبعاد السواك منين من الحمام هذا من الطهارة، تدخل ببهاء معها لما وإذا كان لا مطمئنة نفسها ولا عندها يعني تخوف من وصول رشاش إليه أو بخار من نجاسة أو غير ذلك لا بأس من وجود السواك إبقاه. أما إبقاه في بعض محلات في المسجد أو محل الصلاة هذا ما في شيء، لأن لما أن الحمام هذه الطهارة محل مستقدر، فربما وصله شيء من البخار النجاسة أو من رشاشها أو من رائحتها حتى يصير حاجة قذرة، فإذا ما تستقدر ذلك فلا بأس بذلك. وأما ثانيا يعني تجعل السواك مربوط بالخمار يعني بالمخلق حقه، من المعلومة أن مع دخولها للوضوء ما يدخل معها قميصها والمخلق الخمار والسواك معلق به، فنقول لا بأس من إدخاله وراه، ما لا يمنع من دخول السواك إلى إلى الحمام، لأن ما هذا إلا القرآن والاسم الله ولا اسم رسوله ولا اسم ولا كتب العلم، هذه يمنع الإنسان من دخول الحمام. أما السواك لأنه له دور مع الوضوء فلا بأس من إدخاله وإبعاده عن القادرات وعن المستوى وعن لا وعن الرشاش حتى لا يصير قدر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. تقول كذلك: قرأنا أن مقصود النية هو تمييز العادة عن العبادة أو تمييز مراتب العبادة، فكيف يتمثل ذلك في الوضوء؟
2: المقصود من النية تميز العادة من العبادة، فالعادة مثلا في الوضوء ما أمرها بتغسل وجهها للنظافة يديها، جاءت من المطبخ ولا جاءت من محل عملها بتزيل الأوساخ على وجهها ويديها ولا بتني الوضوء، تغسل نقول طرافها كما يقول العوام عندنا، تغسل طرافها وجهها ويدها وتغسل رجولها، هذا وضوء عادة ليس عبادة. وأما إذا تتوضأ للصلاة فهي تنوي، إذن هي النية التي تميز بين العادة من الله، تميز العادة من العبادة. فنقول هذه المرة غسلت وجهها ويديها ومسح في رأسها وغسلت رجلها هذا عاد، والأخرى ذيك توضأت الوضوء للصلاة هذا عبادة. إيه الفرق بين الوضوءين؟ النية هذه الذي تبزي الأوساخ منها فقط، ما نوت رفع الحدث ولا نطهر الصلاة فهذه عاد، والثاني اللي توضت بقصد أن تؤدي فريضة من الفرائض أو صلاة من الصلوات هذه بيكون في وضوءها نية، فالقصد من نية تمييز العادة من لا من العبادة أو تمييز مراتب العبادة. مراتب العبادة كما مثلا في الصلاة، هناك في الصلاة إذا كان صلاة فرض بقصد الفعل والتعيين الفرضية مرتبة ذي عالي، وإن كان فصلاة ذات وقت أو ذات سبب بقصد الفعل والتعيين شيئين بس، وإن كان في المطلق بقصد الفعل فقط هذه في الصلاة. وفي التيمم كذلك إذا كان السباحة فرض الصلاة هذه أعلى نية له فرض واحد وما شاء من نوافل ولو مس المصحف حمله، فإذا قال إنه سباحة الصلاة ولم يذكر الفرضية هذه مرتبة أقل، فلا يجوز صلي الفرض ما ذكر الفرضية، له إلا النوافل ولو مس المصحف حمله. فإذا قال إنه سباحة مس المصحف من سباحة حمل المصحف هذه نية متدلية ما يجوز إلا يمس المصحف يحمله، لو بصلي حتى أي صلاة فرض ولا نافل ما يجوز، بيركع ركعتين ما يجوز، حتى سجود تلاوة أو سجود سهو ما يجوز. ليه؟ لأنه ما نوى في التيمم حقه استباحة فرض الصلاة، لو هلا نوى استباحة إلا تلاوة المصحف تلاوة القرآن أو مس المصحف يتوقف إلا على مس المصحف وحمله، مع أن التيمم لو كان ثلاثة أشخاص زيد نوى السباحة فرض الصلاة مسحه وجوده عامر قال نسيت السباحة أو الصلاة ماذا كان الفرضية ومسحه وجوده باكر قال نسيت السباحة مس المصحف ومسحه وجوده المسح في الوجه دي من الكل، لكن الأول ذا جوزنا له فرض ومشى من النوافل وجوزنا مس المصحف وحمله لأن الدرجة في القمة دي مرتبة عالية. الثاني قال سباحة أو الصلاة الفرضية ما ذكرها ما يقول

0: صلي فرض لو هلا النوافل بس، ولو مثلا صف حمله الدرجة الثالثة دي، والشخص الثالث بكر قام يسبح مس المصحف، لكن لما مس المصحف حمله الصلاة لم ما يجوز لك، لأن المراتب هذه تمييز مراتب العبادة، تمييز العادة من العبادة أو تمييز مراتب له العبادة، فالمراتب العبادة تتميز بالنية، فالنية عليها مدار، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الله سبحانه نياته مقصده والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. كذلك تسأل عن معنى قول الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.
0: هذا المفسرون لهم معاني كثيرة في هذا، كيف يخرج الميت من الحي. منهم من قال الميت بالجهل،

0: هي واتباع النبي اللهم صل عليه، حيث ربنا يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الحياة هذه في الآية دي الاستجابة لما دعانا الله إليه ودعانا رسول الله إليه، تقوى الله اعتبار هذه الحياة. فيخرج الحي يعني العالم من الميت، ويخرج الميت من الحي. واحد عالم يخرج عيال جهال، أو جاهل يخرج عيال أولاده علماء. نعم، فالله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقال الحياة هذه ليست الحياة الذي على معرفتنا، شخص ميت يجيب واحد حي، يعني بعض المعنى يتبادل بعض الأذهان، إنما لا، المعنى على المعنى معنى ثاني بتقدير أن الحي العالم والميت الجاهل. فقد يكون شخص عالم ينجب أولاد جهال، وقد يكون شخص جاهل يأتي بأولاد وذرية علماء. فالله يجعلنا إن شاء الله من العلماء العاملين، ويجعل حياتنا حياة حقيقية حقيقية، ليست الحياة الحيوانية. لأن الحياة الحيوانية دي شارك فيها حتى النشرة والحيوانات حياة دي، لكن هذه إلا حياة حيوانية. وإنما الحياة الحقيقية لما يكون أنت عالم وأنت صالح وأنت خير وأنت متبع نبي، وتجيب عيال وذرية ما شاء الله مثلك، ما شاء الله أحيا. فالحياة قال: لقد أسمعت لو نادت حيا، ولكن لا حياة لمناه لمن تنادي. ليه أمواتا لما يسمعوا ما يعتبروا، ونارا لو نفخت بها أضاءت، ولكن ضاعنا فوق بالرماد. فالحياة هي الامتثال اتباع نبينا محمد في أفعاله في أقواله في سلوكياته في أخلاقه، هذه حياة حقيقية. الله يرزقنا كمال الحياة واتباع النبي اللهم صل عليه والله أعلم.
1: الله يجزيكم بالخير. هذا يقول: كثير من المصلين يأتون إلى الجماعة متأخرين فيضطرون للصلاة في خارج المسجد. السؤال: عندما يأتون في أثناء الخطبة نرى الكثير منهم يصلي الركعتين، هل يسن له أم الأفضل أن يجلس ليستمع إلى الخطبة؟
0: إحداث صلاة لمن كان جالس في المسجد منتظر دخول الخطيب، فإذا دخل الخطيب يحرم أن يقوم شخص إذا دخل الخطيب ليخطب بعد دخوله وهذا شخص جالس قام ليركع، هذا حرام. وأما من أتى والخطيب يخطب، هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه قال: فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. سمح الشارع لمن أتى والخطيب يخطب أن يصلي ركعتين ولا باس، ينوي بهما تحية المسجد وسنت لا الجمعة القبلية. نعم، لأنه حدث أن سيدنا عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى في خلاف سيدنا أمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أتى الجمعة وسيدنا عمر يخطب، فصلى ركعتين. بعدما سلم ركعتين لمح سيدنا عمر بن الخطاب عليه عتاب تأخره، فقال له: ما إن سمعنا الأذان فتوضأت وجئت. قال: هل سمعنا الأذان؟ سمعنا الأذان توضأت وجئت. وقال سيدنا عمر: والوضوء أيضا، يعني ما تغسلت. فاستفدنا

0: منصات يأثم. أما عند الشافعية إلا سنة الخطبة بالإنصات، سنة إذا ما أنصت صلاة صحيحة ولا شيء ولا هو آثم. لكن بعض مذاهب أخرى من لم ينصت الخطيب فهذا حرام وماثوم. حتى بعض المسلمين قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قال المراد بالقرآن الخطبة الجمعة، يعني يتأكد الانصات إليها والاستماع إليها حتى لا تفوتك شيء من الوعظ ولا من التوجيه ولا من المسائل الذي يذكرها الخطيب في الخطبة، والله أعلم.
1: نعم سيدي، أكد في سؤاله على الذين يصلون في خارج الجامع.
0: الذين يصلون خارج الجامع أو خارج المسجد اللي يقام الجمعة فيه، إذا هناك فراغ في داخل المسجد يعني لا ينبغي لهم ولا يستحسن منهم يصلون برا وهناك فراغ داخل المسجد. أما إذا كان المسجد ملآن ولم يجد فراغ إلا برا على المسجد فلا بأس بالصلاة، وإنما لا تكون عادته هكذا كل جمعة. لو مرة حصل له أن جاء وجد المسجد ملان وصلى برا على المسجد ينبغي أن تكون عبرة لو اعتبار حتى تكون الجمعة الثانية يأتي بدري ويحصل مكان داخل له داخل المسجد، لأن من يصلي داخل المسجد أفضل من يصلي خارج المسجد. واللي أفضل لأنه جاء بدري، وأما أنت إذا جيت متأخر ما بتحصل مكان داخل تكون له برا، فتفوتك فضائل كثيرة تفوتك حسنات كثيرة. فالصلاة خارج المسجد صح من ناحية صحتها الأول، ولكن الفضل يكمل إذا صلى كل ما قرب الإمام، حتى أن الخطيب إذا دخل تبقى الملائكة على أبواب الجوامع يوم الجمعة سجلون من يأتي، فإذا دخل الخطيب تداعوا الملائكة يدعون كل حد يدعي الثانين هلموا إلى بقيتكم يتقاربون يسمعون له الوعظ والخطبة. فلهذا من أتى متأخر ينبغي أن يعني يسمع الخطبة والوعظ ويشغلوا طريق حتى يدخل. أما إذا كان المسجد ملآن مزحوم فحرام التخطي عليه، والحرام ذا إذا بيعبر رجله عند العنق أو فوق الكتف أو غيره. أما لو دخل بينهما ليسد فرجة لا بأس عليه ولا شيء إثم. وأما إذا ماشي فرجة والمناكب متلاصقة وهذا بيشقح فوق هذا لقل يضايق الأساني، هذا شو التخطي حرام وماثوم فاعله. وأما إذا كان فراغ موجود في الشكل الداخلي فلا يحرم تحرم لا يحرم التخطي ويجوز يمر ليسد الفراغ، لأن من ترك الفراغ مقصر. فلهذا ما عاد يجوز له يمنع أي حد يمر لسد الثغرة سد الفراغ، والله أعلم.
1: نعم، هذا الذي جاء متأخرا هل يجوز له أن يركع يصلي ركعتين وقت الخطبة اللي في خارج الجامع؟
0: حتى خارج المسجد يجوز له يصلي ركعتين سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، لأن في الحديث إطلاق ما قال ما لم يقيدها لمن كان داخل المسجد، فالحديث من جاء، فما دام الحديث مطلق فلا يمكن نقيده من دخل المسجد ولو حتى خارج المسجد. يقول يصلي ركعتين إذا كان جاء متأخر والمسجد ملآن يصلي ركعتين خارج المسجد لا بأس بذلك.
1: نعم، سؤال في يقول فيه لو قطعت يد شخص من العضد فكيف يمكن غسل اليد الأخرى في أثناء الوضوء؟ فهل تدخل الاستعانة هنا؟ وأي قسم تعتبر من أجسام الاستعانة؟
0: قال العلماء عندما ذكروا أعضاء الوضوء لو قطعت يده فإن بقي من عظم الساعد شيء واجب غسل، وأما إذا فصل من العضد فوق عظم الساعد كله خرج بقي إلا عظم رأس العظم حق العضد، قال سنة غسله سنة ما هو واجب. أما إذا بقى شيء من الساعد من عظم الساعد واجب غسله، وأما إذا لم يبقى شيء من الساعد ولكن بقي رأس العضد سنة غسله. والسؤال حول اليد الأخرى الباقي اللي ما قطعت هذه يمكن غسلها بجري الماء عليها، لأن الدلك اللي سنة الدلك ما واجب لو عبر الماء على يده كفى، إنما لو أمكن الدلك برجله أو بيده المقطوع هذه براسه يفحش يدلك، هذا في فضيلة جم. والإمام مالك عنده الوضوء ما صح إلا بالدلك، عنده الدلك واجب. أما عند الشافعية دلك لا، دلك لا سنة. لو أراد يعني لو أراد يعبر مر الماء يخلي يجري على العضو بدون ذلك، عند الشافعية الوضوء صحيح. وهذا الشخص الذي قطعت يده من فوق من العضد انقدر الماء يعبر على يده، هذا الواجب عليه، فانقدر يدلك بنفسه يا حبذا. ويجوز الاستعانة، والاستعانة الآن لو بيستعين بغيره يغسل يده ويدلكها هذا مباح. قال واجبة سأل بغصان مباحة، وخلاف الأولى ومكروهة واجبة. فالمباحة تقريب الماء، وخلاف الأولى يصب الماء، والمكروهة من يغسل الأعضاء. لكن هذا الآن لا تعتبر الاستعانة في حق مكروهة، بل هي مباحة لأنه عاجز عن غسلها، غسل العضو هذا. فما دام عاجز لا بأس يستعين، وإنما لو ما استعان بحد وعبر الماء على اليد إذا كان شيء باقي من الساعد. أما إذا كان الساعد كله خرج ما يجب على شيء، سنة بس غسل العضو سنة، يعبر الماء عليه. وذلك إلا سنة عندنا ما هو واجب، هذا ما يتعلق باليد إذا قطعت، مثل ذلك الرجل إذا قطعت من الكعب كعبين وتحت، سنة عليه يغسل كعبين وما فوق قليل. وكان قطع إلا في الأصابع بس في نص الكف، وعلى الباقي من قدام شيء، واجب يغسل ما تبقى من قدام، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. عندنا سؤال من أحد إخواننا المستمعين من مدينة الشحر، المستمع علي محمد بن أحمد. تفضل يا أخ علي قدم سؤالك.
2: عندنا سؤال يعني في إذا ادجعت الحرمة تصلي وأولادها بيقطعون صلاتها،
1: أيوة،
2: يعني هل تجوز الصلاة أم لا وهي تخافض في يدها من شق إلى شق؟
1: أيوة.
0: الشخص إذا يصلي كان رجل أو مرأة وحد جاء أطفال أو كبار أو صغار وأزعجوا حصل منه حركات ثلاثة أكثر تعتبر صلاته باطلة، سواء عياله أو غير عياله أو كبير أو صغير. لأن بمجرد قال ذكر علماء الشافعية أن ثلاث حركات متواليات ولو سهوا تبطل الصلاة بها. فإذا شخص يصلي رجل أو مرأة فأتى إليه أطفال أو غيرهم وحركوه وأزعجوه حتى حصل منه ثلاث حركات متوالية، فالحكم عن الصلاة باطل الحكم، واجب عليه يخرج من الصلاة ويعيدها يستلفها من أولها صلاة جديدة بلا مبطل. لأنه إذا حصل منه حركات ثلاث فأكثر باختياره أو بدون اختياره، كما يفعل بعض الناس إذا أحد حركه يقولوا صلاتي في رقبتك وخلاص ما عاد يصلي، يقول هو بطلع علي، خلوا في كور في على رقبته وحرام عليه. نقول نعم هو حرام عليه وما ثوم، حيث أنه أبطل صلاتك، إنما الفرض الذي عليك ما سقط، عليك أن تعيد الصلاة من أولها بدون مبطل. فمن بطل صلاتك نقول هذه صلاة باطلة، ما معك صلاة، هو ما ثوم حيث أنه شغالك وأبطل صلاتك، لكن أنت ما صليت الآن عادك، يجب عليك أن تصلي، أن تعيد الصلاة من جديد. فما ذكره السائل من أن الأطفال
1: يقطعون الصلاة عليه
0: ولا على أمهم ولا على بيهم ولا على غيره، فهذا مهما حصل مبطل بحركات كثيرة أو كلام أو أي مبطل بسبب الأطفال، فنحكم بأن الصلاة باطلة فلا يجوز يكملها وهي باطل. الباطل رد من أوله، يعيدها من أولها ويبعدهم من أمامه حتى لا يقطعون صلاته عليه ثاني مرة، والله أعلم.
1: هذا سؤال آخر يقول من سنن الوضوء التسمية وغسل الكفين، فينوي أداء سنن الوضوء عند غسل الكفين، ولكن التسمية تكون قبل أن ينوي أداء سنن الوضوء، فهل يحصل على أجر التسمية؟
0: يحصل عليها، لأنه مطلوب أن التسمية لا يتطلب الهانية، يسن مثلا الوضوء التسمية بسم الله، أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه النية ما تطلب، هذه النية هذه البسملة في الصلاة في الوضوء ما يتطلب الهانية، فلهذا يقدم التسمية يبسمل للوضوء. ثم يقول نويت أداء سنن الوضوء. ولا شك أنه إذا نوى أداء سنن الوضوء وقد سمى الله قبل ذلك فإنها تدخل في طار له السنن المشروع على الوضوء. ولأنهم لم يقولوا في أي حال من الأحوال أن أو أي موضع شرعت له لا تسمع أن تنوي أول نويت أن بسمل عند كذا. نعم هذا ما لم يذكر الفقهاء شيء من ذلك، وإنما قالوا عند الأكل شنية نوية الأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم بس أخلاق، والعاد عند الشرب وعند الوضوء فيقول بسم الله الرحمن الرحيم بدون نية. فالنية هذه اللي يقول بعدين نوية أداس الوضوء بسران الألاء التي عملها بعد ذلك، ولا شك أن التسمية تدخل في ذلك والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. اتصلت إحدى الأخوات المستمعات قبل قليل تقول أنها مرضت، وفي أثناء مرضها لم تقدر على الحركة، فلم تقدر أيضا على استقبال القبلة، فصلت على أي جهة لكن قد شفاها الله عز وجل، فهل يجب عليها قضاء تلك الصلوات التي لم تواجه فيها القبلة؟
0: نعم، الصلوات التي صلتها في حالات نادرة وهي أنها في ما تقدر تتحرك ولا تستقبل للحالة المرضية التي وصلت إليها، فنقول صلاة ضرورة، هذه صلاة لحرمة الوقت، كما فقد الطهورين، وكما الشخص الذي فقد الماء حيث يوجد الماء، أول صلاة لحرمة الوقت. نعم، ففقد الطهورين قالوا حرام عليه يخلي الوقت يخرج لا ولا صلاة، طيب لا وضوء ولا تيمم، قال يصلي لحرمة الوقت، إنما عليه القضاء. ومن لمان وتراب فقد الفرض صلى ثم ما هو قدام من ذي فرح عليه القضاء، بعدين عليه يقضي إذا حصل الماء والتراب. وهذه المرأة التي تسأل حولها
1: صلت في أثناء مرضها إلى غير جهة
0: القبلة، هذه ضرورة، لأنه يحرم على الإنسان يخلي وقت فريضة يدخل يخرج ولا يصلي فيه. فنقول إذا شفاها الله واجب عليها تقضي الفروض التي صلتها لغير القبلة، فرصتها لغير وضوء، الفرصة اللي صلتها على نجاسة، هذا ينبغي لها. وإذا ما قضت بتحصل أقوال تحملها، إنما الأكمل لها والأفضل والأحسن أن تقضي أي صلاة عملتها في المرض. حد من العلماء يقول بعدم صحتها بنجاسة أو غير القبلة، ما دام حد من العلماء يقول بعدم صحتها سنة، بل حتى غير المريض من صلى صلاة ثم اتضح له أن حد من العلماء يقول بطلانها فينبغي له أن يقضيها، ينبغي ما هو واجب عليه. أما إذا صلى صلاة يعرف أنها باطلة إنما دل لحرمة الوقت، هذا عليه إذا زال الخطر إذا ما عاد شيء خطر يقضي الصلاة هذه، إن عاد وقتها باقي يفعلها أداء ولا يفعلها قضاء والله أعلم.
1: هل من نصيحة لمرافقي المرضى سواء كان في المستشفيات أو في المنازل توجيههم إلى جهة القبلة والحرص على ذلك؟
0: نعم، ينبغي هذا نصيحة نوجهها للممرضين والممرضات وعمال المستشفيات والصيادلة والدكاترة، ينبغي لهم أن يعرفوا أهمية الصلاة عند الله ومكانتها، وأنه لم يجوز حتى عند التحام الحرب، عند التحام الحرب مع العدو الكافر لا سبيل لترك الصلاة، يقول في الزبات وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكانهم ركبان أو بالإيمان. نحن نتمنى لأخواننا الذين يجاهدون في هذه الأيام لا تكون الصلاة في الحرب، من باب أولى إلا من كان في السلم، إذا كان في الحرب مع المعركة والتحام الحرب لا عذر في ترك الصلاة. فالمرضى في المستشفيات ينبغي لهم أن يهتموا بالصلاة حتى يشفيهم الله، لأن الشفاء من الله والنصر من الله. فمن كان في معركة مع الكفار يؤدي الواجبات كلها ولا يعصي الله حتى ينصره الله، ومن كان في مريض المستشفى تحت العلاج يهتم بالصلاة حتى يشفيها الله يذكر عليه بالشفاء. أما مريض ما يصلي هذا حتى لا بيزيد مرضه. ونصيحتنا وتوجيهاتنا للدكاترة والصيادلة والممرضين والمرضات أن يتعاونوا ويسهلوا ويذللوا الطريق لأن ينبهوا كل مريض عنده المستشفى أن يسهلوا له أن يصلي على أي كيفية. كما ينبغي أن تكون مستشفياتنا إذا كان دولة مسلمة أن تكون وضعية الكرسي أو الشبرية أو يسمونه هذا حق
1: السرير
0: حق المرضى أن يكون على وضعية فيها استقبال القبلة. وأن خالف النظام أو خالف الفن، الصلاة أهم من الفن، الصلاة أهم من كل شيء. فيتعاونوا موظفي المستشفى بما فيهم الصيادلة والمريضين والمرضات مع المريض، يتعاونوا معه حتى يخلونه يصلي. لا يكون مريض عنده في المستشفى ما يصلي، هذا نقمة عليهم. إذا كان كل مكان في تارك صلاة تنزل عليه ألف لعنة وألف سخط، أو اللعنات تنزل على المستشفى أو السخط عليهم، فهم ينبغي لهم نحثهم ونهيبهم ونشجعهم على أن يبذلوا كل ما يستطيعون، لأن المريض أكثرهم مرضى ما يهتمون بالصلاة. فإذا وجدوا عمال المستشفى وموظفي المستشفى والدكتور يحثوا على الصلاة وينوي بهذا، هو طريق للعلاج حتى يشفيها الله. فإذا كان الدكتور ما هو يحاول جميع يعني يستقرب للمريض الإشفاء والعلاج بأساليب متعددة وأدوية متنوعة والراحة له، كذلك يقصد بتوجيهه للصلاة وحثه على الصلاة أن الله يشفي. فالتعاون واجب. نصيحتنا للدكاترة والصيادلة والمرضين والمرضات وعمال المستشفى أن يبذلوا قصارى جهدهم بالتعاون الجدي مع كل مريض في المستشفى عندهم، أن لا يتركوه ما يصلي، يحثوه على الصلاة ويسهلوا له المهام ويقربوا له ما يطلب حتى يحوزوا رضا الله، والله يرضى عنا في كل حركاتنا وساكنتنا، والله أعلم.
1: أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. هذا سؤال يقول فيه صاحبه: هل استخدام سجادة الغير أو ردائه للصلاة عليه بدون إذنه يعتبر غصبا؟
0: استعمال سجادة للصلاة أو للجلوس عليها أو غير سجادة ملك الغير لا يجوز إنسان يتفعمه أبدا إلا بإذن منه أو سماح. إذا سمح لك مالك بذلك يجوز، أما بدون سماح لا يجوز. نعم، قال بعض العلماء إذا تعلم رضاه أنه بيفرح منك وبيرضى عليك لو قلت له صليت على سجادتك أو جلست على فراشك بيفرح منك، هذا علم الرضا. قالوا يجوز لمن يعلم رضا صاحبه بأنه لو عرف أنه جلس على فراشه نعم بيفرح منه وبيكون راضي عنه. ذكر بعض العلماء قالوا علم الرضا يعني علم واسع، فإذا علمت أن صاحبك بيرضى بذلك وبيفرح لا بأس من استعمال ملك الغير تنتفع به، إذا عرفت وترجع عندك أنه بيفرح بذلك وبيكون راضي عنك. وإنما إذا ما تيقنت هذا ولا غلب على ظنك هذا لا يجوز بتاتا. وهذا الكلام يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الشخص صاحب الفراش أو صاحب الملك هذا أو الشخص المنتفع. فما فأنا بأرضى بأن يكون فلان يقعد على الفراش الخاص حقي، لكن لو واحد ثاني ما برضى به. فنقول الحال يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأماكن وين من فراش هو. فإذا كان تعرف يغلب على ظنك أنه لو عرف أنك صليت على سجادته بيفرح، هذا يتمترجع عندك، هذا لا بس ماشي إثم عليه. وأما ماك داري على حالتين، تعلم أنه بيشتك وبيقع بخطره ما بحيصلي على سجادته، هذا ما يجوز. أو توقف الحال قلت ما داري موقفه والله أعلم، يرضى وما يرضى، يفرح وما يفرح، ممنوع تجلس فيك. ألا إذا غلب على ظنك أنه بيفرح وبيكون مرتاح بهذا الاستعمال، هذا لا بأس به والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء. يقول ورد أنه 5 أوقات تحرم فيها الصلاة، وحددت الصلاة بذات السبب المتقدم أو المقارن. سؤال، ما الفرق بين الصلاة ذات السبب المتقدم والمقارن؟
0: الأوقات اللي تحرم فيها الصلاة وقال تكره، نقولنا تكره يعني كراهة تحريم، ونقولنا تحرم خلاص 5 أوقات، 3 بالفعل زمنية و2 بالفعل. الزمنية عند الإشراق حتى ترتفع قد الرمح، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الإصرار حتى تغرب، و2 بالفعل بعد فعل الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد فعل العصر حتى تغرب. ولكن أي صلاة تحرم؟ الصلاة تحرم الصلاة النفل المطلق أو صلاة لا سبب متأخر. أما الفروض أداء ولا قضاء ما تحرم، والنوافل في هناك نوافل لها وقت، يعني معنى لها وقت الشارع وقتها لها وقتا، كما القبلية والبعدية والضحى والوتر والتراويح، هذه صلوات، والعيدين الشارع جعل لها وقت، ضحى يدخل بارتفاع شمس بطلوع شمس حتى ترتفع قد الرمح إلى الزوال، وتر جعل وقتها بعد فعل العشاء لما تطلع الفجر، والتراويح مثلها شارع جعل لها وقت، هذه ما تحرم، صلاة مؤقتة. لا الفروض تحرم أداء ولا قضاء، ولا الصلاة ذات الوقت، ولا الصلاة ذات السبب. هي صلوات ذات سبب كمان، خسوف سبب تغير الشمس والقمر، كسوف، استسقاء، سنة الوضوء، تحية المسجد، هذه صلوات ذات سبب. وذات السبب إما يكون سبب متقدم أو مقارن أو متأخر. فكل صلاة ذا سبب، إما يكون سببها متقدم، كما هذه، كما سنة الطواف، طواف بالكعبة سنة ركعتين، ها سبب ركعتين الطواف والتقدم، تحية المسجد ها سببها دخول المسجد ودخلت، سنة الوضوء ها سببها الوضوء قلت وضيت، هي سببها متقدم. وقد يكون سببها متأخر، ها سببها صلي ركعتين عند إجراء السفر، إذا إنسان بيسافر من بلاده يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ست السفر في بلاده يصلي، يقول سافر ولا عاد؟ لا عاد، سببه متأخر، هذه حرام. وكما بيحرم بالحج أو بالعمرة صلي ركعتين، صلي ركعتين ست الحرام بالحج أو بالعمرة، قد حرم ولا عاد؟ عاد ما حرم، سببه متأخر، هذه حرام. وأما اللي سببه متقدم ما تحرم، وعال صلاة سببها مقارن تفعلها والسبب موجود، كما الخسوف شيء واقد لها، لا كسوف شيء واقد لها، لا لكن لها سبب، سبب التغير في الشمس أو القمر، في القمر يسمونه خسوف وفي القمر يسمونه كسوف، فسببها التغير، فأنت تصلي مع التغير، إذا سببها مقارن، سببها مقارن، هذه ما تحرم. الصلاة لسبب متقدم كما شرحنا لك، سنة الوضوء، تحية المسجد، سنة الطواف، هي سبب متقدم لي ما تحرم، أو سببها مقارن كسوف كسوف ما تحرم، لتحرم لا لسبب متأخر كما سنة الحرام أو سنة السفر، سنة عند السفر إذا سفر صلي ركعتين، وسنة عند انتهاء السفر إذا عاد يصلي ركعتين، قالوا عند إجراء السفر سببها متأخر لأنه يصلي ثم يسافر، وأما الركعتين عند العودة من السفر إذا وصل بلاده يصلي ركعتين، سببها متقدم لي ما تحرم. فالذي يحرم صلاة ذات سبب متأخر أو صلاة نافل مطلق ما لها وقت ولا سبب، هذه شار حرمها عند الشافعية، وفي بعض المذاهب كلام ثاني. وأما مذهب الشافعي أن اللي تحرم الصلوات في 5 أوقات هي الصلاة النفل المطلق لا لها وقت ولا سبب، أو صلاة ذا سبب متأخر، إيه عادوا باقي معنا، على صلاة ذا سبب مقارن، صلاة ذا سبب متقدم، صلاة شارق عليها وقت، فروض أداء ولا قضاء، هذه كلها ما تحرم، أي وقت بيصليها يجوز، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج فسد
0: في أقرب وقت ممكن يا رب. يمد المسلمين في أوطانهم، يمد المسلمين في أوطانهم، يمد المسلمين في أوطانهم، يرحمهم إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم على آله.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة الدورات بحارة المحيضرة بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية لهذا العام 1448 للهجرة، وندعو الراغبين في التسجيل إلى المبادرة وفق الشروط التالية. شروط التسجيل: أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك، أن يكون السن مناسبا للتعليم، الالتزام بالحضور في أوقات الدراسة المحددة، حضور ولي الأمر عند التسجيل إن أمكن، أو توقيعها على استمارة الإعلان التي سيتم توزيعها على الطلاب. موعد بدء الدورة: يوم السبت 19 من شهر محرم. توقيت الدورة: من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 11:30 صباحا. مكان الدورة: دار الدعوة بحارة المحيضرة بمدينة تريم. وفق الله الجميع لكل خير. بالتنسيق مع قسم الدورات بحارة التوفيق، تعلن إدارة حلقات الذكر الحكيم عن إقامة دورة في علم التجويد، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية لهذا العام. محتوى الدورة: خلال 40 يوما، حفظ وشرح متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري، مقتطفات من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، إتقان قصار السور من الضحى وحتى الناس تلاوة وحفظا وتجويدا. وقت الدورة: بعد الفجر إلى الإشراق، من الساعة 5 إلى الساعة 6 صباحا. أيام الدورة: السبت، الأحد، الثلاثاء، والأربعاء. شروط الدورة: إتقان تهجي القرآن الكريم، الرغبة التامة والحضور المستمر، دفع رسوم الدورة المقرر. ملاحظة: تبدأ الدورة ويتوقف التسجيل باكتمال العدد المطلوب، فللراغبين بالتسجيل يرجى التواصل على رقم الحلقات 736-989-089. عنواننا: حضرموت تريم عيديد. وجد أحد الإخوان قبل 3 أيام إلى 4 أيام تقريبا مبلغ من المال بالعملة الخارجية من عند مسجد باجرش إلى جامع مدينة تريم، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 772-886-591. كما وجد أحد الإخوان مبلغ من المال بجانب دار المصطفى بمدينة تريم بالعملة الخارجية، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 772-886-591.
3: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
4: اللهم صل وسلم.
3: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
5: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

البصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. وكم نحن سعداء بالالتقاء بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ونسعد كثيرا بلقائكم ومع حكاية إيمانية ومواقف مشرقة مع صحابي جليل. الصحابي الجليل الذي نريد أن نتطرق إليه في هذه الحلقة كلنا نعرف اسمه، ولكن ربما تغيب علينا جزئيات تفصيلية من حياته. إنه سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كانت ثريا بمكان بعيد لتناوله رجال من هؤلاء، وهو يضع يده فوق صدر سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. لو كانت ثريا بعيدا لتناوله رجال من هؤلاء، وكان يضع يده الشريفة على صدر سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان الفارسي هو رجل من أصبهان، من منطقة جيان، وكان والده أحد دهقان القرية، قرية جيان. والده أحد دهقان القرية، ومعنى دهقان القرية أي رئيس القرية والمتولي شأنها والمتولي أمرها. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه عاش عيشة متميزة وخاصة في حياته. أبوه كان يمتلك قطعة زراعية وضيعة زراعية كبيرة، يأخذ منها ويجني منها كثيرا من الزروع وكثير من الثمار. ولكن سلمان الفارسي مع أبيه له موقف متميز، كان يحبه أبوه حبا جما، لدرجة أنه ربما لا يجعله يخرج إلى أترابه وإلى من في سنه لكي يختلط به، فكان يحبسه كما تحبس الفتيات. وفي يوم من الأيام انشغل أبوه لأمر من الأمور عن أمر الضيعة، وطلب من ابنه سلمان أن يهتم بأمر الضيعة بدلا منه لأن الأب مشغول. فما كان من سلمان الفارسي إلا أن استمع لكلام أبيه، وهي فرصة إلى أن يخرج من البيت، لأن أباه قد حبسه مدة طويلة لأنه كان يحبه حبا جما فيخاف عليه من كثير من الناس. ولكن لما خرج سلمان الفارسي من البيت لكي يتولى أمر الضيعة، وقف أمام أمر جديد عليه، لأن سلمان الفارسي كان وقت ذاك يهتم بأمر المجوسية، وكان قد اتخذه قومه أن يهتم بالنار ويوقدها صباح مساء ليل نهار فلا تنطفئ أبدا. فسلمان الفارسي كان هو القيم على أمر هذا النار، على أمر هذه النار. ولكنه لما خرج في يوم من الأيام لكي يهتم بأمر الضيعة تحت إمرة أبيه، فصادفته كنيسة للنصارى، فاستغرب هذا الأمر واندهش من هذا الموقف والمشهد الذي لم يكن يعهده من قبل. فما كان منه إلا أن دخل إلى هذه الكنيسة، فرأى أناسا يتعبدون الله عز وجل ليس كعبادته،
ويتجهون إلى الله عز وجل ليس كاتجاهه، فاستغرب واندهش وتعجب من هذا الأمر، فقال في نفسه: لماذا لا يكون ديني كدين هؤلاء ولا يكون اتجاهي كاتجاه هؤلاء؟ فهؤلاء أحسن من الذي نعمله، كيف نحن نعبد النار وهؤلاء لهم عبادات أخرى ولهم طقوس دينية أخرى؟ فبعد ذلك، بعد هذا الموقف الذي كانت نقطة انطلاق، هذا الموقف من سلمان الفارسي حينما دخل الكنيسة ووجد النصارى يتعبدون فيها، كانت نقطة انطلاقه إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى. رجع إلى بيته وسأله أبوه عن أمر الضيعة، أي أمر الأرض الزراعية التي يجب عليه أن يعهدها بدلا عن أبيه. قص سلمان الفارسي على أبيه ماذا حصل له، فاستشاط الأب غضبا وعنف ابنه تعنيفا، فقاله: ماذا تريد من هذا الدين؟ وماذا تريد أن كيف تريد أن تهجر دين آبائك وأجدادك؟ فغضب غضبا شديدا وقيده في رجليه حتى لا يعود مرة أخرى ويخرج إلى هذه الكنيسة. ولكن سلمان الفارسي بقي في تواصل مع بعض النصارى، فأخبرهم بأنهم أين أصل هذا الدين؟ هذا الدين النصراني أين أصله وأين أصحابه؟ فقال له إن أصله في بلاد الشام. فبعد أن تواصل مع بعضهم قال: إذا أراد أحد منكم أن يذهب إلى بلاد الشام فليأخذني معه حتى أعرف أصل هذا الدين وحتى أدخل في أهل هذا الدين، لأنه دين أعجبني. قال: ففي خفية من الليل وبعد أن حل قيده من رجليه ذهب في ركب من مجموعة من الذين سيذهبون إلى بلاد الشام ويريد أن يتفقد هذا الدين ويعرف ماذا يكون من أمره. فوصل إلى بلاد الشام وسأل عن كنائس النصارى، ودخل إلى إحدى الكنائس وقال: من أميركم أو من رئيسكم أو من هو القيم على هذه الكنيسة التي تعبدون الله عز وجل فيها؟ فقاله إن هذا الأسقف الذي هو قائدنا ويوجهنا ورائدنا في هذه الكنيسة، والأسقف مرتبة من مرتبات المرتبات الدينية عند النصارى قبل المطران وبعد قبل القسيس وبين المطران. فطلب منه أن يجلس عنده وأن يخدمه، فرحب به وجلس عنده وعلمه بعض ما يتعلق بهذا الدين. ولكن وجد هذا الأسقف يتصرف بتصرف غريب، فيطلب من الفقراء ويطلب من المساكين بعض الأموال ويخزنها عنده، وبدلا من أن يوزعها على الفقراء والمساكين يخزنها عنده حتى أصبحت الأموال التي عنده في سبع جلال، في سبع جرات. توفي هذا الأسقف وكان أصحابه يعظمونه ويبجلونه لأنه هو الذي يعلمهم الدين النصراني. ولكن قبل أن يدفنوه جاءهم سلمان وقال لهم إن هذا الأسقف يعمل كذا وكذا وكذا، وكان يأخذ من الفقراء والمساكين ويكنز هذه الأموال التي عنده. فقال: دلنا على الأموال، ما دليلك على أنه يكنز الأموال؟ فقال لهم: في هذا المكان لديه سبعة جلال. ففعلا تأكدوا من أن هذا الأسقف هو فعلا غير صالح، فرموه ورفضوا أن يدفنوه واتخذوا رجلا آخر، ولكنه كان رجلا صالحا وثبت عنده سلمان الفارسي وتعلم عنده بعض الأشياء، ولكنه مات هذا الرجل. ولكنه قبل أن يموت وهو في سكرات الموت قاله: دلني على قوم أتعلم منهم هذا الدين. فقال: لا أحد يعرف هذا الدين إلا رجلا ستجده في منطقة اسمها الموصل، والموصل هذه منطقة بالعراق تقع على نهر دجلة،
وفعلا لأن سلمان كان يبحث عن الحقيقة الإيمانية، كان يبحث عن الحق سبحانه وتعالى، فكان يتنقل من مكان إلى مكان، ويتنقل من شخص إلى آخر، ويتنقل من أسقف إلى آخر، حتى يبحث عن الحقيقة وعن الدين الصحيح الذي يحتاجه والذي يطمئن إليه. وانتقل إلى الموصل ووجد فعلا رجلا من رجالات النصارى علمه هذا الدين وقرأ عنده ومات، ولكنه قبل أن يموت قال له: دلني على شخص أتعلم منه هذا الأمر. فقال: اذهب إلى بلد نصيبين. وبلد نصيبين هذه منطقة بين الشام والموصل، تبعد عن الموصل تقريبا 6 أيام أو 7 أيام. ووجد عنده هذا الرجل وتعلم منه، ولما كان في سكرات الموت قال له: دلني على شخص آخر أتعلم منه هذا الدين. ففعلا دله على شخص في منطقة نصيبين، وبعد منطقة نصيبين دله على شخص آخر في منطقة عمورية. يتنقل من الموصل إلى نصيبين إلى عمورية وهو لا يعرف عن الدين الإسلامي شيء. فلما كان في منطقة عمورية جاءته البشارات وجاءته الأشياء التي كان يريدها. مات الشيخ الذي يعلمه وقال له قبل أن يموت: دلني على أرض قوم أتعلم منهم هذا الدين. قال: لا أحد يدلك ولا أحد يدلك على شخص تتعلم منه هذا الدين، ولكن سيظهر رجل في بلاد العرب وفي جزيرة العرب في أرض ذات نخل أحجارها حرة سوداء نخرة. يتميز هذا الرجل أو هذا النبي الذي سينزل بأرض جزيرة العرب، يتميز بأنه لا يقبل الصدقة ولكنه يقبل الهدية. والميزة الأخرى الذي يتميز بها هذا الرجل أو هذا النبي أن بين كتفيه خاتم للدلالة على أنه نبي من الأنبياء، وهو آخر الأنبياء الذين سيصلهم الله سبحانه وتعالى إلى بني البشر. ففي يوم من الأيام، طبعا مكث في عمورية مدة لا بأس بها، ولكنه انطلق مع قوم يريدون أن يذهبوا إلى جزيرة العرب، وذهب معهم، ولكنهم وضعوه في بلاد القرى، قرية قريبة من مكة. ولما كان في بلاد في وادي القرى فإذا بهذا الرجل قد أخذه وغدر به وباعه على بعض اليهود، بعض يهود بني قريظة. فمكث عندهم فترة من الزمن، فإذا يشتغل بالزراعة ويشتغل بالأمور النخيل. فلما كان في يوم من الأيام في أعلى رأس نخلة، فإذا بغلام يسرع إلى إلى إلى إلى رئيسه ويسرع إلى إلى هذا الشخص الذي كان عنده، فقال له: يا مولاي، إن أهل قيلة يجتمعون في مسجد قباء، وعندهم النبي الذي عندهم الرجل الذي يزعمون أنه نبي. وسلمان الفارسي يستمع لهذا الغلام الذي كان يكلم به هذا رئيسه أو الذي يملكه. فلما كان كذلك بني قيلة، طبعا من هم بني قيلة؟ هم الأوس والخزرج. فخرج سلمان الفارسي بعد أن سمع هذا الكلام، قال: فأصابته حمى شديدة واضطرب وارتعد، فما كان منه بعد ذلك إلا أن يأخذ نفسه وينتقل إلى قباء لكي يتأكد من العلامات التي قال بها صاحب التي قاله بها صاحب عمورية إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فأخذ نفسه من يهود بني قريظة، وأخذ معه تمر، وأخذه في وعاء، ونزل إلى قباء حيث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان كذلك وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، هذا تمر من صدقة أرجو به أن تتصدق به على الفقراء والمساكين الذين عندك. قال: فنظر إليه بيديه وأشار إليه بيديه وأمر من هو محتاج منه أن يأكله ويتصدق به على المحتاجين. فتأكد من أول العلامات
أنه فعلا تذكر ما قاله صاحب عمورية أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فتأكد من العلامة الأولى. يريد أن يتأكد من العلامة الثانية. ما هي العلامة الثانية؟ بين كتفيه خاتم النبوة. فذهب سلمان الفارسي في يوم من الأيام ووجد النبي عليه الصلاة والسلام في بقيع الغرقد يدفن بعض أصحابه الذين انتقلوا إلى جوار ربهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتغطى بشملتين، فوقف سلمان الفارسي وراءه وكأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف ماذا يريد سلمان الفارسي، ماذا يريد سلمان الفارسي من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرفع النبي عليه الصلاة والسلام الشملتين التي عليه وأرى سلمان الفارسي خاتم النبوة الذي بين ظهرانيه، ودخل سلمان الفارسي إلى دين الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما من موقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهدها، وما من غزوة إلا حضرها، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما، وكان عندما رأى خاتم النبوة جلس يبكي ويقبله، جلس يبكي ويقبله حتى انتحب انتحابا شديدا، وتعجب الصحابة الذين عند النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا بلغ ابن سلمان الفارسي من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام مبلغا عظيما، وبلغ من انتمائه لهذا الدين انتماء عظيما، حتى قال عنه عليه الصلاة والسلام سلمان منا آل البيت. رضي الله عن سلمان الفارسي، ورضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وحشرنا الله معهم ولا حرمنا الله بركتهم، وأوردنا معهم في حوض النبي عليه الصلاة والسلام لنستقي من يدي النبي عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

البصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال الإمام الشافعي: لو كانت الدنيا تباع في السوق لما اشتريتها حتى برغيف. كان يبيعون الدنيا في السوق، ما بيشتريها ولا بغيتها، أبغيت منها. من هوان الدنيا على الله تعالى أن الله لا يعصى إلا في الدنيا. ربي فين يعصون الخلق؟ في الدنيا، من هوان الدنيا، من حين ما خلقها لم ينظر إليها. كيف نحن نتقاتل عليها ونتفاخر بها ونتسابق إليها ونتعاظم فيها؟ قال الإمام الشافعي: ومن يجهل الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها. قال: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. هذه شبه الدنيا، حال الدنيا مثل هذا الشيء، ونحن اهتممنا بالدنيا. علينا بتقوى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الرب سبحانه وتعالى أثنى على المتقين، وصية الله للأولين والآخرين هي تقوى الله سبحانه وتعالى. فعلينا نتقي الله سبحانه وتعالى ونخافه ونخشاه في الأوامر وفي النواهي، ما هو في الأوامر فقط حتى في النواهي، فإن النواهي أصعب من الأوامر. الأوامر يفعلها البر والفاجر، وأما النواهي لا يستطيع عليها كل حد إلا صديق مقرب. النواهي أيضا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: كزبرة البير وتساقط الشعر. مقدار واحد من كزبرة البير وهي عند العطار، نصف لتر من الماء. يغلى كزبرة البير في الماء. الاستخدام: غسل الرأس في كل يوم مرتين، المدة 10 أيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة،

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى

الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، أهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، أمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: تستور صلة تقارب وتراصوا وتدلوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر.
1: بسم الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والوباء والأمراض والأسقام، واطفي نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي اللهم المستضعفين من المسلمين والمنكوبين، وطبهم وانصرهم وألهمهم رشدهم، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى، وطبنا وبهم فيما يجري به القضاء، واصرف وادفع وأبعد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين ومن أراد بنا سوءا، وأجري يا رب لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فعلم.

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب توجيه النبي لمرضاة باري لسيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم وعنا بكم، إلى أن قال: لو لم يقم صلى الله عليه وسلم بالدعوة هل سيعرف سيدنا أبو بكر كيف يعبد؟ وهل سيعرف سيدنا علي كيف يعبد؟
2: يعبد الله
1: كيف يعبد الله. وكذلك خديجة بنت خويلد وبلال بن أبي رباح والسابقون إلى الإسلام كلهم ما عرفوا العبادة إلا بواسطة الدعوة، وهكذا كل واحد منكم يكون سببا لجلب من وراءه وجذبه إلى الخير. وكذلك على الواحد منكم لما يحضر جلسة من جلسات الدعوة أو التفكير يحضر بفكره وعقله وهمه ووجهته، لأنها وظيفته السامية العالية الكبيرة التي يبنى عليها مستقبله الأبدي الخالد الكبير الطويل الدائم. أنت مستقبل حياة ليس لها نهاية، بحيث يكون في بال الواحد منكم أننا في هذه الوجهة والعمل مترفعون عن جميع الانتسابات والوجهات والاتجاهات والولاءات لغير الرب سبحانه وتعالى، ومن أجله فقط نوالي رسله وأنبياءه وملائكته وكتبه، ونوالي أولياءه إذا كان الأمر كذلك وصدقنا فيه، فسعادة الدنيا والآخرة كلها مصبوبة علينا مهما صدقنا في هذا وتوجهنا إليه بوجهة صادقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على حبيبه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من سار في سبيل متابعته واكتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أما بعد، ففيما استمعنا إليه من هذه القطعة من كتاب توجيه النبي لمرضاة باريه تذكير بأهمية اجتهاد الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على أن يبث هم الدعوة في من حواليه ممن يصحبونه ويجالسونه، وضرب لذلك مثلا بحال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه جعل هم الدعوة يسري من ذاته الشريفة إلى ذات من جالسوه وصحبوه، فبذلوا ما آتاهم الله سبحانه وتعالى إياه في سبيل خدمة الدين الذي أكرمهم الله باعتناقه والدخول فيه. ما كان حظهم من الارتباط بالحبيب صلى الله عليه وسلم مجرد العمل بالطاعات وترك المعاصي، بل جعلوا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وظيفتهم، وشغله شغلهم، وهمه همهم، فأسهروا أعينهم وأظمأوا هواجرهم وواصلوا الليل بالنهار وجابوا الأقطار يحملون هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغون دعوته وينشرون دينه. كل هذا كان ببركة دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو لم يقم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالدعوة هل سيعرف سيدنا أبو بكر كيف يعبد الله؟ ولا يعرف أحد. هل سيعرف سيدنا علي كيف يعبد الله؟ كذلك خديجة بنت خويلد وبلال بن أبي رباح والسابقون للإسلام كلهم ما عرفوا العبادة إلا بواسطة الدعوة، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بأصل كل خير نحن فيه الآن، كل خير نحن فيه اليوم وببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وببركة دعوته عليه الصلاة والسلام نصلي ببركة دعوته عليه الصلاة والسلام، نتوضأ، نتطهر عن النجاسة، نأتي إلى مثل هذا المجلس، نستمع إلى الوعظ والتذكير، إلى الفوائد، نعزم على العمل بها، نعمل بها، كل هذا بركة من بركات دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على كل عبد من العباد لا تنفك في كل لحظة من اللحظات. وما يخطو عبد خطوة إلى الله عز وجل إلا ودليله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفتح له باب في المعرفة بالله إلا وفاتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصل إلى عبد حسنة من الحسنات إلا والواسطة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أعظم منته على عباد الله، رزقنا الله معرفة حقه، معرفة ما نطيق معرفته من حقه صلى الله عليه وسلم، إلا فإن حقيقة قدره صلى الله عليه وسلم تتقاصر عقول البشر ومداركهم عن الإحاطة بها، ولا يعرف حقيقته إلا خالقه سبحانه وتعالى. قالوا هكذا كل واحد منكم يكون سببا لجلب من وراءه وجذبه إلى الخير. كذلك على الواحد منكم لما يحضر جلسة من جلسات الدعوة أو التفكير يحضر بفكره وعقله وهمه ووجهته. لماذا؟ قال لأنها وظيفته السامية العالية الكبيرة التي يبنى عليها مستقبله الأبدي الخالد الكبير الطويل الدائم. أنت باشتغالك بطلب العلم، ممارستك للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحسب ما تقام فيه، كل مرحلة من مراحل الإنسان له فيها أساليب في الدعوة تتناسب مع المرحلة التي هو فيها. اشتغالك بالدعوة إلى الله تعالى فيها، قال هذا إعداد للمستقبل الكبير. أنت ترى أن حياتك تبدأ، الحياة بدأت من قبل وجودك حتى في هذه أعمار الإنسان كما فصلها الإمام الحداد، من حين خلق الله تعالى الأرواح وخاطبها. لكن الحياة التي تكون محل الراحة والسكون عن حمل ثقل التكليفات تبدأ بمفارقة هذه الحياة، الحياة الدنيا، تذهب إلى الحياة العليا، تعد لتلك الحياة العليا عدة. وأعظم ما يعده الداعي إلى الله دعوته إلى الله تعالى إذا صدق فيها. قال حياة ليس لها نهاية، بحيث يكون في بال الواحد منكم أننا في هذه الوجهة والعمل مترفعون عن جميع الانتسابات والاتجاهات والولاءات لغير ربي سبحانه وتعالى، ومن أجله فقط نوالي رسوله. هذه المحبة، هذه الدعوة ليست إلا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وكل ما يتوجه فيه الداعي إلى الله فإنما يتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينبغي أن يبقى له مقصود إلا ما كان متصلا بقصد الله عز وجل. وكل مقصود اتصل بإرادة وجه الله فليس هو غير، ليس مغايرا لقصده وجه الله عز وجل، ليس مغايرا لقصده وجه الله عز وجل. الذي توجه إلى محل شرب الماء ليس له غرض إلا أن يشرب الماء، يصح أن يقول ما فعلت إلا أني شربت الماء، وإن كان مشى وخطى الخطوات وحمل الكاس، لكن هذه لا تعد غير شرب الماء، لأنها ما فعلت إلا لأجل هذا المقصود، فكأنه لا مفعول له سوى ذلك المقصود. وهكذا كل وسيلة تصح نيتك فيها لأجل الله عز وجل لطاعة الله فهي من صميم تلك الطاعة، من جملة إرادتك لله عز وجل، توجهك إلى الخلق بالدعوة ومخاطبتك لهم، إقامتك الوسائل، إن صحت فيه النية فهو معاملة مع الله سبحانه وتعالى. ما في هذه الدعوة من ولاءات وانتماءات ومحبة لمن تحبهم لأجل الله ينبغي أن يكون باعثك فيه إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك لا يزاحم ولاءك لله ولا إقبالك عليه، بل يكون مقوي ومرسخ له. لهذا يسيء بعضهم الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا ينبغي أن تكثر محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى تزاحم محبة الله. نعم نحبه كثير بس ننقص شوية عن محبة الله، هذا مبني على سوء فهم في معنى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظن أن هناك محبة لله وهناك محبة أخرى منفصلة عنها يتوجه بها العبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقيقة هي محبة واحدة، أنت لأجله سبحانه وتعالى تحب هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما دام أن حبك له إنما هو منبثق من معين حبك لله عز وجل، فإنه كلما زاد حبك له صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن حبك لله تعالى أكثر، وعلى أن حبك لله تعالى أتم. فكيف يخشى منه أن يكون دليل على نقص محبتك لله وأنت ما أحببته إلا لأجل الله سبحانه وتعالى؟ إذا بلغ بك حبك لإنسان أن تحب ما يتعلق به ويتصل به، فتقول أنا ما أحب أحد مثلك ولا أحب شيء سواك، ومن شدة محبتي لك أني أحب ثوبك الذي عليك وسيارتك التي تركبها، وبلغ من محبتي لها كذا وكذا، يقول لك اهدأ، لا تخلي محبة السيارة حقي بعدين تزاحم محبتي. لا يخطر في باله هذا، بالعكس، أنت كلما بالغت في وصف محبتك لما تعلق به من أجله دل ذلك على زيادة محبتك له في ذاته. هكذا العبد كلما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الله دل ذلك على أن محبة الله قد زادت في قلبه. فمن أين يأتي خوف المزاحمة؟ هذا يأتي من سوء الفهم وعدم إدراك معنى محبة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قال ومن أجله فقط نوالي رسله، إذن فنحن نواليه سبحانه وتعالى ما دام أنه من أجله فقط، وأنبياءه وملائكته وكتبه ونوالي أولياءه. انظروا كيف يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي شيبة المسلم، إن من إجلال المسلمين، لا، إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة، إكرام ذي شيبة إجلال ذي شيبة، قال لإجلال الله، لأنك إذا فعلته معاملا فيه ربك سبحانه وتعالى متأدبا مع تقديره وتقديمه هذا عليك في العبادة له وفي المعرفة به، عرفه قبلك، وجد في هذه الدنيا قبلك، كبر عليك في السن، مرت عليه سنوات في الإسلام أكثر من سنواتك، تعظم لأجل هذا الفضل الإلهي الذي فيه، أنت معظم لمن؟ معظم لله سبحانه وتعالى. إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم. ونوالي أولياءه، قال إذا كان الأمر كذلك وصدقنا فيه فسعادة الدنيا والآخرة كلها مصبوبة علينا مهما صدقنا في هذا وتوجهنا إليه بوجهة صادقة. سعادة الدنيا والآخرة هذه حقيقة، المخلص الصادق في الدعوة إلى الله تعالى الذي ليس له فيها غرض سوى إعلاء كلمة الله، والذي يخاطب نفسه بالدعوة قبل أن يخاطب الخلق، لا شك أنه يحوز سعادة الدنيا والآخرة. سعادة الآخرة حيازتها ظاهر وجهها، وسعادة الدنيا أنه كلما زاد صدقه في الدعوة إلى الله أدرك فيها من سر المشابهة لحال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ما يستلذ به ما أقامه الله فيه من هذا التسخير والاستخدام الشريف، فيستلذ هذه الحال لأنها حال الحبيب صلى الله عليه وسلم، يستحلي ما هو فيه من شغل ومن عمل ومن، فيستروح في ذلك نسائم الصلل بالجناب المحمدي لما يستخلف في القيام في محرابه عليه الصلاة والسلام واعتلاء منبره الشريف ليبلغ دعوته، فيجد من سر الإيناس بالصلة المحمدية الخاصة ما تطيب له به الحياة ويحلو له به الانطلاق في خدمة الدعوة، لأنه يرى فيها أنه يجذب إلى ذات الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، يجذب بها جذبا إلى تلك الذات الشريفة. كلما وجد نفسه موفق للدعوة أكثر، كلما شعر كأن الله يقول له أريد أن أقربك من محبوبي أكثر، هذا الذي شغلته به، هذا الذي سخرته فيه، هذا الذي جعلت أيامه ولياليه على ظهر هذه الأرض تفنى في خدمته، أنا أستخدمك فيه وأشغلك به، فيسعد بذلك. ولا تساوي سعادته سعادة من يحوز الأموال أو يكسب الثروات أو يقرب من الوجهاء الدنيويين الذين لا يبقون لهم ولا وجهاتهم. وفقنا الله وإياكم ورزقنا حسن خدمة الدعوة وجعلنا من الدعاء إليه على بصيرة، وسار بنا في أقوم سيرة صفى منا السريرة. بسم الله.
3: تابي ضاحي أسرار العلوم المقربين سيد الإمام العارف بلا محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس نفعنا الله به وبعلومه وبعلوكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال فصل: اعلم أن القاعدة العظمى التي هي ركن الإسلام ودعامة الإيمان كلمة لا إله إلا الله، إلا أنك أيها الأخ السالك ينبغي لك أن تكون بمعناها متحليا وبحقيقتها متصفة، لأن هذه كلمة عظيمة ولها التأثير العظيم إذا تنبه لسرها.
2: إذا تنبه
3: إذا تنبه لسرها، لأن لها حالتي عموم وخصوص، فحظ أهل العموم منها توحيد الرب تعالى عن المشاركة في ربوبيته، وأما أهل الخصوص العارفون بأسرار الأشياء فإنهم يجعلون لا إله إلا الله نصب أعينهم في أمورهم جملة فكرا وذكرا، ويعملون على معناها وحقيقتها، لأن العبد إذا وفق لفهم هذه الكلمة العظيمة حصل على توحيد خاص، وصارت له هذه الكلمة جنة يتقي بها المخاوف والمكاره، لأن الإيمان بها إذا خالط بشاشة القلب لم يبق للعبد تطلع في سرائه وضرائه إلا إلى ربه تعالى، فيصح له منها مقام التوكل، لأنه إذا اتضح له العلم بأن أمور هذا العالم منوطة بإذن الله تعالى وإمضائه ألجأته الضرورة إلى التفويض إليه والتسليم لأمره تعالى، فيستريح العبد إذ ذاك من اضطراب الآراء وتردد الخواطر بتفويض أموره إليه سبحانه وتعالى. فرجال الحق تعالى لا يعلقون قلوبهم بالكلية بأحد من الخلق، ويرون ذلك من الشرك الخفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفصل يتكلم الإمام محمد بن عبد الله العيدروس عن كلمة لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي أقام الله سبحانه وتعالى عليها سر توحيده والإيمان به والدخول في حضيرة المستجيبين لدعوته، وهي التي بها يدخل غير المسلم في الإسلام، وهي التي بها يترقى المسلم في مراتب الإسلام، وهي التي بها ينتهي المسلمون المتحققون بالإسلام منهم إلى مراتب الإيمان، وهي التي بها يصل أهل الإيمان إلى مراتب المعرفة بالله، وهي التي يصل بها العارفون إلى منتهى مراتب المعرفة. هي باب الإمداد الإلهي هذه الكلمة، يستقي منها صاحب كل صلة بالله عز وجل، صاحب كل مقام من المقامات، صاحب كل حال من الأحوال. من سرها يهتدي العاصي إلى توبته، من سرها يهتدي الطايع إلى ما يقبل الله بطاعته، من سرها يزداد الولي والعارف بالله من أسرار الولاية والمعرفة، الكل يرد منهلها. فهي الكلمة الجامعة لحقائق وأسرار هذا الدين. اعلم أن القاعدة العظمى التي هي ركن الإسلام ودعامة الإيمان كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا فيها نفي العبودية والألوهية، نفي الألوهية عن كل من سوى الله سبحانه وتعالى، وإثباتها له وحده. إذا أثبت الألوهية له وحده ونفيتها عن كل ما سواه، فمن هم ما سواه؟ ما إيش يرجعون؟ ما يرجعون؟ عبيد، يرجعون عبيد. تؤمن بهذه الحقيقة أكثر كل ما تذوقت معناها أكثر، تأملتها أكثر. لا إله إلا الله، إذن ما سواه عبيد، عبيد لا يملكون لأنفسهم شيء. العبد ما يملك شيء، العبد ما ينبغي أن يطيع عبد. فتترفع عن أن تبقى مأسور وعبد للعبيد، تكون عبد لله فقط. لا إله إلا الله. إلا أنك أيها الأخ السالك ينبغي لك أن تكون بمعناها متحليا، تكون بمعناها متحليا. معنى لا إله إلا الله أنك ما تعبد غير الله، ما تطيع في مرضاته أحد، ما تؤثر أمر أحد على أمره، لا تستعبدك، لا تسترقك شهوة، لا يسترقك جاه، ما يسترقك إعجاب الخلق، ما تستعبدك نظراتهم، ما يلعب بك كلامهم، ما تأسرك الرغبة في أموالهم، فيما في جيوبهم، فيما عندهم، لا يستولي عليك شيء منهم، لأنهم عندك عبيد. لا إله إلا الله. كم أنت مبتلى بالعبودية، تعس عبد لمن سواه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانت كس، وإذا شيك فلن تقش. الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول هكذا، تعس عبد الدينار. إيش نصيبك أيها سالك من لا إله إلا الله عندما تقول لا إله إلا الله؟ كم أنت مأسور بالعبودية لمن سواه سبحانه وتعالى؟ انوي أن كل ما قلت هذه الكلمة تتخلص من قيد وغل من أغلال الاسترقاق لمن سوى الحق عز وجل. وكم هي القيود التي تحيط بك تكبلك عن السير إلى الله من العبودية لمن سوى، من تعلق بمال، من تعلق بجاه، من تشوف إلى ثناء الخلق، من إيثار مرضاتهم على مرضات الله، من تزلف إليهم، ركون إلى ما عندهم من نسيان لله سبحانه وتعالى، من تقديم مرضاتهم على مرضاته، من الاحتفال بنظرهم أكثر من الاحتفال بنظره، من الحياء منهم أكثر من الحياء منه. من العبد ومن الإله تبارز بما لا يحب، لكن لا تحب أن يرون منك أنك تبارز بما لا يحب. أنت كأنك تعكس، أنت إيش تقول؟ تقول لا إله إلا الله. طيب إذا عرفنا من الإله ومن العبد، كان المعاملة معكوسة، كيف تجعل أهون الناظرين إليك؟ لا تستحي أن ينظر منك إلى ما لا يحب، وتستحي أن ينظر منك إنسان إلى ما لا يحب. تستتر بما لا يحبه الإنسان عن الإنسان، تخفي عنه ما لا يستحسنه منك، ولا تكف عن ما لا يستحسنه منك وهو مطلع عليك سبحانه وتعالى. كل هذا من قلة الوفاء بحق هذه الكلمة. فكل ما قلت هذه الكلمة يجب أن تذكر نفسك بحقيقتها، وترى البون الشاسع بينك وبين التحقق بها، كم بينك وبين أن تتحقق بهذه الكلمة. فقال ينبغي لك أن تكون بمعناها متحلية وبحقيقتها متصفة، لأن هذه كلمة عظيمة ولها التأثير العظيم إذا تنبه لسرها، لأن لها حالة عموم وخصوص. الكل لهم نصيب من لا إله إلا الله من أهل الإسلام، ولكنهم لا يستوون في نصيبهم منها، فمنهم عوام ومنهم خواص. فحظ أهل العموم منها توحيد ربي تعالى عن المشاركة في ربوبيته، وهذا ما أكرمنا الله تعالى وإياكم به جميعا، وأكرم به كل مؤمن به، أن له من هذه الكلمة نصيبه منها أنه لا يشرك مع الله إلها آخر، لا يعتقد استقلال أحد سوى الله دون الله عز وجل بالنفع والضر والعطاء والمنع، يعتقد هذا. ثم في تحققه بمقتضى ذلك الاعتقاد هنا يتفاوت المؤمنون. قالوا أما أهل الخصوص العارفون بأسرار الأشياء فإنهم يجعلون لا إله إلا الله نصب أعينهم في أمورهم جملة فكرا وذكرا، ويعملون على معناها وحقيقتها، ويعملون على معناها وحقيقتها، يعمل على التحقق بمعنى هذه الكلمة وحقيقة هذه الكلمة، يجاهد نفسه في كل عبادة في كل معاملة أن يتحقق بها بمعنى من معاني لا إله إلا الله، أن يخرج في حالة هذا عن العبودية لمن سوى الله، أن يصح قصده لله وحده، أن لا يبقى في قلبه مقصود يرجو منه نفع أو ضر غير الحق عز وجل، أن لا يشهد في الكون هذا متصرف إلا هو. لأن العبد إذا وفق لفهم هذه الكلمة العظيمة حصل على توحيد خاص، حصل على توحيد خاص، توحيد توحيد سواء، ما يرى إلا واحد، ما يعتقد هذا يؤذي وهذا ينفع وهذا يضر وهذا يفعل وهذا سيؤثر في كذا وهذا سيقدم كذا، ولو لم يتدخل فلان لكان الأمر يمشي كذا، وكم عنده هذا مؤثرين في الأشياء، كم عنده مدبرين في الكون، ما شاء الله في الموضوع هذا عنده كثير ناس يعتقد أنهم مدبرين ومؤثرين، اعتقاد يخرجه عن معنى التحقق بلا إله إلا الله في التعامل مع هذا الأمر. قال صارت له، قال حصل على توحيد خاص يوحد الحق سبحانه وتعالى، لا يرى له مشارك، لا يرى له منافس، لا يرى له منازع في فعله، ما جرى فبإرادته سبحانه وتعالى الخالصة المحضة التي ليس لأحد معها تأثير، ما وصل إليه من نعمة فمن الحق سبحانه وتعالى. يشهد أن الوسائط لها منا من حيث أن الله تعالى استخدمها في وصول الخير إليه، لكن لا يرى استقلالها بوصول هذا الخير إليه، وعلامة ذلك أن لا ينسيه الاشتغال بشكرها عن شكر من هو الأصل في وصول النعمة إليه سبحانه وتعالى. قال وصارت له هذه الكلمة جنة، جنة يعني وقاية وحماية، الجنة التي يستتر بها الإنسان من السيوف و

النبال ونحوها تلبس في الحرب. الجنة ما يقي ويحمي، الترس في الحرب نوع من الجنة، والجنة يعني الحصن. حب الوصي نجاة من كل سوء وجنة، وعصمة وعياذ من شر إنس وجنة، وهو وحق إلهي في هذه الدار جنة. فالجنة هي الأمر الذي يقي ويحفظ الإنسان، يتقي بها المخاوف والمكاره، كل ما خاف شيء وكره شيء يتقي شره بلا إله إلا الله، تقي هذه الكلمة وتحققه بها، تذوقه لمعناها يقيه شر المكاره. سيدنا بلال ما الذي كان يقيه شر ما يصيبه من العذاب، يهون عليه وقع ما يناله من التعذيب؟ هذه الكلمة. كل من استحلوا التعب في سبيل الله تعالى، ممن صاموا، ممن قاموا، ممن تعبوا، ممن جاعوا، ممن ضمئوا، ممن تحملوا الفقر، ممن تحملوا التعب في سبيل مرضاة الله تعالى، في القيام بحق بر والدين، في كل عبادة أو طاعة بذل فيها من أجل الله عز وجل، احتملت فيها متاعب ومصاعب لأجل الله، ما الذي هون أمر تلك المصائب والمتاعب على أربابها؟ لا إله إلا الله. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. قال: لأنه إذا اتضح له العلم بأن أمور هذا العالم منوطة بإذن الله تعالى وإمضائه، ألجأته الضرورة إلى التفويض إليه والتسليم لأمره، فيستريح العبد إذاك من اضطراب الآراء وترديد الخواطر. بماذا يستريح من اضطراب الآراء ومن ترديد الخواطر؟ قال: بتفويض أموره إليه سبحانه وتعالى. بتفويض أموره إليه سبحانه وتعالى يرتاح، يفوض أمره إلى الله بصدق فيرتاح، يطمئن ثقة بالمتصرف جل جلاله وتعالى في علاه. الذي عنده شك في المتصرف يقلق، لكن الموقن بأن المتصرف في الكون هو الله وفوض أمره لله، من أين يأتيه القلق؟ وهو يعلم أن الذي فعل به هذا هو الحق سبحانه وتعالى، الذي أجرى عليه هذا هو الحق سبحانه وتعالى، الذي اختار له هذا هو الحق سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وما بكم من نعمة فمن الله، ما تصبح في حالة وتمسي فيه إلا بإذن من الله عز وجل، ما يصيبك شيء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلا ما كتب الله لنا. شوف أنت إيش عد مما يصيبه يبقى سبب في أن يخرجوا عن روح نعمة الصلة بالله عز وجل، وهو يشهد أنه من الله، سواء كان ضراء أو كان سراء، يشهد أن المعطي هو الله سبحانه. من أين يأتيه الكدر ومن أين يأتيه الحزن؟ لا يضطرب قلبه، لا يعني هذا أنه يترك تدبير أموره وإقامة السبب في بذل الوسع في إعطاء الجهد، لكنه إذا لم تحصل النتائج التي كان يتوقعها لا يضطرب قلبه. الفرق بين المفوض أمره لله وغير المفوض أمره لله ليس في مدى البذل وكمال الإتقان، لا، الإتقان ليس له قلة الإتقان ليس لها علاقة بالتفويض. التفويض ثمرته أن يستوي في قلبك العطاء والمنع، الحصول والحرمان بعد أن تبذل الوسع، لأنك تثق بأن المعطي المانع هو الله عز وجل. طيب لماذا تبذل يعني الوسع؟ لماذا تقيم السبب وتتقن فيه أدبا مع من جعل هذه أسباب وصول رزقه إلى العباد، لا انتظارا للرزق منها؟ قلبك معلق بالرزاق سبحانه وتعالى، جوارحك منطلقة في إقامة السعي وتحصيل السبب كما أحب الحق وشرع سبحانه وتعالى، لكن قلبك ما يتعلق به، ما يتعلق بهذا السبب الذي أقمته، تقدر أن الرزق الذي يسوقه الله إليك إن كان من هذا أو من غير هذا، تعلم أن الرزق لا يطارد السعي، سعيك هو الذي يطارد المقسوم لك، فتتقن في العمل، لكن الثمرة أنك ما تكون قلق وأنت تبذل، ما حصلت النتيجة ما تشعر بالضجر، ما تشعر بالضيق، لأنك واثق بالحق سبحانه وتعالى، تشهد أنه المعطي المانع، عطيته إذا أعطى سرور، إذا أعطاك الله تعالى يفرحك تفرح،

0: هذا الذي فهم عن الله لا إله إلا الله يلتذ بكل حال، يلتذ بكل حال، عندما تعاكس الأمور مراده يفرح أنه يسير من حيث لا يريد إلا الله. أنا حتى لو سرت فيما أريد فأنا أسير بإرادته، لكن هناك شائبة من إرادتي تؤخر صفاء مشهدي لتصرفه فيه لفعله فيه، فإذا جرت الأمور على غير ما أردت كأني يسار بي في سبيل ليس لنفسي فيها حظ، لأشعر بأني مسير مراعى متحكم فيه من قبله، فيبعث هذا على الطمأنينة. ولكن الذي قل حظه من التحقق بلا إله إلا الله يقلق ويضطرب، قال ويرون ذلك يعني تعليق القلوب بالخلق، قال فرجال الحق تعالى لا يعلقون قلوبهم بالكلية بأحد من الخلق، ويرون ذلك يعني تعليق القلب بأحد من الخلق من الشرك الخفي، من الشرك الخفي. لاحظ قال تعليق القلب، لم يقل التعامل لتحصيل النفع أو الضر مع الخلق. ليس المشكلة في أن تتعامل مع هذا ومع ذاك رجاء أن تحصل على نفع أو يندفع عنك ضر، ترى أن الله هو النافع والضار فيه، لكن تقيم السبب الذي به سبحان الذي جرت عادة الله أن يكون نفعه وضره جاريا من خلاله. هناك فرق بين أن تتعامل مع الخلق لتحصيل نفع أو لدفع ضر، وبين أن تعلق قلبك بمن تعامل الذي يتنافى مع لا إله إلا الله، يعني مع التحقق بها، أن يكون قلبك متعلق بالمخلوق الذي ترجو منه النفع عندما تعامله، لا أن تعامله معاملة تنتهي بك إلى نفع قلبك فيها متعلق بالحق سبحانه وتعالى، بحيث لو حرمك هذا الذي كنت تعامله ما تتوقع أنه كان سينفعك به هل يضيق صدرك به؟ ولا ترى أنه ماشي بيده؟ الله ما يريد، هذا مسكين ما بيده شيء، هل تحقد عليه؟ إذا وصلك منه العطاء هل تنسى شكر الله انشغالا منك بالفرح يمتلئ قلبك بالشعور بالمنة له، تنسى أن الله هو المتصرف في قلبه، هو الذي ساقه إليك، هو الذي أراد أن يوصل رزقه إليك على يد هذا الإنسان؟ هذا انشغالك بشكره عن شكر من ساق رزقه إليك على يده سوء أدب مع رزاق سبحانه وتعالى. إذا أرسل لك إنسان ولده بهدية أعطاك إياها، استلمت الهدية وجعلت تشكر هذا الولد وتثني عليه وتتحدث به في كل مكان ما تذكر الأب بشيء، تكون إنسان أحمق سيء الأدب جاهل. لا بأس ما دام أنه هذا جعله الله سبب تخصه من بين غيره من الناس بابتسامة وكلمة شكر خفيفة، لكن قلبك يحمل المنة لمن؟ هؤلاء الناس سعات بريد، هذول موصيين، الله تعالى يضع رزقه في أيدي العباد يأمرهم بإيصاله إلى عباد آخرين من حيث يشعرون أو لا يشعرون. إذا كنت تشعر بالمنة لهذا الإنسان هل شعرت بأضعافها للمنان الحقيقي؟ إذا كان لا فإن لا إله إلا الله، متى شاركوا هذا في العطاء؟ ما تشعر أن هذا عبد محض وأن المعطي هو الحق؟ طالب نفسك بالتحقق بهذه الكلمة، إيش تفعل فيك الصلوات كل يوم وليلة؟ إيش تفعل فيك الأذان لما تسمعه؟ إيش تفعل فيك الدروس لما تحضرها؟ إيش تفعل فيك الشمس لما تطلع وتغرب؟ كلها مذكرات بلا إله إلا الله. فما دمت سالك إلى الله يجب أن تحرص على أن يكون لك في كل يوم تحقق بمرتبة من مراتب التذوق لكأس هذه الكلمة، ويظهر أثر هذا عليك في حالك في مشهدك في ذوقك. جرى عليك شيء من أمر الله عز وجل، من ابتلاء، من نعمة، تفهم عن الله في عطائه في منعه، تعيش معنى القراءة لأسطر المخاطبة الإلهية التي تكتب كل يوم على صفحات ما ترى وتسمع في هذا الكون، هي أقلام تخط أمام عين بصيرتك خطابات الله إليك إذا كنت تبصرها. إذا استشعرت أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المعطي المانع المتصرف النافع الضار سبحانه وتعالى، ما يتعلق قلبك بمخلوق، ما يتعلق قلبك بأحد بالكلية، يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لا تعلق قلبك بسواه أبدا، مهما عظم رجاؤك في من سواه أنه سيترتب على يده نفع، سيأتي منه خير، سيأتي منه رزق، سيتيسر على يده عمل من الأعمال، حتى لو كان في خدمة، حتى لو كان في دعوة، لا تعلق قلبك به، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. كان الحبيب حسن بن سقاف بن محمد السقاف صاحب سيئون العارف بالله، تلميذ الإمام هو الذي كتب كتاب نشر محاسن الأوصاف في مناقب والده الحبيب سقاف بن محمد السقاف، كان له بعض من يصحبونه ويترددون على مجالسه، واستأذنوا أن يرحل إلى الهند. قال ليش بتروح الهند؟ قال بروح الهند لأن هناك ضاقت بي الحال هنا وتراكمت علي ديون، ولأن هناك ناس معارف يعرفون والدي وكان لهم به صلة، فإن شاء الله نجد عندهم ما يتيسر به تدبير أمورنا وكذا، يساعدونا في قضاء بعض الحاجات هناك ونتسبب في كسب شيء من الرزق الحلال ونعود نكفي نفسنا. قال لا تذهب، ماشي رخص. جلس، عاود الطلب ثاني مرة، ما أذن له بالسفر، عاود الطلب. بعدين تفطن لسر عدم إذن شيخه له بالسفر، فجاء مرة أخرى يستأذن. قال ليش بتروح؟ قال سأتوجه بنية الدعوة إلى الله ونفع العباد، وإن يسر الله لي رزق هناك وكسب حلال وحصله. قال تمام، الآن قلبك ما هو معلق بمخلوق، هذا حين روح. وصل إلى هناك وجد أن ذاك قريب صاحب والده اللي كان يريد قصده توفي قبل وصوله بشوي، ما وجد أحد حتى يؤوي في بيته. جلس في مسجد من المساجد، دخلوا بجنازة وأثناء ما صلوا على الجنازة سهل الإمام كبر تكبيرة خامسة. اختلف المأمومون في حكم الصلاة، ما كان أحد منهم عنده نصيب من الفقه وطالب علم، فجاء وتحدث مع أحدهم كان يعرف العربية وجعله يترجم لهم. قال له أنه نقل لهم عبارة المنهاج من حفظه في المسألة، أنه ولو كبر الإمام خامسة فالصلاة صحيحة ولا لا يتابع على الخامسة ولكن لا تبطل الصلاة. نقل لهم نص المنهاج في المسألة وتعجبوا من فهمه للمسألة وحفظه لها، فاحتفوا به وصار يستضيفونه في بيوتهم وتيسرت أموره، صار له حفاوة ومنزلة بينهم، نفعه الله بالدعوة إليه. ما نفعه بذاك ابن عمه، لو كان راح يقصد ذاك ابن عمه ايش قريبه اللي هناك او صاحب والده ايش كان بيرجع به؟ حصل ذاك مات. وهم في الحقيقه هكذا الخلق اموات. قال لا تكثر الشكوى الى الصديق لا يؤخذ الغريق بالغريق، الغريق ما ينجي غريق مثله. الخلق كلهم غرقى ما بايديهم شيء، إنما المتصرف هو الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وساربنا في سبيل الصالحين، وسقانا كاس اليقين، وحققنا بلا إله إلا الله في أقوالنا وفي أفعالنا وفي خواطرنا، وجعلها حجابا يحول بيننا وبين خواطر السوء وبين أفعال السوء وبين أقوال السوء وبين نظرات السوء، وجعلها سبحانه وتعالى دليلنا إلى كل خير، جعلنا التحقق بحقائقها، أرزقنا وإياكم التحقق بحقائقها والسير في طرائقها، التذوق لكاسها والتشريف بالنصيب الوافر من إناسها والدخول مع أناسها، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلها معراج نرتقي به في كل صلاة نصليها وفي كل عبادة نؤديها إلى مدارج القرب منه والمعرفة به والدنو إليه، وأن يرزقنا استحضارها عند الحمام مع كمال حسن الختام في خير ولطف عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغفر.

0: والصحب عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي.
1: الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابق

عربا عتربا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا

من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفريتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفريتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم.

آمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف أشرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهل واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها.

0: كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ثبتنا وصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، سخرت الريح والشياطين الجن لسليمان، سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة، سخر لنا كل شيء من بيد ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، وحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة العافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، سلامة العافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط

رجال نصرف علينا الأنصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا يكفيكم الله السميع العليم سد العرش مسبول علينا عين الله ناظرة إلينا بحول الله.

الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي.

وسني بك أقمني عرفني الطريق إليك وأعن علي فضلك ألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي وأصغر صدرك آمين أعوذ بك من عذاب الله تعالى ما تقول لا من شر

يا خفي الوجع رديف السن يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونستجيب من رحمتك في أمرنا كله, فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا, قرب علينا المسافات, سلمنا من العلل والآفات, لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك على آل سيدنا محمد. الفاتحة.

كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في ذكر فوائد القرآن والحث على تلاوته وشيء مما في صحف إبراهيم وموسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذكر شيء من أحوال المقصرين مثل الإنهماك في عمل الرياضة والأغاني، وشيء من فوائد الذكر وتوجيه قارئ القرآن.
2: الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

كل حصص لها اهتمام ومراجعة ومذاكرات، إلا القرآن جعلوه في آخر المؤخرات، ما له سوى حصة فقط بلا اهتمام ولا التفات، فيغلطون إذا قروا في كل سطر غلطات، وبعد أن يتخرجوا قد يقرؤون في النادرات، وإن قروا ما رتلوا فلا يجيدون القرات، ويدخلون في الحصص للنشاط لعب الكرات، كذاك أنواع اللعب يأتونها في فترات، لأجل يرتاضوا كثير لا لجهاد المعركات، وسرعة المشي بها يذهب وقارها للصلاة، والتوادة والاقتصاد وحسن سير الحركات، ربع سدس هدي النبي فخل منك العجلات، والصالحون يمشوا رويدهم.

القرآن في الفرقان 11 صفات، فاقتد بهم فغيرهم ملتحقون بالشقات. والدين فصل ليس بهزل ولا لعب ومسخرات، وما خلقنا للعب ولا

فلا تزول بغير جواب سؤال أربع مشكلات عن الشباب أين مضى وعمر وعلم وثروات وخاتم الدرس الضحى شريط كله أغنيات ويشتمل هذا الغنى على الغنى.

عليها أزكى الصلاة، ومن ستر مسلم ستر هنا ويوم الطامات، ومن فضح مسلم فضح في الدار ذا والآخرات. يا ساتر استرنا وزد من تحت

ضيعت كذا المصاحف تشتكي وتتعلق بالعصاة فبعضهم يقرأ قليل من حيث فك الختمات ولا عرف من أي جزء وهكذا

في صحف إبراهيم حكمة وعظات، ولا صحف موسى الكليم عليهما من الصلاة، في صحف إبراهيم نصح لمن رعى من الرعاة، فيها خطاب للملوك لا يجمعون الفانيات، بل ينصرون من ظلم يكف منه الدعوات، فيها على العاقل يكون عمر السوائع أربعات، ساعة يناجي خالقا والثانية محاسبات، والثالثة يفكر بها في صنع ربه والصفات، والرابعة يصلح بها شأنه وشأن العائلات، ثم على العاقل يكون بصير أيام الحياة، لا يضعن إلا لمعاش أو لمعاد الآخرات، مقبل على شأنه حليم حافظ لسانه واللهات، أيقن بأن كل كلام عمل فقل الكلمات، وفي صحف موسى عليه

الحطمة والهاويات، ومن مصدق بالحساب ولا تعب بالصالحات، ومن غضب من بالقدر مؤمن سخط للمقضيات، ومطمئن بالدنا وقد علمها فانيات، يعلم بما قد صنعت

تأمل السبع الطوال واحفظ لسبع منجيات، وسبع تقرأ كل ليل لكل ظالم مهلكات، وسورة الكوثر مع الست الأخيرة منقذات. فتب إلى مولاك يا مسكين توبات صادقات، لها شروط أربعة إن نقصت فكاذبات، تعزم على ألا تعود إلى الذنوب إلى الممات، بعزم صادق والندم وترك كل المعصيات، ورد ما عندك حقوق لآدم أو مظلمات، أو تعلمه بما أخذت وتحصل المسامحات. فإن تكن غيبة ولا يدري له استغفر ميات، وإن درى فقل كذبت وجئت أطلب مغفرات، حتى يسامح وإذا قضي عليه بالممات. فالورثة هم نائبون على الحصص قال الرواة، ومن يحج وهو فقير

الطاعات فاستغفر الله كثير يكفيك شر المعصيات كل مصيبة بذنوب العاجلات والآجلات والله يعفو عن كثير.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: أيا قوم ماذا جرى؟ فتلك نار فارس قد أخمدت، وذلك إيوان كسرى قد تصدع. نار لها 1000 سنة صامدة، وها هي اليوم قد خمدت. ألا يوجد من يخبرنا، من ينورنا؟ سأذهب إلى الراهب لعلي أجد عنده المخرج. هل من أحد هنا؟ هل
2: قصدت مناداتي يا فتى؟
1: نعم يا سيدي.
2: حللت أهلا وعمت خيرا،
1: لكن من أين سيمكث الخير وقد حصل ما حصل؟
2: فهمت. أراك تسأل عما يدور في هذه الأيام؟
1: بلى يا سيدي، هل عندك النبأ؟
2: إن في الكتب السماوية قد أتى بها نبأ ما سيحدث من معجزات للنبي المنتظر.
1: نبي؟ أنبي بعد عيسى؟ ما هي أماراته؟
2: قد جاء في الأثر أن نبيا اسمه أحمد يكون خاتم الأنبياء، يلد مختونا وساجدا وبيتا.

0: بين كتفيه خاتم النبوة مبينا.
1: إذن ما يحدث إنما هي مقدمات ومعجزات وبشارات لهذا النبي.
0: أرى أنه لا تفسير آخر لذلك.
1: يا سيدي، هل زدتني مما تعرفه عن هذا النبي؟
0: فالحديث سيطول عن هذا النبي المرتقب، دعنا نمشي في جولة في هذا الوادي، منها نستنشق الهواء النقي، ومنها أزيدك يا فتى بما علمت في خبر النبي أحمد.
1: فكرة جيدة، تفضل تفضل يا سيدي، إنني منصت لما ستقول.
2: ففي هذا العام 12 من ربيع الأول، لعام البطشي والجبرون، عام الفيل، هذا العام فالكل منبهرا، الكل متحيرا، لا يدرون أن قد أحلت عليهم أعظم النعم، أحل عليهم أحمد ومحمد والمصطفى، الحبيب الشفيع منورا، فولد هذا الهدى مختونا ساجدا، فالكون استبشرا وتنورا.

0: اليوم درس كم انتظرت سماعه.
1: نعم يا حامد، إنه درس يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل مخلوق عرفته البشرية
2: صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كنت أسارع الخطى لعلي أدرك الدرس.
1: اجلس يا عمر، لحسن حظك أن الأستاذ اليوم تأخر، وإلا قد فاتك الكثير من درس اليوم.
3: صدقت يا عبد الله، إن شاء الله لن أكررها مرة أخرى.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أعتذر منكم لتأخري لأمر خارج عن إرادتي يا طلابي. حسنا يا طلابي، أين وصلنا معكم في الدرس؟
1: وصلنا يا أستاذ إلى الدرس الذي يتكلم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: بالضبط يا أستاذ، بعدما أشرحت لنا بدايته وهي ولادته، ثم المعجزات التي حصلت له مثل خمد نار فارس وتصدع المبنى العظيم إيوان كسرى.
4: نعم يا طلاب، وبعد أن كبر الحبيب واستقوى شابا مزهرا، وبان في الرعية صادقا وفيا، وخلقه السماحة والشجاعة والصبر الجميل المجملا، حتى شاع سره فوصل الصغير والكبير المقعدا، فتلك خديجة قد سمعت من خلقه وأمره ما يحمدا، فعرضت عليه تجارة لها ثم الزواج المشرفة، حتى وصل إلى الأربعين نبيا مرشدا، وأمر من الله بالهدى مبلغا، عندها لاقى ما لاقى، فذاك عمه أبو لهب قد آذى وله تصدى، وتلك حمالة الحطب وزوجها قد وضع على ظهره القذى، وفي طريقه الأذى، وفي الطائف هم أن يذهب لعله يلاقي بها معصما، فإذا بالرد معنفا، فأغروا عليه الصبية وذا الجنى ليرموا عليه بالحجارة رميا محقدا، فشق جبينه وكسرت رباعيته، فسال الدم معطرا، فبادر الشفيع أن يمنع وصول دم، خشية أن تنتقم الأرض بأمر من السماء، حتى استظل بجدار بستان لعله يجمع أنفاسه المرهقة، فجاءه عامل البستان عداس حاملا أقطاف عنب منه للحبيب مهديا، فسر الحبيب صنع ذاك الفتى، ثم أتى ملك الجبال لمحمد ناطقا، ألا تأذن يا حبيب البرايا أن أطبق عليهم الأخشبين فلا ترى منهم أحدا؟ فرد الحبيب لا وكلا، لعل الله يخرج منهم من يوحدا، عليك الصلاة والسلام يا رمز الرحمة والسلام،
2: عليه الصلاة والسلام.
3: يا أستاذ، إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد أودي كثيرا حتى من أقرب أهله.
4: نعم يا أبنائي، حتى وصل إلى الثالثة بعد 60 مكملا وحيه ورسالته المشرقة، فقام في الملأ خاطبا، اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، ففهم الصديق مقصد خليله، فهال بالبكاء حينها، اختضبت لحيته مبتلة بدموع الفراق المحقق، ثم أعلن المختار وداعه لصحبه، حتى انهلت المدينة كلها بالبكاء، وعندئذ جاء ملك الموت مستأذنا له مخيرا، فاختار الرفيق الأعلى مكررا مؤكدا، وبعد موته كم ضجت المدينة ضجا، فذاك الفاروق حاملا سيفه محذرا ممن يعازيه في وفاة محمدا، وهناك بلال لم يطق مكث المدينة لآثار بمحمد ذاكرا، حينها قام ابن أبي قحافة مخاطبا ومثبتا أصحابه مما قد أبتلوا، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فهكذا ودع المختار أهله وخلة. نعم، ودع بعدما اجتهد وأنجذنا، بعدما نورنا واصطفانا لنكون معه في الجنة إخوانا. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله، فقد ودعت ولم ترى من نعيم الدنيا شيئا. عرضت عليك جبال مكة ذهبا فأبيت، لتختار أن تعيش مسكينا وتحيا مسكينا وتموت مسكينا. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه،
2: صلى الله عليه وسلم.
1: إن لسيدنا أبي بكر الصديق دور كبير في وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم يا عبد الله، مع إنه أكثر الصحابة محبة وقربة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا من يقول لي، ماذا استفدنا من موقف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
5: استفدنا يا أستاذ الصبر عند الابتلاء والصبر عند الصدمة الأولى، فكل ما يأتي من حزن وابتلاءات من الله تعالى ليجازينا إذا صبرنا ورضينا بما قدر الله لنا.
4: أحسنت يا حامد.
1: إن شاء الله الدرس القادم نريد أن نعرف أكثر عن حياة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد شوقتنا لقصة حياته يا أستاذ.
4: إن شاء الله، وبارك الله فيكم يا أبنائي، فقد أكملنا الدرس اليوم وسنخرج معا لندرك الصلاة في جماعة. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

الليل قد تداخلت عليه أمورا مؤسفة، فأصبحوا وراء الوسائل الملهية، ذاك ينشر أمورا مخزية، وهذا يكذب ويحتال بين النساء مهددا، والآخر لم يبلغ الرشد ويرى ما يذهب ماء الحياة، وهذا جعل من السهر وقته وماله وحاله المعظما. ألا نعي ما قد وقعنا فيه من الرداء؟ الأب أول معضلة، ألا ترضى أن يقال عنك في السماء إنه كان ظالما جائرا؟ فولدك أول شاك للرحمن مصرحا، فأحسن التربية تسر بفعلهم وتفرحا. وأنت يا أخي حكم نفسك، فهناك من الوسائل ما به العقل قد تخمرا. ألا يا أخي عليك أن تسمع قولي وتفهما، أين وقتك في محمد ورب محمد؟ أين وقتك في محمد ورب محمد؟ ألا تفيق لهوى نفسك وغدر شيطانك الرجيم المدمرا؟ انهض انهض انهض وأدرك الوقت الثمين المهدرا، أدرك قبل أن يعي الجسم أو يأتي الهرم مخذلا أو تأتيك المنية حاضنة. انهض واجعل الوقت لمحمد ورب محمد، اجعل الوقت لمحمد ورب محمد.

0: ربي كم أعقت والدي وكم جرحت والدي، ربي إني نادم على كل لحظة تسببت في ألم قلب أمي، كل فعل طأطأ رأس أبي، ربي هل لي أمل لأتوب؟ أرجع لأدرك رضاك ورضاهم، أرجع لأدرك رضاك ورضاهم.
1: يا الله إني مستحي لرفع يدي، فلا وجه معي لأخاطبك. تصفحت أيامي وساعاتي فوجدتها غارقة في محيط الغفلة والضياع، ما بقي من عمل مخزن إلا ولي فيه نصيب، فهل لي فسحة يا الله لأتلذذ بمناداتك، فإني إليك عائد.
2: يا عادل العادلين ويا راحم المستضعفين يا الله، أنا عبدك الضعيف الذي استقويت على عبادك باتباع شيطاني الرجيم. كم ظلمت، كم نهبت أموالا وأملاكا لم تكن لي، فالرشوة كانت عملي والكذب والتزوير طريقي، لكن عرفت وتيقنت إن لا ظلم أقبح من ظلم النفس، فظلمت نفسي بسلب حقوق خلقك، فإني نادم ومعترفا بكل حق لأعيده إلى أهله. يا رب فإني أريد أن أكون في صفوف عبادك الصالحين، فهل لي قبول في ذلك؟ يا الله فهل لي قبول في ذلك؟
3: لا يا أخي، لا تقل ذلك، لا تقنط من رحمة الله، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز مخاطبا من أكثر المعاصي وأسرفوا في فعل المنكرات، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فأنا وأنت وأنتم كلنا معرضون للزلل والخطأ، لكن لا ندع وساوس الشيطان تقف لنا عائقا في الرجوع والتوبة، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إخوتي في الله، فوالله إننا في أتم نعمة بحمل كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة التي كتبت على العرش قبل خلق الدنيا، فهي من كرمتنا وشرفتنا، فهل نجاهد أنفسنا للعمل بمقتضاها؟ فهل نجاهد أنفسنا للعمل بمقتضاها؟ وكيف لا، وهي مفتاح دخولنا للجنان،

أخي ممن أسرف على نفسه، فالباب مفتوح لتدخل قصر التذلل والانكسار، قصر التوبة والرجوع لله الفرد الصمد. فكيف يحق لك الظن بعدم قبولك وقد عصيته فسترك، وكنت تعيد الذنب تلو الذنب وهو مستمر في سترك، بل ويرزقك وإذا مرضت شفاك بعد أن محى ذنبك. فاجعل ما بقي من عمرك لمحمد ورب محمد. إلهي اجعل ما بقي من أعمارنا في رضاك ورضا رسولك، في رضاك ورضا رسولك.

كان أصدق الأمة حياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه ويقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي. تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم أختها فماتت عنده أيضا، ولذا كان يلقب بذي النورين. كان من أكرم الناس وأكثرهم بذلا في سبيل الله، فقد اشترى بئر رومة وسبلها للمسلمين، ولم يكن في المدينة ماء يستعذب غيرها، وجهز جيش العسرة، وتصدق بألف دينار صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وكان عثمان شديد المحبة لتلاوة القرآن، حتى إنه تلا القرآن كله في ركعة واحدة يوتر بها، وكان يقول: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. وهو الذي جمع المصحف في خلافته، فقد شكل لجنة علمية من علماء الصحابة على رأسهم زيد بن ثابت، فنسخوا الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر الصديق، وكتب عدة نسخ من المصحف، وأرسل إلى كل مصر بنسخة، وأمر بإحراق ما يخالفها. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة حين صعد إلى أحد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. تمالأ عليه الخوارج وحاصروه في بيته، ثم اقتحموه، وضربه أحدهم بسهم والمصحف بين يديه، فانتضح دمه على المصحف. وكان استشهاده في شهر ذي الحجة سنة 35 للهجرة، وهو ابن 82 سنة، ودفن بالبقيع، فرضي الله عنه وأرضاه.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وستر أترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا
عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب

نبرت بالجبت وطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلق

أدهني، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وكار الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن

الإسلام على كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو

الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل

إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله

للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: الصلاة، تقاربوا، تراسوا، ساووا الأقدام، اعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام، ساووا صفوف، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات مباركة الصلوات طيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى أولاد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يا السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك بارك الله السلام. تبارك هذا علي هذا الجلال الكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

ثم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

لتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي

0: وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصول مفروحهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإيام في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا في التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله.

الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله.

يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين

أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوي ارحمني يرحمكم الله، استوي المعتدل ويحل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حادوا بين مناكب العقاب، مستشعر عظمة من تكفون بين يديه، إن من تسوى تسوى من تمام الصلاة، العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصلاة. بارك الله فيكم، استوى صلى. الله أكبر. الشريك له بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

قلوب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصار

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: ربكم أرضه سبحان ربنا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي
0: الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ومن أماش شيء بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام. حينا ربنا السلام. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: الله أكبر كبيرا الحمد لله ربنا سبحان الله وتعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
0: اللهم احفظ السماوات والأرض وسلم على سيدنا الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا

ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر.

أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف نفعه الله في الدارين آمين. فصل في الوصية. وخير الزاد تقوى الله، أوصى بها أدنى بريته وأقصى، وعم بحكمها كل العباد، فتلك الربح والغنم الجسيم، وتلك الكنز والملك العظيم، وتلك سبيل أرباب الجهاد. ثم نبه على أن زاد هذا السفر هو تقوى الله تعالى، فإنها الخصلة التي أوصى الله بها الأولين والآخرين في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: قلت: أليس الله سبحانه أعلم بمصالح عبده وأنصح له وأرحم به من كل أحد؟ ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية من هذه الخصلة التي هي التقوى، لأوصى بها عباده لكمال حكمته وسعة رحمته. فلما جمع الله في هذه الخصلة الأولين والأولين والآخرين واقتصر عليها، علم أنها الغاية التي لا يتجاوز عنها، وأنه تعالى قد جمع كل نصح وإرشاد وتأديب وتعليم في هذه الوصية الواحدة كما يليق بحكمته. انتهى. تشاغل بالدنيا أناس فأصبحوا عن الباب محجوبين قد منع القربى، وأهل التقى لله تسري نفوسهم إلى غاية نالوا بها المشرب العذبى، فجالوا بنور العلم في روضة التقى، بها أنفس الأبرار قد ملئت حبا، هم قطعوا الدنيا بخوف وعيدهم وذكرهم للموت أورثهم كربا. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن التقوى كنز عظيم، فلئن ظفرت به فلا كم تجد فيه من جوهر عزيز وعلق نفيس وغنم جسيم وملك عظيم، وكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت في هذه الخصلة التي هي التقوى. وتأمل ما في القرآن كم علق بها من خير، وكم وعد عليها من ثواب، وكم أضاف إليها من سعادة، وأنا أعد لك من جملتها عشرا. أولاها المدح والثناء. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والثانية الحراسة من كيد الأعداء. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والثالثة النصر والتأييد. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والرابعة إصلاح العمل وغفران الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والخامسة محبة الله له. قال الله تعالى: فإن الله يحب المتقين. والسادسة القبول. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والسابعة الإكرام والإعزاز. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والثامنة البشارة عند الموت. قال تعالى: والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتاسعة النجاة من النار. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والعاشرة الخلود في الجنة. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. في هذين البيتين ذكرنا رحمه الله تعالى المصنف بتقوى الله جل جلاله وما تحويه من فوائد عظام وفوائد جسام. وخير الزاد تقوى الله، أوصى بها أدنى بريته وأقصى، وعم بحكمها كل العباد، يعني قرب من قربه بتقواه وأبعد من أبعده بالمعصية وترك تقوى الله تبارك وتعالى الذي هي خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وشر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. قال الحسن رحمه الله تعالى: المتكلمين بها كثير والعاملين بها قليل، لأن التقوى هي عمل، أما تأليف الكتب فيها والإلقاء الخطب ولو مؤتمرات حتى ما هو هذا المطلوب، هذا لا وسيلة، للمعرفة والتعرف على التقوى، لكن الشان فيما بعد في إنزالها في أرض واقع الإنسان وتعامله مع ربه وتعامله مع خلق الله وتعامله مع نفسه، ثلاثة أشياء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها هذه الثلاثة الأشياء، تعامل الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع خلق الله. قال في الحديث اتق الله تكن أعبد الناس، اتق الله تكن أعبد الناس، لأنه اجتمع جماعة من التابعين الكرام فيهم الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكان بينهم نقاش يدور ما هي أفضل الأعمال. هذا النقاش اليوم عاد يدور، النقاشات اللي تدور اليوم اللي نقاشات ثانية، ما هو أفضل الأعمال؟ ناس يتكلمون ليس مجرد كلام، ناس أهل عمل ومجاهدة وجد، تفهمون ما هو أفضل، عندهم همة وعزيمة ونية أن يعملوا بما كان أفضل الأعمال أن يكون هو عملهم. فصاروا يتحدثون عن أشياء، هذا يقول الصلاة والحج والجهاد وكل ما الاستقامة هم وأهل عمل وجهد. فقال أحدهم أفضل العبادات ترك المعاصي، أفضل العبادات ترك المعاصي. فقال الحسن البصري تم الأمر، هذا الصح، هذا الكلام الصحيح، أن تترك معاصي الله تبارك وتعالى. فترك المآثم وترك المحارم غنيمة. قال بعضهم اترك المحارم وظل نائم تأتيك الغنائم، لكن المحارم تركتها، نائم بس ما يعصي الله تبارك وتعالى. قيل لبعض الصالحين منذ عرفناك ما سألت الله حاجة ولا دعوته بدعوة إلا استجيب لك. قال ما عصيت الله منذ عرفت نفسي، منذ عرفت نفسي ما عصيت الله. لا تقولون لي يجيبك، لأن الله هكذا يفعل مع أهل التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، نفس الوصية لأول البشر وآخره، الوصية الجامعة النافعة الرافعة هي تقوى الله تبارك وتعالى. ليكون الإنسان من كان في أي موطن في أي زمن في أي عالم، تقوى الله بها الرفعة، أسود أحمر شرقي غربي خلاص تقوى الله. قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء، لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. وقالت تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعجبه شيء من الدنيا وما أعجبه أحد من الناس إلا أن يكون ذا تقى، بس لا يعجبه من الدنيا شيء ولا من الخلق أحد إلا صاحب التقوى. خاصة هذه الرفعة، هذا القاسم المشترك بين الأنبياء والمرسلين وسائر المخلوقين المكلفين من الإنس والجن، تقوى الله. من اتجه في طريق تقوى الله يقول هذا في الزمرة، في زمرة المقربين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زاد إيش؟ زاد إلى أي بلد؟ الناس اليوم تبحث عن الزاد وتتجه نحو الزاد إلى أسفار ودراسات وانتقالات من شرق إلى غرب، حيث يرون الزاد الملائم لحياتهم وعيشهم، يجروا يهوده ويفكرون فيه يمشون محل. لكن الزاد يتكلم عنه زاد التقوى، لأن هذا الزاد هو النافع في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ وفي الآخر، ماشي نافق إلا ذا، باقي العملات كلها ما تنفق، ما لها قيمة إلا تقوى الله تبارك وتعالى. فهنيئا للمتقين، اللهم ارزقنا التقى والهدى والعفاف والغناء يا رب العالمين. قال إمام الغزالي: الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمصالح عباده وأنصح لهم وأرحم، ولو كانت في خصلة في العالم أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر من التقوى لأوصاهم بها. لكن هذه الوصية، هذه وصية من؟ الناس اللي متذكرون وصايا الصالحين، وهو خير وصايا الأنبياء، وهي من وصايا الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وناس يتذكرون وصايا الملوك ووصايا الحكماء ووصايا الزعماء ويتناقلونها ويفخرون بذكرها ونقلها، لكن هذه وصية الله، وصية الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإن من اتق الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا. قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته: اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. لا من يقطع الطرق لا برجله ولا بخيله ولا بسيارته ولا بقطاره ولا بطائرته. يمشي الطائرة بطل، أيوة عند الناس بطل، هذا جزاه الله خير، نفع الناس، لكن بطولته الحقيقية تقوى الله. تقوى الله هي البطولة للمصلي وللصائم وللعابد وللعالم وللفقير وللغني، هذا هو تقوى الله، هي الذي ترفع كل أحد. ومن دون تقوى ذهب يصلي ويصوم لكن ماشي تقوى عنده، الكذب يكذب والخداع يخدع، الصور عادة، عبادته صورة خالصة. إن شاء الله تنفعه، نفعها له أن يتخلص من الكذب، يتخلص من الخداع ومن النظر الحرام الذي يصر عليه. والمشاهد نفعته الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا ما انتهى عن الفحشاء والمنكر عاد ما وصل نفع الصلاة. فهكذا أوصل حقه تبارك وتعالى الأولين والآخرين والآخرين. وهي الخصلة الجامعة لخيرات الدنيا والآخرة. والحق تبارك وتعالى في القرآن أكثر من 70 موضع يتكلم عن التقوى، وذكر منها هنا 10 آيات. ماذا يحصل أصحاب التقوى؟ ماذا يحصلون؟ أول في الدنيا لا يطمئن مثلهم، ولا يرتاح بال أحد مثلهم، ولا ينشرح صدر أحد مثلهم. إن الله، هؤلاء الذين الله معهم، لما يكون الله معهم انشرحت صدورهم واطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم، وما هزهم شيء مما يحصل في الدنيا ذي كلها، لا موت ولا مدونة، أنهم متقين لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو انطبقت السماء على الأرض لكان للمتقي مخرج. أهل التقوى لهم المخرج، السماء انطبقت على الأرض، إيش عاد؟ من بينجو هذا؟ من بيسلم؟ لو سقف بس سقط فوقه ناس، سقط فوقهم، من بيسلم من سقوط سقف حق عمارة فوقه؟ فكيف بالسماء بأكملها تنطبق على الأرض؟ قال: التقوى المتقي سيجعل الله له مخرج، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا، يعني مخرج ليس كمخرج بقية الناس. الناس ما حد يتم في مشكلة ولا في آفة، كل حد ما أدى إلا خرج من أزمته وخرج من ضغطه ومن مشكلته الواقع فيها. لكن المتقي مخرجه غير، مخرجه أسهل وأسرع، لأن الدنيا ليست دار بقاء وسرور وتمام النعيم. حتى المتقي تواجهه شدائد، لكن أسهل خروجه يجعل له مخرجا، يعني مخرج خاص

0: حر، اهضر الجبل، اتغير فيه؟ ما تغير فيه، لا تغير لونه ولا تكسر ولا تفجر، لا هو باقي مكانه راسخ. فهذا التقي راسخ، هي الشدائد تمر ما تضره اصلا، لانه علقته بالله خلاص. يرى المكون هو مدبر الكائنات بالتفصيل وبالتدقيق التام الشامل، فيزعج نفسه ليه؟ هو تقي، هذا اللي يرتبك الا بسبب تقصيره، بسبب التقصير وبسبب المعصيه وبسبب الزله وقع في الارتباك ذا والانزعاج والاضطراب. والتقوى دي بغت دورات، الدورات هي ما هو دورات بنجلس بنتكلم، بغت دورات الانسان مع نفسه، كيف يكون له مع نفسه دوره في تطوير نفسه في تقوى الله تبارك وتعالى ومحافظته على التقوى. فإن التقوى هي عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. بس كم المأمورات؟ أركان الإسلام 5: الصوم شهر في السنة، والحج مرة في العام، والزكاة على صاحب المال، والصلاة 5 فروض في اليوم. كم عدد ساعات اليوم والليلة؟ 24 ساعة. كم تستغرقه الصلاة من هذه 24 ساعة؟ مجموع الصلوات 5، واحد بيصلي 17 ركعة، كم يستحتاج كم ساعة؟ هذا غايتها للمتأني والكارئ، بيأخذ ساعة في 17 ركعة، طيب عواقي 23 ساعة. هذا الواجب بس ساعة واحدة لله تبارك وتعالى. فالحق جل جلاله أوصى بالتقوى وأوصى بترك المحارم، الترك والشأن العظيم. الفعل ده سهل على الكثير، لكن ترك المحارم هذا صعب على الأكثر، فهو الشان الذي يدور، هو الأمر الذي يدور عليه الشان، هو مربط الفرس وهو سعادة الإنسان وارتفاعه إلى القمة تقوى الله تبارك وتعالى. الله تعالى أمر بالتقوى، والتقوى واجبة لكل إنسان، مثل ما نقرأ في الواجبات، الوضوء واجب والصلاة واجب والاستنجاء واجب، تقوى واجبة، وهذا كله من التقوى أصلا. ليه صلى؟ متقي لله، لأنه أمره بالصلاة فصلى، أمره بالوضوء فتوضى، أمره بإزالة النجاسة فأزالها، تمام. وهذا كله داخل في باب التقوى. شرع الله تبارك وتعالى التوبة وأمر عباده بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هذه التوبة تعالج التقصير الذي حصل في التقوى، حصل في التقوى تقصير وخلل وفجوات في التقوى، قول بس عاد باقي حاجة اسمها توبة، تعال ترجع مرة ثانية مشان تستقيم على التقوى. وشرعت التوبة ما دام روح الإنسان في جسده، توبة مشروعة وما بها مفتوح، ما ينقطع أبدا ولا يقفل الباب، ما هي مثل أبواب الخلق يقفلون يوم ما يفتحون، ويوم ما حد المدير، ويوم ما حد الوزير، والدوام من كذا إلى كذا. لكن التوبة لله تبارك وتعالى باب مفتوح في كل نفس، وانت بتنام وانت بتقوم من النوم، وانت تمشي في السوق، وانت في الدوام، وانت في الصلاة، توب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، يعني عزم أكيد ألا يعود إلى المعصية، فاهمها، فاهم المعصية اللي فعلها والخطأ اللي ارتكبه، عنده عزم شديد وتصميم ألا يعود إليه ويندم على ذلك الفعل وينتهي عنه، يترك هذا العمل ويندم عليه ويعزم عزما أكيدا ألا يعود إليه. فإذا فعل ذلك هو في التقوى، هذا تاب إلى الله تعالى، أراد الرجوع، أن يلتحق بركب المتقين، وأن يلتحق بموكب أهل التقوى ليرجع إليهم. فشرع الله التوبة والاستغفار على الدوام، وما صد عن هذا الباب أحد. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهي التقوى إيش إلى أي مصيرها؟ ما غايتها؟ ما هدفها؟ الوصول إلى رحمة الله. بس والله يقول لكل شخص، كل مسلم، كل مكلف، كل مؤمن، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ماشي في يوم أو حالة أو وضع أو ظرف أو زمن يقول لا بس إذا ما ماشي تقوى، لا لا، التقوى لا زال بابه مفتوح إلى أن تبلغ الروح الحلقوم. إذا انكشفت الستارة وصار الإنسان ينظر إلى الأجر والثواب عين يقين، خلاص يشوف عاين، وينظر إلى الملائكة والأرواح، خلاص إذا انكشفت هذه الستارة ورفع هذا الغطاء وما تاب، نعم عاش توب، خلاص فات الأوان. وأما قبل ذلك فالأوان مفتوح. ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها فقد تاب الله عليه، عاد ما بلغت الروح الحلقوم، لكن الشمس طلعت من المغرب مع تقبل التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعند طلوع الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. هذه بعضهم زادها في شروط التوبة، ألا يبلغ الروح الحلقوم، ألا تبلغ الروح الحلقوم، وألا تطلع الشمس من مغربها. ويزاد أيضا من شروط التوبة إذا كان في مظلمة أو حق لأي مسلم يعيدها إليه، مظلمة أو حق كمدين ليشلوا برضا، هذه ما هي مظلمة، هذا حق رده. فأنت تركته مع القدرة فظالم، ظالم عندك سداد للدين تقدر تسدده ما سددته، فضلا عن أنه ما يفكر في السداد ويتغافل كذا يولي عنه كأنه ما استدان شيء. عجيب هذا، من فين تتفكر؟ كيف تتذكر نفسك بس لما كنت في حاجة، والاستدانة والاقتراض وحسن الكلام في طلب المال، لما أخذت المال خلاص كأنه ما أخذ شيء، هذا حق. فماشي توبة حتى يرد المظلمة لصاحبها. فالتوبة والتقوى لابد أن يرجع إليها الإنسان حتى يعود إلى تقوى الله، ويظل يجاهد نفسه، اتق الله في شيء، يحمد الله، رأى في خلل، في غفلة، في رجوع عن تقوى الله، يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر. والحق تعالى أمر الأنبياء والمرسلين بتقوى الله، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، والمرسلين طيب ما يعصون الله، ليس عندهم معصية، معصومون من المعصية، ومع ذلك أمروا بالتوبة، لأن التقوى مراتب والتوبة مراتب. التقوى مراتب، ليس مرتبة ترك الحرام فقط، ترك الشبهة هذا مرتبة في التقوى، ترك المكروه، ترك الفضول من المباح، مباح بس فضول يعني لا يعني في زيادة قوة ولا في بقاء حياة، بس كذا زايد فضول زيادة لا لها، ما لها معنى ولا لها إضافة قوة ولا زيادة معنوية ولا شيء، بس مجرد التلذذ والتبسط. هذا من عند أرباب المراتب الرفيعة، هذا من التقوى، الله يتقون الفضول من المباحات، كلاما أو طعاما أو لباسا أو مركبا أو مسكنا، ما كان من الفضول الذي ليس فيه حاجة ولا نية هم تاركين له. والتوبة كذلك، فالأنبياء يتوبون حتى من الطاعات ويستغفرون حتى من الطاعات، لأنهم لما يرون عظمة الحق جل جلاله وأنهم لا يقدرون قدره فيستغفرون مما توصلهم إليه، مع أنهم أعبدوا الخلق وأتقى الخلق وأقرب الخلق عند الخالق، لكنهم يستغفرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته كما في الحديث الصحيح استغفر الله ثلاثا. طيب هذه الصلاة هي حضرة الله، الدخول في الحضرة الإلهية، استغفر من إيش؟ يستغفر أنه لم يرى أنه أدى حق الله في هذه الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه خصلة عدم رؤية النفس بالكمال، لا يرون في أنفسهم أنهم أدوا الكمال، وهم أنبياء وهم رسل ولا كمال ككمالهم، ومع ذلك لا يرون أنهم أدوا الكمال. وكل من يعمل ويرى أنه في عمله أو في نشاطه أو في إنجازاته أو في عباداته يؤديها على الكمال، ما هي على الكمال، هذه الخصلة قطبتها وغيرتها، لا تنظر إليها أنها كمال أبدا. وكانوا يستقلون كل ما فعلوه من أجل الله، كل ما فعلوه من أجل الله يرونه قليل، وأي نعمة من الله جاءت لو يصير يرونها عظيمة كبيرة، أبسط أقل نعمة أدق نعمة، كانوا يدققون في جميع النعم ويتأملونها ويحمدون الله عليه، يرونها عظيمة وجليلة، وأي طاعة يقدمونها ولو كانت مجاهدات يرونها قليلة. حق الله أعظم، إيش لقينا؟ ما فعلنا شيء. ولو وقع عباده واستغرق أوقات يقولك الإخلاص كيف والنية كيف، فيظلون في هذا المعنى ويقربون من الخالق جل جلال، يقربون يقربون يقربون بسبب أنهم ما استغنوا ولا رأوا نفسهم أنهم خلاص أدوا كل شيء عليهم، أدوا الحقوق اللي عليهم. كم اللي يرى أنه صلش وخلاص حقك أعطيتك يا رب، إيش أعطيته؟ كلام ما هو لايق، ما هو صالح. الحق ما هو محتاج، أنت المحتاج، الحق ما يحتاج شيء، لا قيام القائم ولا صيام الصائم ولا مجاهدات المجاهد ولا مكابدات المكابد، ما هو محتاج لشيء قط، أنت المحتاج فقط لا غير، وأنت الفقير وأنت العاجز وأنت الضعيف والمحتاج لمولاك. فالله تعالى عندما يرى أولئك المفتقرين إليه اللي يرون أنهم محتاجين إليه، هم أغنى الخلق عنده، هم أغنى الخلق، هم أرفع الخلق، هم أعز الخلق. وذكر هنا للتقوى 10 خصال وهي أعظم من ذلك، لكن ذكر جملة منها. وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، هذا من شؤون الأبطال ومن أعمال الشجعان. إن أن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وفي قراءة لا يضركم كيدهم شيئا، الحراسة من كيد الأعداء. والنصر والتأييد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إن الله يحب المتقين. محبة الله لهم، إنما يتقبل الله من المتقين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني عند الموت تأتيهم البشائر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والخلود في الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. مغفرة، تكفير سيئات، فرقان يجعل له، يفرق، يعطيه بصيرة في باطنه وفي قلبه، يفرق بين الحق والباطل والخير والشر والحلال والحرام، ما يخفى عليه لأنه قد جاهد نفسه على تقوى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقاء والهدى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رحمتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس ووبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

انصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
2: وماذا بعد؟
1: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
2: سبحان الله،
1: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
2: أريد بالطبع.
1: إنه أنت يا عم.
2: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
1: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
2: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
1: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
2: اسمع يا بني.
1: ماذا؟
2: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
1: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
0: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بكريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم ورحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيها أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ ليجيبوا عنها. وبداية نرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. ورحب بالجميع، وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبداية نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم.
1: الله يحفظكم،
0: جزاكم الله خير الحضور، جعل الله حقا على لسانكم.
1: آمين.
0: وشيخ سالم، ندخل في أسئلة الإخوة المستمعين، وعندنا سائل يقول أنه رجل معه عمل في بيته، قال مثل البناء، يريد أن يعمل في بيته. كلم صاحب هذا الرجل أن يحضر له معلم لكي يعمل في هذا البيت. ذهب الصاحب وأتى بمعلم لكي يعمل، وجاء المعلم وبدأ العمل. ثم هذا الصاحب ذهب إلى المعلم وطلب منه مبلغ من المال مقابل أنه أتى به إلى هذا العمل. وكذلك هذا الصاحب هو سيأخذ مال من صاحب البيت، وعده أن يعطيه مال. هو السائل يسأل الآن ويقول، هل يجوز لهذا الصاحب أن يذهب إلى المعلم ويطلب منه مال؟ قال علما أنه الأقرب سيكون هذا المعلم سيخصم هذا المال من صاحب البيت.
1: تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب، ونسأل الله التوفيق إلى الصواب، لا يجوز للعامل هذا الذي كان وكيلا عن صاحب الدار في مجيء المعلم للعمل في الدار أن يأخذ من المعلم شيء، سواء كان هذا المبلغ سيضيفه على صاحب الدار أو حتى من قبل نفسه، لأنه هذا وكيل، والوكيل ليس له إلا ما أعطاه عن طيب نفس أو كان هناك اتفاق بين الموكل الذي هو صاحب الدار أو الوكيل. وأما كون الوكيل يذهب إلى، سواء كان متعلق بهذه المسألة أو مسألة غيرها، أن الوكيل يروح يذهب إلى من اشترى منه يقول أنا أريد هدية في مقابل أن جيت لعندك وخليتك تشتغل عندي أو نحو ذلك، فلا يستحقها الوكيل، لأنه الآن هذا عامل، وهدايا العمال غلول، وأي خصم يحصل أو أي هدية تأتي المفروض أن تكون للموكل لصاحب الحق، إنما هذا واسطة رسول فقط هو يبلغ رغبة هذا في العمل، وليس له أي شيء. فلو فرضنا حتى صاحب العمل ما أعطاه شيء، يعني الذي هو صاحب الدار ما أعطاه شيء، ليس له أن يذهب إلى العامل ويقول له أنا أريد للمعلم، يعني يقول له أنا أريد مقابل أن جيت لعندك، أنت ما رحت لعند حد آخر، لأنه هذا تنزل منزلة الرشوة أنه يأتي إلى عنده، لأنه في المستقبل لن يذهب إلى حد آخر لو كان حتى أتقن منه سيأتي إلى هذا. لكن ما يشبه هذه الصورة هي جائزة، لو كان هو ابتداء يأتي إلى المعلم ويقول أنا بدور لك على زباين، فإذا جبت لك بالزباين أنا أريد على كل واحد مبلغ معين، فهذا جائز، لأنه الآن هذا بيعتبر جعالة، هو هذا أرسله. بينما لو كان لا، هو جاء عن الموكل وصار يعمل وكيل عند الموكل سواء كان بأجرة أو من دون أجرة، ليس له أي هدية من الجهة التي قاولها في هذا العمل، وإلا يعتبر هذا رشوة، وأي خصم كما قلنا هو يعود إلى الموكل وليس إلى الوكيل، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا أسئلة الأخوة المتابعين، وعندنا سائل يقول، هل يجوز لزوج ابنتي أن يدخل على زوجة والدي الثانية؟ زوجة الابن تدخل على، يدخل زوج الابن بنت يدخل على زوجة الوالد الثاني.
1: طبعا لا، ليس من المحارم لها. يعني هذا زوجة أبو زوجته،
0: زوج بنته،
1: تمام. هو الآن نعم. زوج البنت هذا نعم. بيدخل على زوجة أو أبو زوجته، فهذا نعم. غير جائز. هو محرم له أم، لأن هذه أم جاءت بالبنت، أما ذيك أخرى ما لها علاقة بها، فلا محرمية بينهم، وإنما حرام الدخول عليها، تعتبر منه أجنبية. زوجة الأب غير أم الزوجة، هذه تعتبر من الأجانب وليست من المحارم، لا محرمية بينهما، والله أعلم.
0: جميل، نعم، تكمل أخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول: هل الذر والصفاصيف نجسات لو قتلت في مكان الصلاة؟
1: هي حال حياتها، هي طاهرة، نعم. إن حملت نجاسة تكون متنجسة، ليست نجسة، هي طاهرة، لكن إذا ماتت تعتبر بأنها نجسة. نجسة. تمام. لعله يسأل عن قتلها ثم بعدين ما يخرج منها. أولا هي لو قتلها هي ذاتها صارت نجاسة، لو كان في مسجد يجب إخراجها حالا، وإذا أمكن قتلها بطريقة ما لا تكون بسحقها أجل لا تلوث المسجد. والسؤال بعد ذلك: هل ما يخرج منها يعتبر نجاسة ولا لا؟ قتل هذا الصرصور، قتله، هل يعتبر ما خرج منه هذا الماء يعتبر نجاسة؟ لا، لأنه هذا خرج منه حال حياته، لأن أولا ضربة جاءت هو حي فخرج منه هذا الشيء، بعد ذلك يموت، فإذا يعتبر هذا طاهر. لو خرج منه الأشياء السائلة هذه إذا تخرجت من الحشرات بعد موتها تعتبر نجاسة، لكن لما تخرج منها قبل موتها، لأنه هذا خرج بالضربة، ضربه بالشبشب فخرج منه هذا السائل، فهذا يعتبر طاهر. ولكن لو كان مسجد لا يفعل معه هكذا، يحمل بشيء مثل الكلينكس أو نحوه ويخرج خارج المسجد ثم يقتل خارج المسجد، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يسأل عن غسل الجنابة، ويقول: ما هي الكيفية والطريقة في غسل الجنابة الواجبة؟ وهل غسل الفرجين بنية مستقلة قبل الغسل يغسل، أو أنه تندرج في غسل الجنابة؟
1: تمام. الكيفية الواجبة هي غسل جميع البدن بنية، أنه ما هو كذا مجرد تعبد فقط، وإنما يقصد به غسل الجنابة أو غسل الجمعة لأجل تحصيل سنة الجمعة، وإلا ما يحصل فضل الجمعة. هو كان سؤاله عن الجنابة، فإذا كان سؤاله عن الجنابة لابد من نية، ولابد من استيعاب كل البدن حتى ما تحت الإبط ومعاطف الأذن والبدن كله والخصيتين وما حواليها، كل هذا لابد من وصول الماء إليه. ثم بعدين يقول: هل يجب نية مخصوصة إلا محل سوأتين؟ لا، لا تكون هناك، لا تجب أن تكون نية، هي يكفي أن تكون نية واحدة لجميع البدن، ولكن هم قالوا أحسن أن تكون نية عند غسل الدبر، عند غسل الدبر وما حواليه، ينوي هنا رفع الجنابة عن هذا فقط، ثم بعد ذلك يكمل غسل جميع البدن، لأنه لو نوى رفع الجنابة عن كل البدن عند غسل السوأتين هو جائز، لكنه بيترتب عليه أنه لما مس ارتفع الآن حدث اليد لأنها انغسلت مع السوأتين مع الدبر اللي انغسلت، ثم بعدين لما لامس الدبر انتقض الوضوء فصارت اليد هذه تحمل الحدث الأصغر، لأنه قد ارتفع عنها غسل الجنابة والحدث الأصغر، لأنه لما يكون غسل واجب الغسل الوضوء يندرج فيه ولا يحتاج إلى ترتيب ولا شيء، فلما غسل الدبر انغسلت اليد، فلما لمست اليد الدبر انتقض وضوء اليد، لأنه هذا قد ارتفع حدثها، باقي الوجه وباقي اليد الأخرى، اليد الأخرى وما تبقى من هذه اليد لا يعتبر حدث بعد فيه لأنه لم ينغسل. فإذا الخلاصة تكفي أن تكون نية واحدة، ولكن الأحسن أن ينوي بنية عند غسل الدبر، ثم بعدين نية عند بقية البدن، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وقبل ما نأخذ السؤال نأخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل.
2: إذا قال لزوجتي أنت طالق مثلا، تحصل طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات؟
0: واضح السؤال، معكم سؤال آخر؟ تسمعون إجابة إن شاء الله، تجيبون على هذا السؤال. لو قال
1: لو قال لزوجتي أنت طالق بالثلاث، فهذا يعتبر طلاق ثلاث، سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متعددة، سواء بلفظ واحد يعني قالها أنت طالق مباشرة، أو قالها أنت طالق طالق طالق ويقصد تكرار الطلاق عليها، فهذا يقع طلاق ثلاث، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، ويكاد أن يكون في هذا إجماع لولا مخالفة بعض التابعين وبعض الذين خالفوا في القرن الثامن، وإلا هذا هو المقرر والسائد عند كل العلماء وكل المذاهب، أن الطلاق سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متعددة إذا أوقعه على زوجته فهو يعتبر طلاق ثلاث، لأنه لا يصح أن يقولها أنت طالق ثلاثا وبعدين يرجعوا واحدة، كيف ثلاثا صارت واحدة؟ ما يتأتى هذا، وإنما هو يقع ثلاث، وهذا الذي عليه الفتوى. وقد قالوا كما في فتاوى الشيخ سالم بكير بغيثان وغيرها من الفتاويات الأخرى، قالوا لو حكم الحاكم بخلاف هذا ينقض حكمه، لأنه هذا صار كالإجماع عليه بأن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، ومن باب أولى إذا تعددت المجالس أنه يعتبر ثلاث طلقات وليس طلقة واحدة. لو حكم الحاكم قال لا بل هو طلقة، قالوا بأنه لا يعتد بقوله، نعم، ولا بحكمه. أيوه.
0: نعم، جزاكم الله شيخ سالم. وكذلك هذا السائل في النية يقول أنه النية هذه هل هي واجبة، المعتمد فيها أنها واجبة أو لا؟
1: النية أيوه تعتبر هي الركنان عندنا، ركن هو النية وتعميم جميع البدن بالماء، فإذا هو ركن، ما إلا حتى شرط أرقى من الشرط، لا يتم الغسل إلا به، لو ما نوى الغسل الواجب الذي عليه ما حصل له الغسل.
0: جميل. نعم. وكذلك يقول ما حكم شخص يعرف أن عليه غسل جنابة لكن يجهل كيفية نية الغسل، قال وله 10 سنين متزوج على هذه الطريقة.
1: أولا هو آثم بتقصيره على ترك التعلم، ولأن هذا من الأساسيات، واختلفوا هل يعتبر بذلك فاسق مثل الفساق إذا مات يكون أول مصيره إلى النار إلى أن تأتي رحمة الله فيدخل بعد ذلك الجنة أو لا، يعني الأصل يصير كأنه الأصل فيه النار لما أنه فاسق ارتكب الآن كبيرة، ما الكبيرة؟ هو ترك التعلم الواجب الذي عليه، ولا يصح أن يزوج ابنته حتى يتوب من ترك التعلم الواجب الذي عليه، وتقع مشاكل كبيرة من ترك التعلم منه. وكل بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، عمل شيء وإن وافق الصواب يعمله من غير ما هو مشترط فيه فإذا هذا أعماله مردود عليه، فهو آثم بتركه التعلم، هذا لا خلاف في الإثم، إنما الخلاف هل يصير بهذا الإثم إلى مرتبة الكبيرة ويصير بذلك فاسق أو لا، هذا محل الخلاف بين العلماء. على كل حال هو الآن إذا كان يخل بشيء من
0: نستأذنكم في الوقوف عند هذه الإجابة ونأخذ الاتصال من الأخ أبو أمين. تفضل أخي أبو أمين.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يومها مباركة
0: علينا الجميع إن شاء الله. تفضل.
3: معي 5 أسئلة.
0: تفضل.
3: السؤال الأول، إن المريض في شخص مريض،
0: تمام،
3: المريض هنا في شخص مريض،
0: أيوة،
3: وصب أنه يتداول العلاج أستاذ 4 أشياء. الشيء الأول قال الصبر، لا قصدي الشيء الأول قال أنه الفرحة، أنه فرح بهذا المرض، أنه حق يفرح، هل يأتي منه حق يفرح ولا يأتي حق فرحة. الشيء الثاني،
0: تمام،
3: الشيء الثاني هو قال الصبر، أنه بغى زيادة في الدرجات، كان بيصبر بغى زيادة في الدرجات،
0: تمام.
3: الشيء الثالث قال الشفاء، هنا قال الشافي الله سبحانه وتعالى الشافي، ولا تفعل شيء هذه الأدوية، وهنا قال والشوق إنه مشتاق لقى الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، هذا شخص له هل يأتي أو لا؟
0: واضح السؤال.
3: السؤال الثاني إن في شخص سنة 70 سنة، 70 سنة هو يحافظ على الصلاة والصيام والزكاة وأيضا يذهب إلى الحج والعمرة، لكن لا يدري هذين الشيئين. الشيء الأول هنا أن أعماله كلها صدقة، الشيء الأول هنا النميمة والغيبة، النميمة والغيبة، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني يستهزى بالصلاة والصيام والزكاة وحتى أضاحي العيد، أضاحي العيد يستهزى فيه، هذا شخص هل أعماله صدقة أو لا؟ مثل أنه كان جاهلا.
0: واضح السؤال. ده سؤالك الثالث.
3: السؤال الثالث. كان الصلاة، إن في شخص يعرف إن الفاتحة ركن في الصلاة، الفاتحة يعرفها، أما تسأل الطمأنينة هل هي ركن؟ لا يدري هل هي ركن أو لا، الطمأنينة هي ركن لكن هذا الشخص لا يدري ولا لا يعرف واجبات الصلاة ولا سنة الصلاة، هذا الشخص هل نحكم عليه الفاسق أو لا؟

0: واضح.
1: صح صح كالد.
0: واضح صح.
1: أصوار يا بابا.
0: تفضل.
1: إن في كلام الناس يتكلمون، هذا كلام الناس، هل هو صح أو الأخطاء؟ يتكلمون قالوا صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة والصورة قالوا المأموم لاش داعي يقري الفاتحة والصورة، بس إن الإمام يقري الفاتحة والصورة وصلاة وأما صلاة فيها ثلاث ركعات أو أربع ركعات واجب على المأموم يقرأ الفاتحة، هل هذا الكلام صح أو مخطأ؟
0: واضح السؤال.
1: والسؤال الخامس
0: تفضل.
1: الميزان إن في شخص يغش في الميزان يبيع الفواكه ويغش في الميزان، بعدين كان يحضر مجالس العلم بعدين بس أتاب من دم أتاب، وهذا عند الناس وسلم أعطاهم أو عوضهم اللي غشوا عوضهم، لكن في ناس لا يعرفهم أصلا، هنا لا يعرفهم وكيف يعطيهم حضرهم وهم لا يعرفهم كيف وصول إليهم.
0: واضح السؤال.
1: جزاك الله خير.
0: اسمعني إجابات إن شاء الله. نعم، وقفتم عند سؤال الذي يسأل عن كيفية عن أن الذي ترك الذي كان فيه خلل في النية.
2: تمام. بالنسبة للخلل هذا، إذا كان الخلل هو ترك بعض الغسل يعني بعض الأعضاء ما يغسلها عن جهالة، فمعناه أنه يقضي صلوات كل العشر السنوات هذه الذي.
0: فهو يجهل كيفية نية الغسل.
2: وإذا كان الخلل هو بترك النية ففي مذاهب تحمله على هذا، ونقول له ما مضى قد حمله مذهب الحنفية في هذا عدم وجوب النية في الغسل، ولكن ما بعد ذلك انتبه لمستقبلك حتى تكون صلاتك صحيحة على كل المذاهب، ليس على بعض المذاهب يبطلها. فالصواب أن ينوي نية الغسل الواجب الذي عليها، غسل الجنابة أو حيض لو كانت امرأة أو نفاس إذا كانت امرأة، ويكفي فقط أن ينوي الغسل الواجب الذي عليها، حتى ما عند لو كانت امرأة عليها جنابة وعليها نفاس وعليها حيض، فيكفيها أن تنوي الغسل الواجب واحد ويدخل كل هذا فيه، والله أعلم.
0: نعم. وسؤاله الأخير يقول كذلك متعلق بغسل الجنابة، ما هو الواجب في الأذن في غسل الأذن والأنف والأنف والقبل والدبر، وهل فيهم ظاهر وباطن أم لا؟
2: أيوه، هو بالنسبة للأذن هذا ينبغي الانتباه له، لأن كثير من الناس قد يهمله أو يستعجل فيه فلا يبقى شيء، أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، يعني لابد من إيصال المال إلى جميع البدن، فإذا كان في معاطف الأذن بعض المكان ما وصله الماء فهذا يعتبر غسله غير صحيح، ولو كان بعض الأماكن لا يستطيع أن يوصله الماء ما لوجود عذر فيه، فيكون عليه أن يتيمم بعد الغسل، يغسل الصحيح ويتيمم عن هذا المكان الذي لم يستطع إيصال الماء إليه. إذن الخلاصة أن لابد من إيصال الماء إلى جميع البدن، لا تجب مضمضة واستنشاق يعني داخل الفم والأنف لا يجب إيصال الماء، لكن بالنسبة للفرج ما ظهر منه فقط، يعني ما يظهر من جلوس المرأة على قدميها هذا الذي يصل الماء إليه، ولا تبالغ المرأة في ذلك إذا كانت صائمة تدخل الماء بعد ذلك إلى الداخل في أدي لبطلان صومها، وإنما يجعله. وكذلك أيضا بالنسبة للدبر، الدبر الظاهر منه فقط لا يغسل الماء ويبالغ بإدخال الماء إلى داخل الدبر، لأنه لو كان صائما لأدى إلى بطلان الصوم، وليس مطلوب شرعا حتى لو قال أنا بتورع ما هو صائم ويريد أن يبالغ في غسل الدبر حتى يدخل بعض الماء إلى الداخل، فهنا الآن لم يفعل الصواب ولم يفعل السنة، لأنه يكفي بغسل ظاهر الدبر ما ظهر من الدبر فقط، بمعنى أنه لو مر أصبعه الأوسط عليه ما يدخل هذا الضبط، أما بعد ذلك إذا أدخله ليس مطلوب منه إزالة ما بعد ذلك، وخصوصا مع الصوم، مع الصوم هذا بيؤدي إلى بطلان الصوم لو أدخل أصبعه في دبره زيادة عما هو مطلوب عليه من ظاهر الدبر. إذن بالنسبة للأذان فيها ظاهر وفيها باطن، الباطن هو محل التعاطيف، هذا الباطن، والظاهر هو الذي ليس محل التعاطيف، يجب عليه أن يصل الماء إلى الاثنين معا، غير الباطن الذي هو داخل جوف الأذن داخل، بحيث أنه بعد ما يصله الأصبع الصغير هذا ما يصل إليه، فهذا بالنسبة للغسل ليس واجب إيصال الماء إليه. وبالنسبة للقبل الذكر هذا بالنسبة للرجل معروف، وبالنسبة للمرأة قلنا يجب عليها إيصال الماء إلى ما يظهر عند جلوسها على قدمها، باطن ما بعد ذلك لا يجب بل يبطل الصوم لو كانت صائمة وأدخلته زيادة على ذلك. وبالنسبة للدبر نعم كذلك أيضا فيه ظاهر فقط هو الذي يجب غسله، ما بعد الظاهر ليس غسله ويبطل الصوم لو وصل الماء إليه إلى الداخل، والله

0: ليس آثم ولا لا إذا كان فعلا بهذه الأوصاف وصادق فيها. هذه ما يفعلها إلا الكبار إلا العارفين بالله تبارك وتعالى. أما عامة الناس فمحلهم الضعف الصبر, وهذا الذي يتحمله الكبار, كما ذكرنا سابقا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الله العافية. على كل حال هو يكره إكراه المريض على تناول الدواء لأنه قد يكون متوكلا, ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وقد تداوى عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن هذا تحقيقا للشريعة, وبينما بعض الصحابة ترك التداوي وقال أمرضنا الطبيب, يعني الذي بيده الشفاء هو الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرضني, فهذه إنما هي أسباب, أنا لا أريد أن أتعاطى الأسباب وتوكل على الله. مثل سيدنا أبو بكر, سيدنا أبو بكر ترك التداوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تداوى وهو سيد المتوكلين, وأيضا تشريعا للناس, وهو القدوة والأسوة الحسنة في جميع الأمور عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذن الخلاصة السنة أن الإنسان يتداوى, وترك التداوي توكلا على الله من دون أنين ولا يتشكى, هذا معناه يكون متوكل, أنه بالفعل متوكل على الله, لا يشتكي الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى خلقه. كل ما دخل عليه داخل, أنا البارح عندي وجع أتقلب في الفراش وكل بعد قليل, هذا ما هو متوكل, هذا مشتكي على الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الكلام اللي نسمعه فقط ما عاد متحقق في كثير من عامة الناس. لكن لو وجد شخص بهذه الأوصاف فعلا كما يقول السائل أنه يتلذذ, صار الآن يتلذذ بالمرض حبا لله تبارك وتعالى وما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به, وكذلك أيضا يرى أنه رفع درجات عند الله, فنعم. هم حتى ذكر في بشرى الكريم أنه مرض ساعة أو نحو هذا قال أفضل من عبادة 60 سنة. 60 سنة يعني في مقابل ساعة يتألم منها, فهذا معنى رفع درجات كبيرة. إذا كان يلاحظ هذا المعنى فهذا شيء كبير, يترك على ما هو عليه. ينصح فقط أولاده لا يريدون أن يغادرهم ويريدوا أن يبقوا عليه, فينصحونه بتناول الدواء لكن لا يكرهون عليه, يأتون بالنصيحة فقط. يا أبوي من أجل تزداد طاعة في عند الله سبحانه وتعالى وتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تداوى, يحثونه على الدواء لا أنهم يكرهونه عليه. نعم والله أعلم, هذا جواب السؤال.
1: نعم. وسؤاله الثاني
0: بقي في شيء هذا عاد
1: هو الفرح والصبر, وفقط يقول أن الله هو الشافي فلا يحتاج.
0: تمام صحيح, هو الشافي الله سبحانه وتعالى, وإنما هذه أسباب يتعاطاها. فلو قال شفاني المريض لا يكفر بذلك ولا حرم عليه, لأنه هذا باعتبار السبب أنه الطبيب الذي شفاه وحقيقة الشافي هو الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. سؤاله الثاني يسأل كذلك عن شخص آخر قال له 70 سنة وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالمداومة على الصلوات وقام بالحج والعمرة, قال لكنه يخاف من خصلتين أن يحبط عمله. الخصلتين قال الخصلة الأولى قال النميمة والغيبة, وهل الغيبة والنميمة ستسقط أجره وثوابه؟ والأمر الثاني الاستهزاء بالصلاة والصيام وكما ذكر الأضحية. قال وكان جاهل بهذه الأشياء فكان يفعلها, فهل تحبط أعماله السابقة؟
0: مشكلة هذا الثاني, كل واحدة مصيبة والثاني أشد المصائب, لأنه الاستهزاء بالفعل إذا كان حصل استهزاء بأمور الشرع مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الأضحية, هذا ردة وخروج من الإسلام. ولكنه ما يتحقق هذا إلا إذا كان عن يقين, إذا هو قال يخاف أن يكون قد صدر منه يتدارك مدام في العمر بقية ويستغفر الله سبحانه وتعالى, وهو إن كان بالفعل قد صدر فالثواب الأعمال الصالحة كلها. هو النميمة والغيبة هذا ما بيحبطان يعني معناه حالا يعني يحبطانه الآن, إنما في الآخرة سيؤخذ من حسناته حتى تفنى, فهي ليست محبطة للأعمال الغيبة والنميمة, لكن الردة والعياذ بالله ولو لحظة ولو لحيظة أقل من ثانية نطق بكلمة جراء على الله وعلى رسوله أو على الدين كفر بها وخرج بها من الإسلام, وكل الأعمال الصالحة هذا الذي عملها بطلت, يبدأ العمل من جديد, الأعمال الصالحة من صفر والأعمال السيئة كما هي. يعني ما هو ليس حبط الأعمال الصالحة والأعمال السيئة, لا, ليس كأنه عاد للإسلام من جديد, لا, عاد الإسلام من جديد بالنسبة للأعمال الصالحة, ماشي معه عمل صالح, حج وعمرة وزكاة وصيام وبكاء وقيام ليل وأشياء وأمر معروف ونهي عن منكر وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وشيء من هذا كثير, لكنه تكلم بكلمة أحبطت العمل. هذا كل الأعمال الصالحة راحت أدراج الرياح, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, وكل ما عمله هو هباء منثور, وتبقى السيئات التي كان قد عملها من قبل في سيئات. فإذا مات على هذا الحال عدل رجع إلى الإسلام وندم على ما هو عليه ومات, لا تزال سيئاته أكثر من حسناته فهو فاسق وإلى النار والعياذ بالله. ابتداء إلا أن تداركته رحمة الله لكون عادية إلى الإسلام. فإذا الردة هذه تحبط ثواب الأعمال إن لم تتصل بالموت، بمعنى أنه أسلم قبل أن يموت أحبطت العمل دون أن يجب عليه إعادتها. لكن لو اتصلت الردة بالموت والعياذ بالله مات مرتدا أحبط ثواب الأعمال ونفس الأعمال، بمعنى أنه يأتي يوم القيامة يعتبر ما صلى، قال يا رب أنا أصلا ما تركت الصلاة، لأنك يقال له أنت مت على غير الإسلام، فصارت الصلاة هذه باطلة، ما عادها إلا فقط بلا ثواب، بلا باطلة، لأن شرطها أن يموت على الإسلام، فيعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى الأشياء كلها التي كانت قد وجبت وقد فعلها بالفعل، لكنها لأنه مات على الردة عذاب فوق العذاب، ليس عذاب ردة فقط، لأنه ما في عذاب إلا عند الله أكبر منه لو شاء والعياذ بالله، فعذاب الكفر وعذاب هذه الأشياء التي كان فعلها. يحذر الإنسان من هاتين الكلمتين، كلمة الطلاق وأعظم منها كلمة الكفر، ما يحدث نفسه بها ولا تقع الوسوس حتى ينطقها يوم من المبالغة في الوسوس التي عنده، يحفظ لسانه من هاتين الكلمتين خصوصا، كل ما عداهما يمكن التدارك فيه، لكن ذي ماشي تدارك فيها. نعم. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. ونأخذ الاتصال من أستاذ عمر بسعيد، تفضل أستاذ عمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله، حياك الله يا دكتور سالم ويا أستاذ سالم، ونحن بصراحة نرتاح بهذا البرنامج، وفي هذه الأيام نحن الشهر يعني تعيش مع احتفالات زيارة الأستاذ بن عمر والشيخ فضل وجميع المناسبات التي والعادات حقنا اللي تقوم في الشهر سنويا، ونتمنى لكم ونتمنى لنا التوفيق السالم. أول حول الوقف يا دكتور سالم، الوقف هذا رجلا ما شاء الله ربنا رزقه بالمال ولم يرزقه بالبنين في بداية الأمر، فقام وأخذ جزء من المال حقه وقفه لأعمال البر والإحسان، ولكن في آخر وقته ربنا رزقه بالأولاد والبنات، هل يجوز يتراجع عن الوقف هذاك لأولاده وبناته أو خلاص وقفوا وقفوا؟ دي السؤال الأول. السؤال الثاني يا أخي سالم حول موضوع أيضا يعني يتعلق بالوقف، عندنا مسجد في الحارة، والمسجد هذا بصراحة يعني فيه بعض الأدوات يعني مثل مشعبة وأدوات النيارة وأدوات الكهرباء وماسور وكراسي وده، هل يستعينون على الحارة يعني الجيران بالأدوات الموقوفة داخل المسجد أو لا يوز؟
1: واضح
2: سؤال. السؤال الآخر الحين تعرف أنت أجدادنا وأبانا وقفوا بيوت وأماكن يعني، ولكن الآن أهملت المساكن، هذا أصبحت خرابة يعني تلوي ريح الكلاب ويدخلون بها الذين يقومون بأعمال يغضب الله سبحانه وتعالى، والدكاكين كما تكسرت، من المسؤول في عمارتها وصيانتها؟ هل صاحب الوقف اللي وقف هذا أو الذين وقفوا لهم؟
1: واضح.
2: السؤال الأخير،
1: فضل.
2: واحد ما شاء الله صاحب مال وأعمال لقى مسجد وزين المسجد يعني زرقه يعني لقى له يعني أشياء كده خلى ينظر فيه يصير الناظرين كده يعني زرقه بالأدوات والأشياء ذو كلها، ولكن مع الأسف الشديد لحوالي المسجد الناس تعابه يعني منهم المريض ومنهم التعبان منهم أصحاب الفقراء ومساكين وأرامل وهكذا، فيعني كيف يعني هل يعني كيف يعني هذا هل يبني مسجد يعتبر كذا ولا يحتل الزغفرة ويصرف بعض الأموال هؤلاء؟ والله الأفضل يقوم بزخرفة المسجد هذا، وشكرا جزاكم الله خير.
1: جزاكم الله خير كذا.
2: سالم الأسئلة كلها واضحة.
1: الأسئلة واضحة إن شاء الله. سمعني
2: جزاكم الله خير.
1: نعم وياك. نعم نأخذ أسئلة الأخ أبو أمين، وكذلك يسأل عن رجل يعني لا يدري بعض الأركان، أركان الصلاة أو بعض الشروط ما يعرف هل هي أركان أو هي شروط أو هي ليست أركان، قال منها كذلك الطمانينة، لا يعرف هل هو ركن أو ليس ركن لكن يصلي، ما حكم صلاته؟ هل يعتبر فاسق أو لا يعتبر؟
0: هو يعتبر مقصر أولا، ولكن إذا كان يعرف بأنها لو كان اعتقدها بأنها كلها أركان هذا ما يأثر، لكن المشكلة إذا اعتقد فرض سنة، لو اعتقد الطمأنينة سنة فهذا المؤثر، لكن على موجب كلامه هو لا قال ما يعرف حكمها، فهذا لا بأس، الأمر أسهل أسهل من الذي يعتقد فرض يرد سنة، وإن أتى به فتكون عبادته باطلة سواء كانت صلاة أو غيرها من بقية العبادات الأخرى. من شروط صحة العبادات أن لا يعتقدها فرضا سنة، فإذا اعتقدها فرضا سنة بطلت عبادته، إذن هذا عبادته صحيحة على موجب الظاهر على موجب ما وضع في السؤال، إلا أنه مقصر وكان عليه أن يتعلم هذه أساسيات في الدين. فلا يعذر الإنسان بمثل هذه الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. إذا يأتي الكفار يوم القيامة ما دخلوا الإيمان، ما دخلوا الإسلام، لماذا لم تدخلوا الإسلام؟ مشغولين يعني ما فكروا في الإسلام، ولا حتى هل عندكم شيء أبطل الإسلام؟ هل فكرتم الإسلام صحيح ولا لا؟ لا لا، نحن كنا مشغولين بأمور البيت وأمور ما نحتاجه في المعيشة، ما نحتاجه من أكل وشرب. قال الله تعالى: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ما الذي جعلكم لا تبحثون في أمور الدين، سواء كان هذا أمور الدين فيما يتعلق بالعقائد أو بالأساسيات في هذا الدين؟ قال: وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ما عندهم حجة يأتون بها يوم القيامة. فكذلك العاصي الذي ترك التعلم الواجبات الشرعية لو وجه له سؤال يوم القيامة لن يستطيع الجواب، يقول أنا كنت مشغول بماذا. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من سالم بسدس، فضل أخي سالم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور.
3: شيخ، أنا بالنسبة للعقد بين الشركة مؤسسة الكهرباء والماء، الكهرباء بين المواطن والمؤسسة، يعني ما هي الخلل اللي يقوم به، الخلل اللي حادث بين المؤسسة، يعني موقف، ما هو موقف الشرع يعني من العقود التي توقع بين المواطن والمؤسسة، وهي خلت بما هو في العقد لا توفر الكهرباء للمواطن.
1: واضح. سؤال معكم، سؤال آخر.
3: لا شكرا،
1: اسمعوني إجابات إن شاء الله. نعم. كذلك عندنا سؤال من أبو أمين يقول أنه يسمعون هذا الكلام، وهو أنه إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر، وكان الإمام يقرأ الفاتحة والسورة، فعلى المأموم الآن لا يقرأ شيء ويستمع وينصت فقط لقراءة الإمام، هل هذا الكلام صحيح؟
0: هو صحيح على بعض المذاهب، لكنه ليس على المذهب الشافعي. المذهب الشافعي لازم على المأموم أن يقرأ الفاتحة، إذا لم يقرأ الفاتحة أصلا صلاته باطلة، وكما جاء في الحديث: كل صلاة ليس فيها لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج مردودة لا تقبل، فهي غير صحيحة. فإذا لابد من قراءة الماموم للفاتحة. في بعض المذاهب أخرى إذا كان يستمع لقراءة الإمام لا تجب عليه الفاتحة، لكن الأولى أن لا يأخذ بهذا، لأنه لو أخذ بهذا يعني في مذاهب أخرى تقول إلى بطلانه. ومتى الإنسان يأخذ بمذهب غير مذهبه؟ إذا كان المذهب الآخر في احتياط. لو فرضنا على المذهب الشافعي يجوز وعلى مذهب الآخرين لا يجوز، نقول هنا الآن ينبغي لك أن تأخذ بالمذهب الآخر احتياطا لتكون صلاتك صحيحة على كل المذاهب. ما هو إلا إذا كان مذهبك أنت الذي تعتقده والذي كان عليه آباؤك وأجدادك من قبل، بتتركه الآن إلى مذهب آخر ليس هو الاحتياط في هذه المسألة، فتكون أنت الآن بتوقع خلل. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إذن الخلاصة أن المأموم واجب عليه أن يقرأ الفاتحة سواء كان في صلاة سرية أو صلاة جهرية، يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع قراءة الإمام، لا تصح صلاته إلا بقراءة الفاتحة. فإذا وسواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، إذا لم يفعل ذلك فصلاته باطلة، والله أعلم.
1: نعم. جزاكم الله خير سالم. وناخذ اتصال من أبو سامي من تريم، تفضل أخي أبو سامي. أبو سامي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
4: مرحبا.
1: تفضل، ضع سؤالك.
4: عندنا سؤال في صلاة الوتر، إذا فاتتك بالليل هل يجوز تقضيها بالنهار؟
1: واضح سؤال، معك سؤال آخر؟
4: تصليها ركعة بالنهار ولا تصليها ركعتين؟
1: تمام، معك سؤال آخر؟
4: شكرا، جزاك الله خير.
1: اسمعني جميعا إن شاء الله. نعم، السؤال الأخير لأبو أمين يقول أنه كان في شخص يغش في الميزان، وبحضوره لمجالس العلم والوعظ تاب إلى الله وأقبل على الله ورجع إلى الناس وأعطاهم وعوضهم عما أنقصهم من ميزان، لكن بعض الناس لا يعرفهم، فما الحكم؟ ولا يستطيع أن يصل إليهم، ماذا يفعل في حقه؟
0: على أن يبحث عنهم حتى يعجز العجز التام عن الوصول إليهم، ما دام في إمكانية ولو بمشقة يمكنه الوصول إليهم، واجب عليه أن يفعل، ولكن في كثير من الأحوال أنه ما يستطيع الوصول إليهم نهائيا للجهل بهم. فهنا الآن يتدارك السيئة بحسنات، أن الحسنات يذهبن السيئات، يقوم يعمل شيء من الحسنات، يعني مقدار هذا المال الذي يرى للناس أنه يصرفه في المصارف العامة، في المصالح العامة يصرف هذا المال، وإذا لم توجد مصالح عامة يصرفها على الفقراء والمساكين. فوق هذا عدو ما يبرأ، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحمل عنه يوم القيامة حقوق الناس. لا يزال هذا الشخص في خطر أنه سيوقف يوم القيامة ويأتي الأشخاص هؤلاء يطالبونهم بالفرقية، لأن الواحد يوم القيامة ما يتنازل عن حق، بغى حاجة بس أنك أخذتها عليه، لو أخذت على واحد سواك، شوفوا يوم القيامة اليوم في الدنيا متساهل حتى بأكبر منه، لكن يوم القيامة يدور بغى حسنة من ذا حسنة من ذا، بغى سيئة يحملونها عنه، فسواكك سواك غصبته عليه، فإذا بتحصله يوم القيامة قدامك يطالبك. فهذا الإنسان سيأتوه الناس هؤلاء الذين هو قد غشهم في الميزان سيأتونه، إلا أنه من الآن يلح على الله سبحانه وتعالى أن يتحمل عنه خصومة هؤلاء الناس، معاد يراهم والعاد أبدا يرضيهم الله سبحانه وتعالى قبل أن يصل إليهم، وإلا بيجيهم بيطالبونه بعدين يرضيهم الله أو لا يرضيهم الله، أو بيأخذون من حسناته، لأنه مشكلة هذه حقوق الناس التوبة منها ليس سهل، حتى تبرأ الذمة لابد من إرجاع حق الناس. لو كان بينك وبين الله المعاملة هذا غش، هو أيضا حرام، حق لله تبارك وتعالى حرمة الغش في الميزان، لكنه تبت إلى الله والحمد لله ربك كريم وحقه مبني على المسامحة، لكن حق الناس هذا مبني على المشاحة والمطالبة. فتيقن بأنهم بيجونك يوم القيامة، فاستعد أنت من الآن بالحسنات التي تجهزها لأجل أن ترضيهم، أو تسأل الله سبحانه وتعالى وتلح عليه أن يتحمل عنك تبعات الناس، حتى ما يأتون لك أصلا مباشرة يرضيهم الله سبحانه وتعالى من فضله ويتنازلون عن الحق الذي لهم عليك، فتأتي يوم القيامة كأنه ما حد عليك لأحد. وإلا في الأصل الأول أنك بتجيب ويطالبونك، ثم بعدين تعطي من حسناتك، ما عندك من حسنات بيعطونك من السيئات والعياذ بالله.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو محمد من تريم، تفضل أخي أبو محمد.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة سلام، تفضل.
5: عندنا سؤال حول دخول الأطفال المساجد، ما حكم دخول الأطفال المساجد وخصوصا أصحاب الحفاظات؟ يعني دخل لك طفل محفظ ويخليه عادي يصلي في الصف الأول،
1: واضح السؤال،
5: ويتفاخرون بدخول الأطفال، هل هذا رياضة ما حكمه؟
1: واضح السؤال.
5: في ثاني هناك يعني في أخطاء في الصلوات تحصل، نرجو من المتحدثين أن يتطرقوا إليها دائما، يعني مثلا زي ما يجي إمامه مثلا بيصلي يحصل الإمام في السجود يفرض سيدة واحدة بس، بدل ما يفرض ضوءه على السجود أو ثاني، وكثير من هذه الأخطاء تحصل في الصلوات، نرجو من المتحدثين أنهم يتطرقون فيها في حقهم من الحديث وفي الجلسات
1: إن شاء الله. اسمعوا الإجابات إن شاء الله أنتم كذلك. نعم، نأخذ أسئلة الأستاذ عمر بسعيد، وسؤاله الأول يقول أن هناك شخص لم يرزق بأولاد، فعنده أموال فوقفها، أوقف بعض الأموال، لكن ثم في آخر عمره رزقه الله بالأولاد، فيقول الآن هل يجوز لي أن أتراجع عن ذلك الوقف لأنه يريده لأولاده أم لا؟
0: في الآية الكريمة يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ربما هو بسبب الوقف هذا تفضل الله سبحانه وتعالى وأعطاه الأولاد، فبعد أن يتفضل الله تعالى عليه بالأولاد يريد أن ينسحب من فضل الله تبارك وتعالى، هو تفضل الله عليك بالوقف وتفضل الله عليك بالأولاد. على كل الأحوال لا يجوز التراجع في الوقف، وهي أصلا هكذا شان العقود، عقد شيء حصل أنه ما يصح التراجع فيه، وكذلك أيضا الوقف، هذا الوقف يكون وقف إلى يوم الدين، مدة ما هو باقي ذلك الشيء أو إلى قيام الساعة، ما يمكن التراجع فيه، والله أعلم.
1: نعم، وسؤاله الآخر يسأل عن بعض أدوات المسجد مثل المشعبة مثل الحصور مما يتعلق بالمسجد، قال هل يجوز للجيران أن يأخذوها ويستعينوا بها في قضاء حاجاتهم الخاصة أم لا؟
0: أيوه، المسجد هذا ينزل منزلة اليتيم، فأموره كلها مبنية على الاحتياط، لا يجوز لنا أن ننتفع من شيء حق المسجد ما مملوك للمسجد أو وقف على المسجد أبدا، إلا بإذن الناظر إذا كانت المصلحة فيه بإيجار، يعني بأجرة، يعني لا نحن محتاجين جيران عندنا المسجد، إذا احتاج نحن نستعد ونجيب المشاعب الذي معنا ونقوم في خدمة المسجد، الآن نحن جيرانه، الجار مع جاره، المسجد يعني لا نحن احتجنا منه هذه المشعبة سلم، محتاجينها إلى عندنا إلى البيت ما يجوز. طيب نحن ما جبنا مشاعب لما كان المسجد يحتاج، وإن كان هذا شيء وهذا شيء، فلا يجوز لهم أن يستعينوا بشيء من هذا إلا عبر الرجوع إلى الناظر، وكان الناظر يرى المصلحة في تأجيرها. قال لا هي هذه نظيفة، لكن لو أعطيناهم إياه إجارة مقابل 1000 ريال بيجيبونها بعدين ملوثة أو بيجيبونها مكسورة، بنخسر فوق الذي كسبنا. فإذا لا يجوز له، الناظر يدور حيث دارت مصلحة المسجد. إذا كانت مصلحة المسجد في إعطائهم المشعبة مصلحة المسجد الظاهرة، قال نعم الجيران هذا إذا أعطيناهم بيجون بعدين بيخدمون إذا في مولد ولا في مناسبة، لا هذه ما ينظر إليها، نحن ننظر الآن في المصلحة الظاهرة الدنيوية، مصلحة المسجد الدنيوية أنه في إعطائهم للمشعبة هذه بنكسب من وراها فلوس إيجار كل يوم مثلا 1000 ريال بدل ما نخليها. فنقول إذا كانت المصلحة المسجد في ذلك نعم، لكن لا، لو كانوا لو أعطيناهم إياه بيجيبونها ملوثة أو بيجيبونها مكسورة أو نحوها، فلا توجد مصلحة. فإذا لا يجوز للناظر أن يأخذ. إذا الخلاصة أنه لا يجوز أن يأخذونها هكذا تبرعا، ولا يجوز أن يأخذونها من دون رجوع إلى الناظر، ولا يجوز أن يأخذوها إلا في حال واحد، وهو بإذن الناظر وكانت مصلحة المسجد في ذلك، وكان بمقابل ليس تطوعا، والله أعلم.
1: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال للسيد عمر بسعيدة، كذلك السؤال الثالث متعلق بالأوقاف، ويقول أن الأوقاف الماضية المهملة التي اندثرت وصارت خرابات، هنا عمارة هذه الأوقاف هل هو واجب على الواقف الذي وقفها أو على الموقوف له؟
0: تمام، قبل أن نجيب على السؤال نأخذ حاجة بسيطة مقدمة. يرى بعض الناس الآن في زماننا هذا يرون أن الوقف الذري هذا وقف على ذرية البيت أو نحوها هذا مما عطل لهم الانتفاع بالبيوت، ولو خلاها إرث لكانوا قد انتفعوا بها، وهذا قد لا يكون صواب. هذا الآن لما أنه وقفها صارت الآن لا تباع، تسلسلت من عبر جيل ورا جيل ورا جيل إلى هذا الزمن، بينما لو بقية الأموال الأخرى قد ضاعت والتلاشت لأنها ليست وقف. فالوقف هذا لسبب للبقاء وليس سبب للضياع. الضياع اللي ضاعت الأموال، تحصل شخص له معه ملايين فوقف بيت على ذريته ومعه أموال أخرى، الأموال الأخرى قد تلاشت فينها ما عاد لها ذكر، لكن هذا الوقف تسلسل ومن جيل إلى جيل إلى هذا الزمن. هذا الأمر الأول. فإذن الأوقاف هي سبب للوجود وللبقاء وليس للضياع، وهو الصدقة هي التي جاء فيها صدقة جارية في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، فذكر منها الصدقة الجارية. الصدقة الجارية قالوا المراد بها الوقف، لأن ما عداها يمكن أن يضيع لأنه يجوز التصرف فيه، لكن الوقف هذا لا يباع أبدا ولا يبدل نبدله بشيء آخر، فلذا يبقى. وهذه الأوقاف التي عندنا في تريم سبب بقاؤها هي كونها وقف، وأنهم شافعية لا يقولون بتغيير الوقف ولا بإبداله بغيره سواء وجدت المصلحة أو لا، فبقيت. لو كانت يقولون بأنه يجوز إبدال الوقف لضاعت كثير، لأنه كثير من النظار قد يتساهلون في الأمر، ليس عن خيانة إلا بس عن تساهل، يرون أن إبدال هذا الوقف بغيره فهو أحسن لو فأدى إلى ضياع كثير من الأوقاف، لكن لما أنها لا يجوز صارت وبقيت إلى اليوم والليلة. لا يزال أصحاب القبور يتغذون منها بالأجر، ولا يزال أهل الدنيا ينتفعون منها. على كل حال هذه الأوقاف إذا تهدمت أن يكون عمارتها إذا وجدت من نفس الغلة، والذي يقوم وهذا ليس هو الواقف إلا إن كان ناظرا، وإنما الذي يقوم بهذا هو الناظر المشروط له النظارة حال الوقف. لما تلفظ هذا شرط النظارة لمن؟ إذا شرطها لنفسه ولأولاده من بعده فهم الذين يتولون هذا الوقف، أو شرطها لأي أحد، فهذا الذي يتولى هذا الوقف ويقوم بعمارته، وأن عمارة الوقف أولى من إعطاء الموقوف عليهم. إذا قارب الوقف على التهدم فنحن نقوم بعمارته ونؤجره، حتى نقول لشخص مثلا هذا المكان هو يأتي ناظر الوقف، إما الناظر الخاص وهذا الذي ذكره الناظر ذكره الواقف حال الوقف، أو الناظر العام وهي الدولة. إذا لم يكن هناك ناظر خاص نرجع إلى الدولة التي هي ممثلة في وزارة الأوقاف على ما نعرف، تقوم وزارة الأوقاف بإنشاء هذا الوقف، يعني بإحياءه من جديد، يعطونه شخص قادر على إحياء مقابل أجرة معينة معجلة من الآن، أنه هذا المكان بنأجرك إياه مدة 10 سنوات في مقابل مبلغ كذا وكذا، لازم تكون الأجرة معينة مبلغ كذا كذا، تقوم أنت ببناء هذا بهذا المبلغ، فحينئذ تكون عاد الوقف إلى موضعه وانتفع منه هذا الأشخاص، والفترة هذه كلها نعود بها على نفس الوقف. بعد ما تنتهي المدة نعطي بعد ذلك الموقوف عليهم. فمصلحة الوقف أولا عمارة الوقف مقدمة على مصلحة الموقوف عليهم، والموقوف عليهم ما لهم دخل في الوقف هذا في إدارته، إنما الذي يقوم بإدارة الوقف هو الناظر الخاص الذي هو ذكر حال الوقف، أو الناظر العام الذي هي الدولة كما قلنا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو عبيد من تريم. تفضل أخي أبو عبيد.
6: ألو.
1: مرحبا تفضلوا. تفضل نسمعك.
6: السؤال هو يعني مثلا هذه ورق زيارة فيه إن اسم الله، يعني مثلا فيه نسام عبد الله محمد عبد الرحمن.
1: نعم.
6: الورق هذه يعني كيف الأفضل يعني في التحديث من هذا الشيء كذا، يعني ما تقول فداد أو شيء أو تحرقهن يعني، أو تطرحهم في مكان كذا أو كيف، يعني يات الأفضل هو تمسحهن أو تحرقهن، ويعني إذا حرقتهن يعني كيف الرمادات تحفظه أو يعني تدفنه أو يعني كيف هذا الذهب. أنا أسأل أي واضح هذا.
1: واضح السؤال. معكم سؤال آخر؟
6: لا شكرا جزاكم الله خير.
1: تسمعوني جميعا إن شاء الله. نعم. وكذلك السؤال الأخير للأستاذ عمر بسعيد كان يسأل عن من عمر مسجدا وحسنه ووضع فيه بعض الأمور التحسينية الزائدة، لكن في المقابل يوجد هناك من هم حوالي المسجد، من هم محتاجين للمال سواء كانوا أيتام أو أرامل أو مرضى. هو أنا كأنه يسأل ما هو الأولى، ما هو الأفضل، صرف المال لتزيين وتحسين المسجد أو لمن يحتاجه من المسلمين؟
0: تمام. أولا نتكلم على تزييق المسجد وتحسينه، هذا مكروه مذموم إذا كان بالداخل، إذا كان بيضع هذا الزخرفة داخل المسجد، لأن من شأن هذا أن تلهو المصلي، والمطلوب في الصلاة لا يكون أمامه تصاوير ولا زخرفة ولا شيء من شأن أن يلهي المصلي. نجعل الزخرفة للمسجد، هو قال لأجل تعظيم المسجد، إذن خلوا خارج المسجد، تكون لما يأتي الشخص يرى المسجد بهذا الجمال ويدل على تعظيم المسجد وعلى أن المساجد لها مكانة عند المسلمين، هذا مقصد حسن، لكن تكون الزخرفة خارج المسجد. لكن المشكلة أننا أصبنا بأن تكون الزخرفة داخل المساجد.
1: نعم.
0: قل أن تجد مسجد إن ما كان هو بجدرانه هو بالأعمدة، إن ما كان بالأعمدة هو بالسجاد، بتحس المسجد هكذا خالي من الزخرفة. صح. قليل. ما نقول ماشي لكنه قليل، وينبغي لنا هذا المطلوب داخل المسجد، ما حتى حاجة حتى خط واحد زخرفة ما نضعه، الزخرفة نخليها خارج المسجد تجرب الناس وتعطي المنظر والتعظيم للمساجد. وسؤاله ليس عن هذا على ما يبدو، أنه كان سؤاله كيف يبني مسجد وجعل أشياء فيه زائدة مع وجود جيران وأقارب ربما حتى له هم في أكثر حاجة له. هو لا ينظر للمسألة هكذا من جوانبها، وإنما ينظر ما هو الأرض لله تبارك وتعالى، وذلك يكون عندنا ما هو الأشد حاجة. إذا كان هؤلاء الناس هم مضطرون فإعطائهم أولى من بناء المسجد، فقال اللقمة في بطن جائع أفضل من بناء جامع، هذا متى؟ هذا إذا كانت المسألة وصلت لحد الضرورة. ولكن لو فرضنا أنه هذا المكان ماشي مسجد، وبالتالي يتساهل الناس عن الوصول إلى هذا المكان وإقامة الجماعة، فتعطلت الجماعة والجماعة فرض كفاية، فيجب عليهم أن يظهروها بحيث يظهر الشعار في القرية أو البلدة التي هم فيها، فيكون الآن بناء المسجد هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. لكن يبقى بعد ذلك أن الزخرفة هذه لا حاجة لها داخل المسجد، هي مكروه ما يفعلها أبدا، أحسن يتركها أساسا ولا يعطيها لا فقير ولا مسكين، ولا يعمل الزخرفة إذا كانت داخل المسجد. إذا كانت خارج المسجد فهي إذا كانت لأجل تعظيم المسجد وتعظيم شعائر الله فهذه قربة، يلاحظ بعد ذلك أيهما الأولى حاجة المحتاجين. فأكثر الأحوال أن المحتاجين هم أكثر قربة عند الله سبحانه وتعالى من أشياء الزائدة هذه الزخرفة. وليست الزخرفة معناه أن ما لها فائدة أبدا، كما قلنا أن فائدتها تعظيم شعائر الله، وخصوصا هذا في البلاد التي فيها أديان أخرى، يعني في ناس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى فيجعلون في معابدهم زخرفة، وتصير بعدين مساجد المسلمين أقل منظر من تلك، فهم الآن لو أرادوا أن يعظموها لأجل أن يزيدوا على أولئك هذه نية صالحة، فالمدار على وجود النية وعلى ما هو الأشد حاجة. الأشد حاجة أفضل عند الله، ما هو الذي هو أشد حاجة؟ الفقراء والمساكين المحتاجين أو تشييد المساجد وزخرفتها خارج المسجد، والله أعلم.
1: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ سؤال سالم بسدس، وسالم يسأل عن العقد الذي يكون بين المواطن وبين مثلا مؤسسة الكهرباء، قال إذا خلت مؤسسة الكهرباء بهذا العقد كان انطفأت الكهرباء، ما الحكم؟ وكذلك كيف يتصرف المواطن هذا؟ لأن بعضهم كذلك يخل هو بالعقد من ناحيته، هي أخلت بالعقد فهو يخل بالعقد فلا يدفع مثلا أو شيء، ما كيف يتصرف في هذه؟
0: بنتكلم على هذه على هذا الجانب الآن الذي يكونه ما هو أصل العقد، هذا يحتاج إلى تفصيل، أو نقول بأنه ماشي تحت الرضا، يعني توافق بين الطرفين، ولا لابد من الرجوع إلى صيغة العقد، كيف العقد الذي بينهم فيها. هو بالنسبة لمؤسسة الكهرباء والدولة بعمومها، هم يذكرون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أمر يضغطون به على أنفسهم لأجل راحة الناس، وخصوصا إذا كان كبير في الدار ما يستطيع الخروج إلى خارج البيت يتنزه ويبعد الحر عنه، أو صغير سن أطفال في سن الرضاع يتقلبون بالصياح كل ليلة لأجل الحر، على الأقل في هذه الشهرين شهر 6 وإلى نهاية شهر 7 يضغطون على أنفسهم ويكلفون الدولة فوق طاقتها لأجل هذا في هذين الشهرين، ومع ذلك يمشون على ترتيبهم بما أقدرهم الله سبحانه وتعالى، ودائما ينحازون إلى مصلحة المواطن ليس إلى مصلحة الشخصية ولا إلى مصلحة من هو أعلى منهم، على الأقل لأجل هذا الحديث. ما تكلمنا على حلال ولا حرام إلا على هذا، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، وأنت محتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا وأيضا في الآخرة، وأعظم في الآخرة. إذا أنت تسهلت في رحمة الناس ما عندك أهم شيء، أنت في الدولة عندك ما يكفيك ولا تحتاج لهذه الأمور، فما شعرت بحاجة المسلمين إلى الكهرباء، فأنت يوم القيامة بتصل إلى قبر حتى لو كنت من الصالحين والأخيار، مقابل الرحمة التي فاتت شيء كان بيجي لك لو عندك الرحمة، الآن تأخر هذا الشيء بإيمان يوم القيامة بعدين، وتبقى في قبرك مضيق عليك من هذا الشيء الذي كنت ترغب فيه وتحب أن يصل إليك بسبب أنك ما رحمت الناس، وأنت قادر على ذلك مهما استطاع، صوت مع صوت مع صوت يستطيع الوصول إليه، لكن كل واحد يترك هذا الأمر مع قادر إبلاغه إلى من هو أعلى. فإذا كان هذا الموظف الذي في الكهرباء يرفع إلى مسؤوله والمسؤول يرفع إلى من فوق، يصل بعد ذلك لما بيدهم القرار، على الأقل في وقت ضغط الحر الشديد شهر 6 وشهر 7 ويمكن حتى إلى منتصف 8، هذا يكون الدولة تتحمل فوق الأشياء التي تحملتها كلفة، فيكون عندها الرحمة، فيكون هذا سبب حتى للرحمة في الدنيا، فيحسن الله سبحانه وتعالى حال الوطن، ويصير بعدين انتقلنا من كل مرة نحن مستدينين وإلا هذا، فإذا به الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا لأننا رحمنا، فرحمنا الله سبحانه وتعالى فجاء، لكن لا نحن نقنط فيقنط الله علينا، كل سنة تكون أخس من السنة التي مضت، وكل سنة يتشكى منها المسؤولين فضلا عن الموظفين، فربما لابد من النظر في هذا الموضوع. الجانب الثاني من جهة المواطن، إذا كان قصر في أداء دفع الذي عليه طالما انتفع بكهرباء وأخذها، فإذا هو محاسب مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وهذه ليست حق الرئيس وليست حق الموظفين في الدولة، وإنما هذا حق ملك عام للمسلمين كلهم، هذا حق الآن انتفعت بمال عام، فانتفاعك بمال عام لابد أن يكون له مقابل، إذا ما فعلت الناس بيجون بيطالبونك يوم القيامة بهذا الحق، ما بيكون واحد، ما بيجي الرئيس واحد فقط وبيطالبك، وإنما بيطالبك مجموعة، يعني عدد كثير من الناس، بدل ما تكون واحد أنت بيكون لك بيطالبك، فإذا عدد كثير بيخوفوك يوم القيامة بس اللي بكثرتهم، أنه هؤلاء كلهم لهم حق المطالبة عليك والعياذ بالله، فانتبه ما دام عاد في العمر بقية.
1: جزاكم الله خير شيخ صالح. وعندنا أبو سامي من تريم يقول إذا ترك صلاة الوتر في الليل هل يجوز له أن يقضيها في النهار، وكيف يقضيها، ركعتين أو ركعة؟
0: نعم، بل يسن له أن يقضيها بالنهار، إذا فاتت بالليل يقضيها في أقرب فرصة معه في النهار، والأحسن أن تكون في وقت صلاة الضحى، لا يقضيها بعد طلوع الفجر، لأنه بعد طلوع الفجر يستحسن أن لا تكون هناك إلا ركعتين قبلية الصبح ثم صلاة الصبح مباشرة، لأجل أن تكون الصلاة صلاة الصبح في غلس يخرج الواحد منها ولا يبصر من حواليه، لا يكاد يبصر من حواليه، هذه تكون صلاة الفجر بغلس، لا تكون بإسفار فتؤخر، حتى الوتر لو فاتتك الأولى لك أن لا تقضيها في هذا الوقت، أو قيام الليل إذا فاتك لا تقضيها في هذا الوقت ولا بعد الفجر، لأنه هذا في بعض العلماء يقول بأنه لا يجوز القضاء في هذا الوقت، وإنما الأفضل تخليها إذا دخل وقت الضحى، إذا دخل وقت الضحى فأنت تقضي هذا الوتر، وتقضيه مثل ما تقضي في الليل، يعني إذا صليت تصلي في الوتر 3 إذا ركعتين ثم بعد ذلك ركعة، فهكذا الأحسن. لو اقتصرت على ركعة ليس الأفضل، يجوز لك تقتصر على ركعة، لكن الأفضل والأولى أن تكون على الأقل ثلاث، هذا أدنى الكمال، ركعتين أولا شفع وبعدين ركعة وتر بعدها، هي كلها تحسب عندنا وتر، وإن كان هذا بعض المذاهب يقول شفع وبعدين هذا وتر بعدها. وفي عندنا قول هذا يعمل به، هو قول ضعيف يعمل به أحيانا، ما هو دائما، أنه الوتر لا تنتهي إلا إذا صلى الفجر، يعني معناه أنه عادك ما فاتتك الوتر عادة لا تزال أداء، ما هو قضاء، تصليها قبل صلاة الصبح، إن صليت الصبح خلاص خرج وقت الوتر. هذا قول بس هو لا يعمل به إلا في حال مرة أو مرات قليلة، لأنه الأفضل أنك ما تصلي أي صلاة بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر السنة ثم صلاة الصبح، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. أبو محمد من تريم عنده سؤالين، سؤاله الأول يسأل عن دخول إدخال الأطفال وخصوصا الصغار الذين يلبسون حفاظات للمساجد وتقديمهم حتى في الصف الأول،
0: هل يجوز؟ نعم، هذه مشكلة انتقلت إلينا من عادات خارج اليمن وصارت الآن إلينا، أنهم يستصحبون الأولاد الصغار معهم خصوصا يوم الجمعة وهم في وقت ليس في وقت الصلاة، أمروهم بالصلاة لسبع، عادهم أدخل السبع ولا حتى يمكن عادوا إلا في سن الخامسة أو غيره، يلبسه القميص ويلبسه الكوفية ويأخذ معه للجامع أو من دون الكوفية، المقصود أنه يأخذ المسجد، وهذا يتلفت في الصلاة فيشغل الذي يصلي بجنبه ويشغل الذي أمامه، يعني الطفل وأمام ذلك الشخص الذي يصلي، فصار بعد ذلك إشغال. فهذا المسجد ليس حديقة، أنت بتأخذه معك، خذه معك إلى حديقة، خذه معك إلى السوق إن شئت، مع أنه هذه كلها غير مستحسنة إدخال الأطفال للسوق، لكن لا بأس، أحسن من أنك تأخذه للمسجد فيؤدي إلى تلويث المسجد أو إشغال المصلين أو إزعاجهم، فلو واحد في الصلاة حصل له تشويش في الصلاة أنت بتتحمل هذه المسؤولية، لكن الناس ما يفقون. هل هو هذا الشخص الذي استصحب ابنه صغيرا إلى المسجد، هل سأل أولا هل أفضل أن استصحبه ولا لا؟ ما ما ما ما أسأل، ولو كان هناك مقابل لإدخاله المسجد ما بيجيبه المسجد، يقول هل هو اللي يبو حديقة. طيب على كل حال، إذا كان هذا الطفل هو في سن سبع، يعني أتم السابعة ولا حصل عنده تمييز، يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، صار مميز الآن، هذا يسن أصحابه لأنه الآن مطلوب منه الصلاة، لكن في سن أقل من ذلك فلا يسن له ذلك، بل يكون مكروها إذا حصل من ذلك تشويش يسير، ويكون حراما إذا حصل من ذلك تشويش كبير، صاروا مشوشين يصيح في هذا المسجد أو يعمل حركات أو يجري في المسجد بحيث أنه شوش تماما على المصلين، فهذا يصل من درجة الكراهة إلى درجة التحريم. عاد ما تكلمنا عن النجاسة، هذا نتكلم فقط في حال أنه نظيف ليس عليه نجاسة، أما إذا كان في حفاظة نجاسة فلا يجوز إدخاله حتى لو كان في سن، هو في سن الصلاة، لأنه لا يجوز إدخال المساجد، إدخال نجاسة إلى المساجد إلا في حال الخوف عليه، خاف عليه بأنه يضيع عليه، ولكن مع ذلك إذا خاف أن يضيع عليه قل أنت نفسك خرج من المسجد ولا تصلي الجمعة، صرت معذور، روح به إلى البيت إذا أنت خايف عليه، ولا تدخل به المسجد ويلوث المسجد، حتى ما في تلويث، حتى ذات النجاسة وبقائها رطبة داخل المسجد ليست مرورا، هذا أيضا محرم، حرام عليك تدخل بالطفل هذا. نحن نذكر إلى وقت قريب كانوا ينهون واحد عاد ومختن أن يدخل المسجد، يقول أنت تحتك نجازة تحت القلفة، ما يخلونه، يعرفون، نعرف بأن فلان هذا ختنه ومختن في ذلك الوقت بدخول المسجد، هو خلاص صار عنده معرفة، يقول أنا دخل أنا ما بدخل له، خلاص نعرف الآن أنه ما بيدخل أنه عاد ومختن. هذه كانت طريقتهم وتنبيههم، وصار كان الجاهل عالم، الأطفال هذولا عندهم أشياء يدركونها، لكن اليوم تساهل والناس يمشون ولا يسأل ولا يقول واحد أنا بسأل أولا هل أخذ ابني هذا إلى المسجد أو لا أخذه، المطلوب مني شرعا أن نفعل ذلك أو ليس كذلك، لكن الواقع أنهم يسألون. إذن إدخال النجاسة حرام، وإدخال الأطفال في سن قبل الصلاة أو حتى في سن الصلاة إذا كان بيؤدي إلى تشويش كبير على المصلين يكون حرام، وإذا كان التشويش يسير يكون مكروها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. أبو عبيد من تريم يقول الأوراق التي نجد فيها ذكر الله، اسم الله أو الأسماء المعظمة، ماذا نفعل بها؟ كيف نحرقها أو ماذا نفعل؟
0: هو كأنه لا يسأل عن الأسماء المعظمة تماما، وإنما يسأل عن اسم عبد الله.
1: نعم.
0: أو عبد الرحمن،
1: ذكر الله،
0: أو محمد أو نحوها. هذا محمد إذا كان هو رسول الله فهذا اسم معظم، هذا الذي ينبغي أن يصان ولا يوضع على الأرض ويكون تعمد إهانته، هذا بيؤدي إلى كفر عياذ بالله. لكن محمد فلان، محمد ابن فلان، العادي هذا لا، هذا خرج عن أن يكون هذا محمد الذي هو اسم النبي. وعبد الرحمن هذا مسمى عبد الرحمن، لو قصدنا عبد الرحمن فهنا الآن صار معظم لكلمة الرحمن. نعم. فإذا عندنا فرق الآن بين ما يكون هذا المسمى على شخص، لأن اللفظ هذا يطلق المقصود منه مسماه ليس ذات ذات اللفظ، فمسماه من هذا؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن فلان ابن فلان، فهذا إدخاله إلى الحمام ليس فيه حرمة ولا كراهة، وكذلك أيضا وضعه على الأرض لا يحرم ولا حتى فيه كراهة. وقالوا يجوز وطئ الحروف العربية إذا كانت موجودة على الأرض، مثلا مكتوبة وقف، كلمة وقف من دون لله، كلمة وقف قال يجوز وطئها. هذا الكلام من ناحية الجواز، لكن بعدين من ناحية اللايك كتب العربية هذه ينبغي أن لا تبقى على الأرض، وإنما ينبغي أن ترفع لكون لغة القرآن، لا من جهة أن يكون اسم معظم، وإنما من جهة ثانية بأن هذه اللغة العربية هي أعلى اللغات لكونها لغة القرآن الكريم، فينبغي كانت أن ترفع من باب التعظيم للغة ليس تعظيم للاسم. ففهمنا الآن المسمى إذا كان من أسماء الله الحسنى فهذا يكون معظم، وإذا كان لا هذا مسمى شخص عبد الرحمن ومحمد وحسين وفلان وفلان، هذا الذين هم أسماءهم العاديين، فهؤلاء لا ليس الاسم معظم، فلا حرمة ولا كراهة في ذلك. نرجع الآن لو كان هذا اسم معظم، بسم الله الرحمن الرحيم الذي تكون في أسماء العزامات،
1: نعم.
0: تكون في بداية العزامات، هذه أمكن إزالتها بشيء بقشط فهذا أحسن، وما لم بعد ذلك كون تحرق. والرماد هذا إن أمكن صونه في شيء أحسن، ما أمكن لا بأس، أهم شيء أنها يزول عنه، لأنه إذا زال عنها الكتابة بحيث لا تقرأ إلا بكبير مشقة صار الآن زال عنها وصف الحرمة. لو حتى سبورة أو لوح، سبورة نعم. الكبير، اللوح الصغير، اللوح كتب عليه هذا بسم الله الرحمن الرحيم آيات قرآنية، صار الآن حرام أن يمس هذا اللوح، ما إذا كتب لي درس قرآن وما كتب لي درس قرآن كلوح في الأصح، فإذا لمسه الآن مع وجود الكتابة حرام، لكن إذا مسحه ومسحه بحيث أنه لا يقرأ إلا بكبير مشقة ما يضر، يعني صار الآن زال عن وصف المصحف، يمكن مسه مع الحدث، لكن إذا عاد باقي يستطيع أن يقرأ ما كان مكتوبا لا يزال حكم المصحف فيه. فإذا هذه الأوراق إذا أمكن إزالة كشطها أو سحقها بالماء، ناتب ماء ونفحص محل الكتابة، هذا قد يكون هذا أولى من الإحراق، وإلا بعدين يكون الإحراق المرتبة الثانية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفيها نهاية الحلقة، نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم على أجابته على أسئلة الأخوة المستمعين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، والشكر لمن نفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة على كل نية جامعة شام الخيرات الدنيا والآخرة، ونختم لنا بكمال حسن الخاتمة وراضا عنا وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم.
7: يا من يحب الله.
8: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
9: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
8: حوار
9: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
8: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونحن وإياكم في تذاكرنا لما سطره الإمام النووي رحمه الله تعالى في صفحات هذا الكتاب المنور المبارك الأربعين النووية، انتهى بنا الكلام في أثناء المقدمة التي وضعها الإمام لكتابه، حيث قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعلن الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. قال: وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد، لا ثاني له سبحانه وتعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، القهار الذي قهر عباده ويقضي ولا يقضى عليه، ويتصرف فيهم كيف يريد جل جلاله وتعالى في علاه، الكريم. والكريم هو الذي إذا وعد وفى، وإذا أوعد عفى، وإذا غضب عاتب وما استقصى. هذا أحد تعريفات الكريم، هو الذي إذا وعد وفى، إذا وعد بالخير، يعني وعد إنسان بوعد حسن يفي، وإذا أوعد عفى، توعد بعقاب أو بمؤاخذة أو بانتصار للنفس أو بأخذ حق، يعفو ويترك. وإذا غضب عاتب وما استقصى، لا يستوفي كامل ما يستحقه. يقولون: ما استوفى كريم قط. الكريم لا يستوفي حقه، يتنازل ويترك بعضه جودا وسخاء. هذا بعض تعريفات الكريم. وقيل فيه: هو الذي يعطي ما ينبغي لمن ينبغي له العطاء، يعطي ما ينبغي لمن ينبغي له العطاء. فإذا أمسك ماله أو شيئا مما يملكه عمن لا يناسبه أن يأخذه، كان إمساكه غير مناف لكرمه، لأن الكرم هو أن يعطي ما ينبغي لمن ينبغي له العطاء. فإذا أمسك في موضع الإمساك فهذا لا يتنافى مع الكرم، إلى غير ذلك من تعاريف الكريم. والله سبحانه وتعالى أكرم الكرماء، وهو خالق الكرم وخالق الكرماء جل جلاله وتعالى، ولا أكرم منه قط جل جلاله وتعالى في علاه. تكرم علينا قبل أن نوجد، تكرم علينا بإيجادنا، وما زال يواصل إكرامه علينا بعد أن أوجدنا، وإن ختم لنا بالحسنى سوف يستمر لنا الإكرام منه سبحانه وتعالى بعد أن يحشرنا في الدار الآخرة. جعلنا الله وإياكم من الخواص الناجين فيها. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده، وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبد، وهو أشرف أوصافه وأكملها وأسناها وأعلاها، وهو العبد الذي وفى بحق العبودية، ولم يعبد الله أحد كما عبده نبيه صلى الله عليه وسلم. وما ارتقى في مراتب العبودية لله عبد كما ارتقى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كان أشرف ما يمكن أن يتصف به الإنسان من الأوصاف هو تحققه بالعبودية لمن خلقه، وصف الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية له في أشرف المواطن، في مقام التكريم والتفخيم، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله ولا قال بحبيبه. ومقام الإسراء مقام تشريف ومقام تكريم للجناب الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صلى الله عليه وسلم.
وفي مقام المعراج في سورة النجم قال سبحانه وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وصفه بالعبد، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فوصفه بالعبودية في مقام التشريف والتكريم لأنها أشرف أوصافه صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال: من تفانى في محبة مخلوق لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، فكيف من أحب الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وكل لذائذ الدنيا وسعاداتها الحقيقية منطوية في ضمن عبودية الإنسان لربه سبحانه وتعالى، فلو أذاقك الله سبحانه وتعالى من حلاوة عبوديتك له وكونك عبدا من عبيده شيئا لفنيت به واستغنيت عن لذائذ الدنيا بأسرها. تسمع قول من قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي. الأخمص هذا الموضع المرتفع من القدم اللي ما يلامس الأرض عند المشي. وكدت بأخمصي أطأ الثريا. إيش اللي خلاك تفتخر وتفرح الفرح هذا كل دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أن يدخلك الله تعالى في دائرة من يناديهم بالعباد يا عبادي. ولهذا كان من عظيم تحنن الله سبحانه وتعالى وتلطفه بالعصاة من عباده أن خاطبهم بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. بدأ يبادرهم بمعاني الود والكرم من أول ما ناداهم. قل يا عبادي، أولا جعل النداء يأتي على لسان المحبوب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بحد ذاته فتح لباب من أبواب الرجاء. قل احمل لهم هذه البشارة. ثم التفت إلى خطابهم وقال يا عبادي، مع أن النبي ما بيقول يا عبادي، لكن الله بعد أن قال قل التفت إلى الخلق وخاطبهم وقال يا عبادي، إنما أراد أن يتشرفوا بنيل هذه البشارة على يد هذا المحبوب، فقال له قل. ثم خاطبهم بنفسه وقال يا عبادي. قال بعض أهل الذوق إنه سبحانه وتعالى لما قال يا عبادي تطاولت أعناق الصالحين لتنال شرف هذا النداء، فإذا به يقول الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا خاص، نداء مخصوص لأهل الإسراف، لأهل الذنوب، لأهل المعاصي، ما أخرجهم عن دائرة من نسبهم إليه سبحانه، حتى العبودية نسبها إليه. ما قال قل أيها العباد أو يا عباد، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. حتى الإسراف نسبه إليهم، يعني أسرف، جعل تقصيرهم في حق أنفسهم مع أنهم قصروا في جنبه في حقه سبحانه وتعالى، كما يقول الكافر يوم القيامة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لكن ما قال يا عباد الذين فرطوا في جنبي أو عصوني أو كذب أو خالفوا أمري، لأن وقعها ثقيل وهو يعني يفتح لهم باب الرجاء. فقال يا عباد الذين أسرفوا على، فجعل إساءتهم منهم على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. وما بلغ من مراتب العبودية أحد كما بلغ هو صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل الذوق إنه كان من تمام استيفائه صلى الله عليه وسلم لمراتب العبودية أنه خوطب في القرآن كما يخاطب العبيد، فجاء ما صورته العتاب له عليه الصلاة والسلام من حضرة الحق: لئن أشركت لا يحبطن عملك، عبس وتولى أن جاءه، عفى الله عنك لما أذنت لهم. بعض العارفين قالوا: كيف يخاطب الله نبيه وهو حبيبه صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الذي في صورته شيء من المعاتبة للجناب الشريف وهو المحبوب الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ فتكلموا في هذا وأجابوا بإجابات كان من لطيفها الجواب المشهور من أنه إنما خاطب الحق سبحانه وتعالى في هذه الآيات الأمة، خاطبهم في نبيهم صلى الله عليه وعلى، ليكون ذلك أبلغ وأوقع في نفوسهم وأعظم تأثيرا، ولأنه لو كافحهم بخطاب الجلال لربما لم تحتمل قلوب العارفين منهم تلقيه من جناب الحق تعالى مباشرة. فخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها لأمته. قالوا: ومثال هذا أن يكون عندك ولد مؤدب ومحترم
ويسمع الكلام وكل حاجة، وهناك خادم مشاغب، الخادم هذا يكسر الحاجة هذه ويخرب الحاجة هذه ويلعب بالأشياء. فما تنصح الخادم تقول له اسمع الكلام، لا، تمسك ابنك والخادم يسمع، تقول له شوف يا ابني، أنت لو كسرت حاجة ولا سويت شيء بيقع لك كذا وكذا وكذا. إيش يقول الخادم في نفسه هذا؟ يقول والله لو كان ابنه المؤدب وحذره هذا التحذير، أنا إيش وضعي؟ أنا لازم أتعدل وأتصلح ويروح يتعدل ويكون هذا أبلغ وأوقع. فهكذا يعاتب الله النبي والمقصود هم إذا كان هذا المحبوب خاطبه الله بهذا الخطاب، ما كيف نحن

أهل الذنوب أهل المعاصي وهذا المعصوم يخاطب بهذا الخطاب الجلالي، كيف نحن أهل التقصير؟ فيكون هذا أبلغ في تنبيه الأمة. وفي هذا نظم ناظمهم ما جاء في القرآن من نذارة إلى النبي صاحب البشارة، فكن لبيبا وافهم الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني خاطب الأمة فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هو المقصود بالمعاتبة. هذا مما قالوه، ومن ألطف ما قالوه أنه إنما خاطبه جل جلاله خطاب الجلال ليستوفي له مراتب العبودية كلها وصور العبودية كلها وأنواع العبودية كلها، حتى يشعره بأنه قد بلغ منها كل المبالغ، حتى خاطب كما يخاطب العبد في الصورة، فلم يبقي من مظاهر العبودية شيء إلا وأعطاه إياه. فلم يطغى كمال منه صلى الله عليه وسلم على كمال، ولم تتعدى منه فضيلة على فضيلة، الفضائل كلها كاملة. هو محبوب، عومل كما يعامل المحبوب بأتم وجه، وهو عبد خوطب كما يخاطب العبيد، ورفع أعلى مراتب، كل الكمالات جمعت له بسائر صورها وأنواعها. وفي هذا تشريف له أن يخاطب كما يخاطب العبد إذانا بما له من الخصوصية، تشريف ليس امتهان، إذانا بما له من الخصوصية، هذا تشريف ليس امتهان. الآن لاحظ مثلا لو كان بينك وبين إنسان مقرب وعزيز وعظيم وغالي عليك، إنسان يعني تبجله جدا، بينك وبينه صلة خاصة بخدمة وارتباط، وكان عنده جمع من الناس، واضح ولا لا؟ فيقع التقصير من أحد الضيوف الموجودين فيتبسم، لكن ربما إذا وقع التقصير منك يغلظ عليك بعض الشيء، ربما أنت تفرح بهذا الإغلاظ، لأنه لو كان تبسم تقول يعني على قولهم حاذرنا، يعني استحى مني وعاملني كما يعامل إليه. لما يكون عنده حاجة يريدها مثلا يختارك من بين الناس ويوصيك، ما يجي في بالك وليل أنا يتعبنا نقوم ونقعد، ما ديلا كمان نقول يا شوف اختارني من بينهم إنه إيه إنه يوصينا كذا، معناه ما يعني الكلفة بيننا مرتفعة إلى حد ما. فصورة الأمر تكليف واستخدام، لكن حقيقته بالنسبة لك إيش؟ تشريف وتفخيم، صح ولا لا؟ هكذا تبدو من صورة معاتبة، غيرك سوى نفس الموقف ما بيعاتبه، أنت بيعاتبك، يعجبك، تحس أنه المعاتبة هذه تفرحك، لأنها تدل على نوع من الخصوصية في الارتباط بينك وبينه، غيرك ما حظي بها، وإن كان صورتها معاتبة لكنها باطنها هذا النوع من الإشعار بالتقريب. قالوا من هذا الباب عوتب النبي. فرق كبير بين العتاب الذي يكون سببه غضب الحق على من يعاتبهم، وعتابه لحبيبه الذي يؤذن بارتفاع الكلفة بينه وبين محبوبه، حتى خاطبه كما يخاطب العبيد. أين هذا من ذاك؟ أين هذا من ذاك؟ فهو في عتابه مشرف له، وفي خطابه الجلالي مبجل لحبيبه ومعظم له صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى إلينا، وله الحمد وله المنة وله ما هو له أهل من الثناء، أن اختارنا لأن يكون من جعله واسطة بيننا وبينه حبيبه صلى الله عليه وسلم. واختاره الله لنا من بين الأنبياء والمرسلين جميعا، ما جعلنا إلا في أمته، وما وجدنا إلا في زمان أمته، لننال شرف استلام توجيهاته جل جلاله وأوامره وإرشاداته من لسان أحب مخلوق، وتأتينا تعاليمه جل جلاله على يد أحب محبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين بلا خلاف ممن يعتد بخلافه، هو أفضل مخلوقات الله، أفضل من العرش وأفضل من الكرسي وأفضل من الجنة وأفضل من السماء وأفضل من كل شيء. ولو جمع فضل الخلائق الأنبياء والصلحاء وجعل فوق كله بعضه فوق بعض، لكان فضل الحبيب وحده أرجح من فضلهم جميعا وأعظم من فضلهم جميعا وأجل من مرتبتهم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل المخلوقين، وهذا مما لا شك فيه، وقد ألف السيد عبد الله بن صديق الغماري رحمه الله كتابا كاملا سماه دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين.

خالدة نراها ونسمعها ونشهدها ونتلو آياتها كأنها أنزلت عليه الساعة صلى الله عليه وسلم، لا يزال محفوظا غضا طريا، حفظ لفظه وحفظت أسراره، حفظت ألفاظه في المصاحف وأسراره في الصدور المنورة، ولم يزل محفوظا بحفظ الله تعالى له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتحدى الحق سبحانه وتعالى العرب أن يأتوا بمثله وهم قد بلغوا الذروة والقمة في الفصاحة والبيان والبلاغة، ولم يكن يسابقهم في ذلك أحد، ويشهد لهم بالفضل في ذلك كل الناس. فما وسعهم عندما سمعوا آيات هذا القرآن إلا أن أذعنوا لبلاغته وفصاحته، وأنه لا يمكن الإتيان بمثله، وكانوا يستترون بالاستماع إليه حيث لا يراهم أحد لما وجدته نفوسهم من حلاوة هذه الآيات. ولم يحدث أحد منهم نفسه بأن يأتي بمثله أصلا، فضلا عن أن يدعي أنه سيواجه هذا التحدي أو أن يأتي بمحاولة. وحفظ التاريخ لنا أسماء أشخاص حاولوا أن يأتوا بمثل القرآن وبلغ بهم الكبر والعتو مبلغه، فما أتوا إلا بكلام يضحك منه الصبيان، وكلام سخيف تمجه الأسماع وتستبشعه الأذواق السليمة. واضح ولا لا؟ جاء مسيلم الكذاب وادعى أن له رحمن يوحي إليه كما أن لسيدنا محمد جبريل يوحي إليه، ويأتي بآيات يضحك منها حتى الصبيان. آية سورة في الفيل وسورة في الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب، أشياء يعني كلها مضحكة لا معنى لها. هو نفسه لما يتكلم كلام عادي يجيب كلام أحسن من هذا، بس لما يجيب يعارض القرآن يجيب كلام كذا مضحك. وهكذا الذين جاءوا من بعده، طليح الأسدي وجماعة على مدى القرون نسب أنه حاول معارضة القرآن، نسبت محاولة معارضته لأبي العلاء المعري والابن المقفع والجماعة، والله أعلم بمن تصح نسبة ذلك إليه منهم. والحاصل أنه منهم من يحكى أنه مزق ما كتبه، كل ما كتبه مرت عليه مدة يستحي أن يراه الناس فيذهب ويمزقه. وهكذا في المتأخرين هكذا كان بيرم التونسي، شاعر تونسي الأصل، شاعر مصري، حاول هكذا يأتي ببعض السور يحاكي فيها تراكيب القرآن، ويعني ما أتى إلا بكلام غريب وعجيب ومتهافت التركيب وغير متناسب الأسلوب، وهكذا كمن سبقه. إلا أن هذا تاب في آخر حياته ورجع عن كل ما كان قد قاله، و أخفى ما كان قد حاول أن يخفي ما كان قد كتبه من معارضات القرآن وقد سارت بها الركبان. وثم نرجو أنه قد حسنت له التوبة، وكتب أبيات عندما ذهب إلى الحج يصف فيها حاله عندما عاد إلى الله سبحانه وتعالى، لطيفة هي التي يقول في مطلعها: القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفت جمال يا عين، واللي صدق في الحب قليل، وإن دام يدوم يوم ولا يومين، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم، ما يعاتب اللي يتوب ولا بطبع اللوم، واحد ما فيش غيره مل الوجود نوره، كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول: مصيرك يوم تخضع لي وتجيني، طاوعني يا عبدي طاوعني أنا وحدي، ما لك حبيب غيري قبلي ولا بعدي، أنا اللي علمتك من غير ما تتعلم، وأنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم، واللي هديته إليك لو تحسبه بيديك تشوف جمايلي عليك من كل شيء أعظم، سلم لنا تسلم. دعاني لبيته لحد باب بيته، ولما تجلى لي بالدمع ناجيته. وهكذا وصف دخوله لزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم: دخلنا روضة هلأ من الجنة فيها لاحبة تنول، كل اللي تتمنى فيها طرب وسرور، وفيها نور على نور وكسم حبة يدور، واللي يشرب غنى. وهكذا والحاصل أنه كما قال البوصيري: ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجاني عن الحرم. عندما يأتي الجاني يعتدي على حرمة إنسان غيور، كيف يرد؟ يرد بأقسى ما يكون وأغلظ ما يكون، يقول لك: هكذا القرآن، كل من جاء يحاول يتعدى عليه ويحاول أن يضارعه يأتي بمثله، سترد بلاغة القرآن دعوة معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم. نعم. قال: وبسنن المستنيرة للمسترشدين، أكرمه الله تعالى بسنن المستنيرة للمسترشدين من أمته، المخصوص بجوامع الكلم، كلمات قليلة يسيرة
تلفظت بها لسانه الشريفة تحتها من المعاني الشيء الكثير. وسوف يأتي معنا إن طال الله في الأعمار ووفقنا لإتمام هذه المجالس عدد من الأحاديث وكلها من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسماحة الدين، أتى بدين يسير، دين سمح ليس فيه مشقة وليس فيه عنت وليس فيه حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وأهل كل وسائر الصالحين. ثم ذكر السبب الباعث له على تأليف هذا الكتاب فقال: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. لهذا السبب ألف هذا الكتاب، أنه وقف على هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. في رواية بعثه الله تعالى عالما فقيها، في رواية أبي الدرداء كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، في رواية ابن مسعود قيل له دخل من أي أبواب الجنة شئت، في رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. فما المراد بحفظ على أمتي 40 حديثا؟ هل يعني حفظها راح يتحفظها كذا؟ قالوا: لا، ليس هذا المقصود، لأنه هذا حفظها لنفسه. النبي قال: من حفظ على أمتي، مش تحفظ لنفسه. قالوا: إذن المراد بحفظها هو نقلها وروايتها للناس وتبليغها لهم، وهذا ما فعله الإمام النووي مثلا، جمع 40 حديث ورتبها وأخرجها للناس فحفظها عليهم، بمعنى أنه نقلها لهم، هذا المراد بالحفظ في هذا الحديث. ولما ورد فيه من الترغيب فعله الإمام. فالآن ذكر السبب الباعث، كأنه قال له قائل: لماذا ألفت هذا الكتاب؟ سويت الكتاب ده ليه؟ قال: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فرغبت نفسي في نيل هذا الوعد الشريف. ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، ولكن لماذا عمل به؟ لأنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كما سيأتي معنا وسيصرح به النووي بنفسه إن شاء الله تعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأكرمنا وإياكم بحلول أنوار كلام حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قلوبنا، وسريان أنوار هديه في أفعالنا وتصرفاتنا وأقوالنا وسائر شؤوننا وأحوالنا، حتى نكون ممن أحسن الاتباع له والاقتداء به والتأسي به صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وحركة وسكون. وصلى الله وسلم على سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إخوتي وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، أسأل الله أن يسعدكم وأن يوفقكم لكل خير يا رب العالمين.
3: آمين.
2: نحن في هذا البرنامج دلوني على السوق نحاول جاهدين ويعني اللي نقدر عليه نوصل لكم معلومات تساعدكم في بناء مستقبل حلو بإذن الله.
3: إن شاء الله بإذن الله.
2: أخي معمر،
3: أيوة. طبعا نحن الحلقة اللي فاتت وقفنا بس بسرعة لأنه ما حبيت أساس بس
2: تشويق.
3: أيوة. القصة بس عشان أديكم بالتفاصيل، شركة الطيران هذه موجود هنا في السعودية، فكانت عشان لو تبي تصمم طيارة بترسل تصميمها لأمريكا وأمريكا بيرجعوا لهم بالتصميم بالهذا، وطبعا كان يكلف آلاف الدولارات. فصاحبنا ما شاء الله تبارك الله ربنا رزقه ما شاء الله تبارك الله بخبرة في الكمبيوتر واستخدام الكمبيوتر والرسم، فقال لهم طيب أدوني هذا المشروع وخلوني أنا أشتغل عليه وأنا أوعدكم بإذن الله أنه أخرج بيه بنتائج طيبة. فالناس استغربت قالوا لا يا عمي هذا مضمون، أنت إيش يضمنك؟ برضو الناس استبخست قدرته. فالولد أخذها تحدي، ونرجع لنفس النقطة، تطوير الذات، عنده مهارة وعنده معلومة وعنده سلوك الولد، فإيش سوى؟ استغل
2: معلومة سلوك.
3: أيوة استغل هذه المعلومة.
2: السلوك هو التحدي
3: بالضبط، التحدي هو السلوك اللي قدامه. فإيش سوى؟ أخذ نفس البرنامج، صمم بالبرنامج، سوى نفس الرسمات بالطريقة اللي يبغوها الشركة، وقدام هي من دون ما يقول لهم إنه هذه من عندي، قال لهم هذه من أمريكا. تخيل يا شيخ حسن، عدت على خبرة وشافوها قالوا له والله مرة ممتازة، لا هذا هو الشيء، شوفوا الخبرة الأمريكية، وما عارفين هو اللي سواه. بعد ما خلص قال لهم اقتنعت فيها، قال لهم إيه، قالوا أنت ليه بتسألنا ذا السؤال؟ قال لهم أبدا أنا اللي سويته، ورالهم البرزنتيش ورالهم كل شيء، ما صدقوا. فإيش اللي حصل؟ إنه بس اسمح لي أقول اسم الشركة الثانية اللي برا اللي بيتعاملوا معها، شركة بوينغ عموما. فإيش اللي حصل؟ إنه الشركة دي كان ليها تعامل مع شركة بوينغ، فوقفوا معاهم، فاستغربوا الشركة بوينغ. فكانت ليهم زيارة والولد من فخ افتخاره واحدة من الأصول حطتها وراه، واحد من رؤساء شركة بوينغ شافه وقال له أنت اللي سويت الرسمة دي وأنت اللي وقفتنا البزنس، أنا باك تيجي تشتغل معنا في أمريكا.
2: قدر هذا الجهد وهذا الذكاء،
3: لأنه شاف قدامه واحد عنده إمكانيات، عنده طموح، عارف إيش بيسوي، وما شاء الله عنده القدرة إنه يتحدى أي حاجة ويسوي اللي قدامه. هذه هي تفخص تطوير الذات. بس قبل ما نخش كمان،
2: طب لحظة لازم نعلق على هذه القصة، بعد كل قصة ما شاء الله أنا لو سيبتك أنت مشكلتك إنك عندك معلومات كثيرة. وهذا يجب أن لا نسيبك تسترسل، لازم وراء كل قصة نعمل شوية وقفة حتى الناس اللي قاعدين بيسمعونا ياخذوا العبرات والعظات. هذا احنا جبنا قصة هذا الشاب الذي تحدى، كان عنده سلوك تحدي. ممكن يا اخي الشاب تواجه في حياتك ناس كثير، مو ممكن بل
3: يحبطوك
2: يبهدلوك، انت مين؟ انت ايش تفهم؟ انت لمؤاخذة ما انت داري عن الدنيا رايح فين؟ وترى موجودين، يعني ترى احنا ما بنتكلم من الفراغ، موجودين. هيقول لك انت مش عارف ولا حاجة، ومع انك انت عارف كل حاجة. طبعا احنا بنقول لك انه في ناس حيتحدوك زي ما هذا الشاب، يكون عندك قدرة على التحدي وتعرف نفسك وتصمم. أكيد. وتشد حيلك بإذن الله عز وجل،
3: وما يهمك اي حاجة،
2: ما يهمك. في الجانب الثاني برضو انا لما نعلق على القصص، واسمح لي اخي معمر، ممكن واحد تاني يقول يا عمي دول قاعدين يبكشوا علينا باللهجة الدارجة، يعني عارف كيف، يقول مع احترامي لاخوتي المستمعين، لكن ممكن واحد من المستمعين قاعد في السيارة ماشي ومتكي كده ومرجع المقعدة ومشغل الراديو ويقول لك يا عمي دول بيبكشوا علينا. واحد شاب عندنا هنا في جدة ولا في الرياض ولا في الدمام ولا في اي مكان في المملكة العربية السعودية هيقدر يصمم تصميم يخلي وكاء أكبر مصنع طيارات بوينغ في العالم يقول له تعال، أنت مين؟ إحنا عم، لأنه في ناس ترى إيه يقول لك أنت بتدينا بتدينا من الكلام ده. ليه يا أخي؟ أنت ليش قاعد تنظر لمجتمعنا بهذه النظرة؟ إن في هذا المجتمع ناس مو عباقرة، إمبراطورية العبقرية، بس ما حد داري عنهم.
3: أكيد أكيد.
2: فإذا إحنا شوف أخذنا الجانبين. الجانب الأول، الجانب الأول في ناس بيتحدوك ويبهدلوك، والجانب الثاني يقول لك يا عمي لا تقول تضحك علينا بالقصص دي كلها.
3: والله شوف يا شيخ حسن، أنا أتفق معك، وحتى ونحن بنعد الحاجة فاكر نحن قلنا لازم يجيب برضو أمثلة على ناس من وطننا عشان يوري للناس البلد فيها خير، البلد فيها عقليات، فيها ناس ما شاء الله تبارك الله تبى تنتج، تبى تسوي، تبى تعمل.
2: يعني أنا حقول لك دحين الشخص اللي في أمريكا مش عنده عينين وخشم ويدين ومخ وأعصاب زيه زي الشاب اللي في جدة، ولا ذاك عنده خشم زيادة ولا عين تالتة ولا
3: هي ما هي كده، هي ما هي كده.
2: الله اللي خلق الناس كلهم زي بعض يا ناس، بس مين اللي شغل مخه ومين اللي نايم؟
3: لا أنا أدي لك مثال، لو تدخل على اليابان اليوم حتلاقي لوحة كبير موجود خلقت لتبدع، خلقت لتبدع،
2: آمنت بالله خلقت لتبدع. هذا هو باختصار، ما في أحد في الدنيا، وأنا أقولها لطلابي في المدرسة أقول لا يوجد إنسان في الدنيا دي لا مؤاخذة في الكلمة غبي،
3: لا أبدا
2: ما في أحد، ربنا خلق العقول كلها زي بعض، بس مين اللي بيستخدم عقله؟ صحيح. حتى المجرمين لعلمك أذكياء، ما هو بيخطط كيف يأخذ من البنك. صحيح. الأولاد. صحيح. الهكر أذكياء، عباقرة أذكياء، بيخشوا على الكمبيوتر ويفتح بنوك.
3: أيه مظبوط مظبوط. طيب دحين تكلمنا نحن وردي على تطوير الذات وشرحنا، طب تطوير الذات ليه أركان، أركان أساسية طبعا عشان الحلقة حنتكلم على اثنين ونتبحر فيهم وهم أربعة طبعا حنتكلم في اثنين.
2: طيب أنا حكتبهم قدامي الأربع أركان، تقول لي هي عشان أكتبهم على الورق اللي قدامي.
3: أول ركن معرفتك لنفسك، هذا الأساس،
2: معرفتك لنفسك
3: ما هي قدراتك.
2: لا حب على تقول لي عشان في ناس بدمكم معنا في الراديو.
3: لا تفهمني، معرفتك لنفسك بين قوسين.
2: أي
3: ما هي قدراتك؟
2: أيوة أيوة.
3: أنا حمشي معك حب
2: أنا وطلعت الأقلام كلها وقاعد أكتب، وكمان اللي قاعدين تسمعوا ألف ألف طلعوا مقلميتكم كلها، كل الأقلام اللي عندكم في البيت. واحد اهو معرفتك لنفسك، اعرف نفسك انت مين. واحد ممكن يقول لك طب انا سعيد، الثاني يقول لك انا عبد الحميد.
3: لا لا ما هي كده، ما هي حنسترسل فيها زمان. تفضل
2: معرفه نفسك.
3: اي ثاني شيء لابد ان تجيد مهارات التواصل الفعال مع نفسك ومع الاخرين، هذه نقطه ثانيه.
2: انت بتتكلم بسرعه ليه؟ حبه حبه خلينا نكتبها. اجاده
3: حنعمل زي السيد صالح
2: اجاده معرفه طرق التواصل، صح؟
3: معرفه التواصل الفعال،
2: التواصل الفعال، لانه ليش اكتبها؟ علشان الناس يستفيدوا منها. اجاده التواصل الفعال، بعدين حنشرح
3: أيوه مع نفسك ومع الاخرين.
2: مع نفسك ومع الاخرين، ترى كلها حتنشرح في الحلقات الجايه. مع نفسك ومع الآخرين. ولعلمكم الكلمات هذه بتتألف بها كتب، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة
3: مهارات الاستقلال المالي، طبعا حنشرحها أكثر وأكثر.
2: العملية كبرت.
3: لا لا لا لا،
2: مهارات الاستقلال المالي.
3: مزبوط.
2: أربعة
3: مهارات سرعة التعلم وقدرة استيعاب المعلومات.
2: مهارات سرعة التعلم وإيه؟
3: وقدرة استيعاب المعلومات.
2: واستيعاب المعلومات، أنا دحين حقول لك معلومة مرة مهمة. خلصنا الحلقة استيعاب المعلومات، الأربعة دي خلصنا الحلقة، حنشرحها الحلقة الجاية. شايفين يا إخوة كيف البرنامج ده مرة متعب، لكن ربنا سبحانه وتعالى أنا أقرأ لكم الأربع أشياء ونوقف، لأنه إحنا الآن باقي لنا ثواني عن هذه الحلقة. هذه الأربع حاجات اللي هي إيش عنوانها الرئيسي؟
3: أركان تطوير الذات.
2: أركان تطوير الذات، يعني الذات اللي هو أنت. واحد معرفة نفسك، اثنين إجادة فنون التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين، ثلاثة معرفة أو مهارات الاستقلال المالي، أربعة مهارات سرعة التعلم واستيعاب المعلومات. نقف هنا أخ معمر ونكمل باللقاء الجاي في أمان الله، ودمتم بخير إخواني، والسلام عليكم.
1: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

على لسان الحب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا نزال في شؤون رسول الله مما جاء في كتاب الشمائل، ولا نزال في الفواكه التي ارتبطت برسول الله. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي أنه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد ابن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن رومان عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخ بالرطب، وهو بمعنى الأحاديث السابقة فيه التي يكسر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرارة هذا بذاك. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء لتحويل السند، وحدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. والحديث أيضا في جامع الترمذي وفي صحيح الإمام مسلم. فيه أنهم كانوا يفرحون بأول الثمر فرحا شديدا، لأنهم لا يجدون الرطب إلا في وقت الصرام، ثم بعد ذلك يكون تمرا، ولا يجدون الرطب إلى العام المقبل، لم تكن هناك ثلاجات تحفظ لهم هذه الفواكه في أي وقت أرادوه، ولم يكن هناك مجال لانتقال الفواكه من بقاع مختلفة مناخاتها، فلا يجدون الرطب إلا بعد عام، بخلاف زمننا حيث حفظ الله للناس الرطب بتيسير، كما قلنا، الثلاجات التي يمكنهم أن يتناولوا الرطب بواسطتها في أي وقت من العام. فكانوا رضي الله عنهم أول ما يرون باكورة البلح يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخذه دعا بهذه الدعوات المباركة: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. فما أبركه صلى الله عليه وآله وسلم، ما أبركه على أهله، ما أبركه على صحبه، ما أبركه على أهل المدينة، ما أبركه على أهل الأرض، ما أبركه على أهل الوجود صلوات ربي وسلامه عليه. فقوله: إن إبراهيم عبدك ونبيك، عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، نوع من أنواع التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والتذلل والافتقار. ثم يدعو بعد ذلك لمدينته المدينة المنورة بمثل

0: لأن الأقدم له مثل هذا لأجل إدخال السرور على قلبه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. قولها وعليه أجر من قثاء زغب، أجر جمع جر وهو الصغير من كل شيء حيوانا كان أو غير حيوان، فالمراد هنا القثاء كما هو مبين، والزغب صغار الريش أول ما يطلع شبه به ما على القثاء من الزغب. قولها وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، أي بين يدي صلى الله عليه وآله وسلم حلية قدمت عليه من جهة البحرين، فملأ يده صلى الله عليه وآله وسلم منها فأعطانيه، إعطاؤه لها من الحلية مناسب لأن المرأة هي التي تستعمل الحلية. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. وفي هذا بمعنى ما تقدم، وفيه الملاطفة، تقدم في الحديث الذي قبلهما ملاطفة النبي وإعطاؤه هذا الرطب الذي بدأ وكان بداية لموسم الرطب لذلك الطفل، وهنا يعطي هذه المرأة لأنه يناسبها الحلي. وهكذا كان أهل الفضل وأهل العلم يحبون إدخال السرور لا سيما على الأطفال، لأنه قد ورد أن هناك أجر خاص لمفرح الصبيان، لذلك كان بعض أهل الفضل يخرج من بيته وقد ملأ جيوبه بأنواع من الحلوى والسكاكر التي تستهوي الأطفال، فلا يرى طفلا من الأطفال إلا ويدخل الفرح والسرور عليهم بإعطائه، ويتقرب إلى الله عز وجل بطلب الأجر والثواب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا للعمل بسنة رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث الجمعة
2: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
1: معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: عن الحب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا طارقا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

حَرِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً.